الله غلب أنا عيد الله الله غلب أنا عيد الله الله غلب أنا عيد عيد عيد الله الله غلب أنا عيد الله الله غلب أنا عيد الله الله غلب أنا عيد الله الله غلب أنا عيد

بعملاته وحسناته وسيئاته. نعرف بيها الحب عملاته وحسناته وسيئاته. نعرف بيها الحب عملاته وحسناته وسيئاته. واللي سبقوني ليه وبيه عاشوا، وبيه عاشوا عاشوا.

محبوب كان أو محبوبة وكل من عايش مشتاق هذه كانت مكتوبة مكتوبة واليوم اليوم اليوم هذه والتوبة توبة.

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: صباح سعيد لكل مستمعين على إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا من مدينة طنجة المغربية. مستمعينا الكرام، في صباح الأخبار ليومه الأربعاء نواصل تغطيتنا لأبرز الأحداث الدولية، كما سنأخذكم خلال هذا الصباح في رحلة عبر مجموعة من المجلات والتوقيعات. مستمعينا الكرام، في صباح الأخبار أيضا مجموعة من المختارات الغنائية التي نتمنى أن تنال إعجابكم، فيما نلتقي

0: المناطق الجبلية ديال الأطلس المتوسط الأطلس الكبير وفي سوس وكذلك في جنوب المنطقة الشرقية. الريح مازال غادي يسوط الشرقي في الريف الشاويات وكلا في سايس والمنطقة الشرقية بحال حتى في السواحل الصحراوية، والقوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو مازال هابطة لقل من 50% في غالب النواحي، ما عدا في بعض المناطق الساحلية القليلة فاش غادي تتعدى شوية 55%. الحرارة وسط النهار مازال غادي تبقى طالعة ما بين 27 و 45 درجة في واد الذهب، ما بين 28 و 39 درجة في السوس، ما بين 29 و 31 درجة في الريف، ما بين 30 و 36 درجة في دكالة، ما بين 30 و 42 درجة في ناحية عبدة، ما بين 31 و 39 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 32 و 38 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 33 و 38 درجة في اللوكوس، ما بين 33 و 42 درجة في السلقية الحمراء، ما بين 34 و 39 درجة في الشاوية، ما بين 35 و 41 درجة في تافيلات، ما بين 36 و 42 درجة في ناحية الحوز، ما بين 37 و 40 درجة في ناحية الضرعة، ما بين 38 و 40 درجة في ناحية سايس، 40 درجة في ناحية الغرب، وما بين 40 و 44 درجة في ناحية تادلة. وفي هذا الطقس خاص بالنا يبقى دائما مع الكسيبة والمعز اللي تيخرجوا يرعاو على برا في الحصيدة ولا بلاد العيال عريانة، خاصهم ما يخرجوش وسط النهار فاش الحرارة عالية والشوم والجو ناشف، لأن هاد الظروف تيمكن تركب فيهم أمراض قبيحة الله يحفظ، وما يستفدوا لا من رعايتهم ولا من العلف اللي تنعطوه لهم مرة مرة في الكوري ولا في الزريبة، يمكن يتركبوا فيهم قاع شعاهات ما عندها حتى شي دواء. إن شاء الله بالتوفيق والله الموعد.
1: الخامسة صباحا بسديهاتنا بميديا، هذا موجز لأهم الأخبار. نستهل الموجز من الشرق الأوسط، حيث أعلن الجيش الأمريكي أنه أطلق النار على سفينة ترفع علم بنما كانت تحاول الاقتراب من ميناء إيراني في خرق للحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة. من جهتها أكد الرئيس دونالد ترامب مجددا مساء أمس أن الولايات المتحدة تمارس سيطرة كاملة على مضيق هرمز. في السياق كانت باكستان قد أعلنت أن الولايات المتحدة وإيران على وشك التوصل إلى نوع ما من الاتفاق وفق ما وصفه. في لبنان قتل شخص على الأقل جراء غارة إسرائيلية على جنوب البلاد أمس، وفق الإعلام اللبناني ألحقت كذلك أضرارا بسيارة إسعاف بحسب وزارة الصحة اللبنانية التي نددت بإصرار إسرائيل على استهداف فرق الإسعاف. في اليمن أعلنت السلطات اليمنية أمس مقتل 6 أشخاص على الأقل في هجوم نسبته الحكومة المعترف بها دوليا إلى الحوثيين المدعومين من إيران، واستهداف سفينة شحن قرب مضيق باب المندب قبالة الساحل الجنوبي لليمن. في منطقتنا المغاربية في ليبيا قالت مصادر إعلامية إن طائرة مسيرة هجومية استهدفت مجددا محطة كهرباء الزاوية، ما أدى إلى اندلاع حريق ضخم فيها. وذكرت المصادر أيضا أن مسيرة هجومية حاولت استهداف محيط معسكر 77 بالطريق الساحلي في مدينة الزاوية، وتصدت لها الدفاعات الجوية الليبية. في المغرب في حوار خاص به ميديان قام أمس، قال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي إن مسألة القاصرين المغاربة العالقين بسبتة المحتلة هي بالنسبة للمغرب ملف إنساني أخلاقي وقانوني، مبرزا إرادة المغرب في التعاون مع إسبانيا لتسوية هذا الملف من خلال تكتيف التنسيق والتشاور لاستعادة هؤلاء القاصرين، منتقدا توظيف أحداث السبتة واستغلالها من قبل من سماهم بذوي النيات السيئة. نبقى في المغرب. تترقب المملكة اليوم كسوفا شمسيا جزئيا عميقا يغطي جزءا كبيرا من قرص الشمس قبيل غروبها، وعلى الرغم من أن الظاهرة تعد كسوفا كليا عالميا يمر مساره عبر غرينلاند وإيسلندا وإسبانيا، إلا أنه سيظهر في المغرب أجزاء من شمال غرب إفريقيا على شكل كسوف جزئي فقط، وتبرز مدينة طنجة كواحدة من أفضل المواقع الوطنية لمتابعة هذا الحدث الفلكي. في الرياضة، يواجه اليوم المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات نظيره الكاميروني لحساب نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 عند 9 مساء على أرضية ملعب مولاي حسن بالرباط. وأكد مدرب لبؤات الأطلس خورخي فيلدا خلال ندوة صحفية أن الفريق الذي ضمن تأهله إلى كأس العالم

0: العالم بالبرازيل 2027 يركز بشكل كامل على بلوغ المباراة النهائية للمرة الثالثة على التوالي، مشددا على صعوبة المواجهة أمام منتخب كاميروني قوي ومتكافئ. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، بعد الفاصل نكمل باقي مشوار صباح الأخبار.
1: ميديا في الاستوديو وعلى الميدان،
2: رام الله
1: ننقل الخبر، نوضح الصورة ونواجه الآراء.
3: طرابلس،
4: باريس، دي شورتة في لندن
1: الأولى. هيئة التحرير معكم لتقدم أخبارا بموثوقية وتحليل. هذا التزامنا على ميديا.
5: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
0: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار على ميديا مستمر وكالعادة فيه قصة. تعد بحيرة كيفو من كبرى بحيرات إفريقيا، لكنها تعرف أيضا ببحيرة الموت لما تخفيه أعماقها من مخاطر مميتة، ورغم ذلك تمثل موردا مهما للغذاء والطاقة لسكان المنطقة. وبين الخطر والثروة تختزن البحيرة مفارقات لافتة. بحيرة كيفو قصة نتعرف عليها اليوم رفقة الزميل محفوظ ولد السالك.
6: تشكل مصدرا للرخاء وللقلق في آن واحد. بحيرة كيفو تعد إحدى البحيرات المتصدعة الكبرى في إفريقيا، تقع على الحدود بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. في مطلع العام 25 و2000 أعلن مجلس التعدين والبترول والغاز الرواندي اكتشاف 13 بئرا نفطية في هذه البحيرة، خطوة تعتبرها كيغالي مهمة لتعزيز مقدراتها الطاقية. على الجانب الآخر، تخطط الحكومة الكونغولية مع عدة شركات عالمية لاستغلال الكميات الضخمة من غاز الميثان الموجود في هذه البحيرة. كينشاسا تأمل استغلال الكهرباء المولدة من الميثان في صناعة الأسمدة والإسمنت، فضلاً عن أغراض أخرى كالطهي المنزلي. إلى جانب البعد الطاقي، تمتاز بحيرة كيفو بصفاء وزرقة مياهها، لذلك فإنها لا تخلو من زوار، ويشكل البعد السياحي أحد الأوجه الإيجابية للبحيرة. لكن خلف جمال البحيرة ثمة سر علمي مثير، فمخزونها الهائل من غاز الميثان وثاني أكسيد الكربون قد يتسبب في انفجارها في أي لحظة إذا ما اختلت التوازنات الطبيعية. يطلق على هذا الصنف النادر من الكوارث الطبيعية ثوران البحيرات، وعندما يحدث هذا النشاط فإن الغازات المذابة تتفجر من أعماق المياه إلى السطح، ما يكون سحابة غازية كفيلة بخنق الحياة من حول البحيرة وتعريضها للخطر. لذا فإن العلماء يطلقون على البحيرات التي يحدث فيها هذا النشاط اسم البحيرات القاتلة. عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة.
7: بحيرة كيفو تسمى بحيرة الموت لأن بيخرج من قاع البحيرة ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان على هيئة نافورة، وبالتالي يسبب تسمم في المنطقة أو اختناق، ومن هنا سميت ببحيرة الموت. وهذا الغاز الطبيعي طالما خرج ذاتيا معنى ذلك أن هناك كمية كبيرة من الغاز
6: بطول يبلغ 55 ميلاً وعرض يصل 30 ميلاً. تقع بحيرة كيفو على بعد نحو 1400 ميل من بحيرة نيوس البركانية في الكاميرون، والتي تعرضت لحادثة انفجار مميتة عام 86-900 خلفت مقتل أكثر من 1700 شخص، أمر يثير مخاوف السكان الموجودين حول بحيرة كيفو. وقد زاد من حدة القلق بشأن ذلك ثوران بركان نيراغونغو أوائل العام 21 و2000 بالقرب من هذه البحيرة، وتسببه في مقتل عشرات الأشخاص وتدمير مئات المنازل. بحيرة كيفو لا تواجه خطر الانفجار فحسب، وإنما خطر التغير المناخي كذلك، خطر ينعكس على الأنظمة البيئية وعلى الأمن الغذائي للإنسان، كما يوضح الخبير المناخي مصطفى بن رامل.
8: تعد بحيرة كيفو واحدة من أكثر بحيرات حساسية للتغيرات المناخية بسبب خصائصها البيوكيميائية الفريدة واحتوائها على كميات ضخمة من الغاز.

0: الغازات الدائبة، وقد أدت التحولات المناخية المتسارعة خلال العقود الأخيرة إلى تفاقم الضغوط البيئية والاقتصادية والاجتماعية على النظام الإيكولوجي للبحيرة والمجتمعات المحيطة بها، وانعكس هذا التحول على الأمن الغذائي والصحي للساكنة بحكم اعتمادها على الأسماك وأيضا بعض الأنشطة التي تقام في محيطها.
1: تحديات ومخاطر تبقى حاضرة في أذهان الكونغوليين والرواندين معا دون أن تمنعهم من الاستفادة من خيرات البحيرة كمصدر للغذاء والكهرباء.
2: صباح الأخبار مستمعينا، متواصل على ميديا، ووجهتنا الآن باريس مع ميديا روبورتاج. تعيش فرنسا على وقع موجة من حرائق الغابات باتت تمتد إلى مناطق واسعة من البلاد، وتكشف دراسات جامعية وأخرى لمعهد الأرصاد الجوية الفرنسي تحول هذه الحرائق من ظاهرة عابرة إلى أزمة موسمية متكررة. في فقرة ميديا روبورتاج يعود مراسلنا في باريس علي الشقوري إلى الأسباب البنيوية التي تؤدي إلى تعميق حرائق الغابات في فرنسا، بين الأسباب الطبيعية المتمثلة في التحولات المناخية والأسباب البشرية.
3: ألسنة نيران ملتهبة في كل اتجاه، ورجال إطفاء بالمئات بل الآلاف يقاومون لإخماد حرائق الغابات. في كل عام تلتهم حرائق الغابات المزيد من الأراضي الفرنسية، محيلة الأنظمة البيئية إلى رماد، ومهددة الأرواح من خلال حرائق ضخمة ذات أدخنة سامة. في ظل وضع ينتقد فيه كثيرون ما يصفونه بتقاعس الدولة، أصبح من الملح الوعي بأن ما كانت ظاهرة عابرة أضحى واقعا تعيشه فرنسا موسميا. فما الأسباب التي تدفع إلى ترسخ حرائق الغابات؟ يبدو الاحتباس الحراري أحد أبرز المتهمين، إذ يفاقم الخلل المناخي من هذا الخطر بشكل مأساوي عبر عاملين رئيسين هما ارتفاع درجات الحرارة بفعل ظاهرة الاحترار وانخفاض غطول الأمطار الصيفية. جوناثان لونواغ باحث في المركز الوطني للبحث العلمي.
4: أعتقد أن الأمر يتعلق تحديدا بتراكم ثلاث موجات حر متتالية تخللتها أمطار قليلة، ما أدى إلى جفاف التربة، يضاف إلى ذلك طبيعة الأرض الرملية التي لا تحتفظ بالمياه. إذن كل هذه العوامل تعتبر مهيئة ومساعدة على اندلاع الحرائق.
3: يمنع الانخفاض في نسبة الرطوبة ونقص الأمطار في أي إخماد طبيعي للنيران، مما يجعل الغطاء النباتي أكثر عرضة للخطر، لكن النشاط البشري يوجد في صلب ظاهرة حرائق الغابات، إذ يظل الإنسان هو المسبب الرئيس لها. في 9 حالات من أصل 10 يكون الإنسان مسؤولاً بشكل مباشر عن الحرائق، سواء من خلال أنشطة اقتصادية معينة كالزراعة وأعمال البناء والأشغال العامة، أو بسبب اللامبالاة اليومية للإنسان متمثلة في أعقاب السجائر المرمية وحفلات الشواء ونيران المخيمات. هناك أيضاً أشخاص مهووسون بإشعال الحرائق تحذر منهم السلطات، إلى درجة أن رئيس الدولة إيمانويل ماكرون طرح هذا الموضوع علناً.
5: أريد أن تكون الرسالة واضحة للجميع، لقد تم بالفعل إلقاء القبض على بعض الأشخاص، ولكننا لن نتساهل أبدا. كلا، أريد أن تكون الرسالة واضحة هنا وفي جميع أنحاء فرنسا، لن يكون هناك أي تسامح.
3: التوسع العمراني مكثف متهم آخر في محاكمة الحرائق، إذ يزيد الزحف العمراني في المناطق الغابوية من ضعف مواجهة النيران. هذا التوسع العمراني يولد بحد ذاته حرائق أكثر كثافة، ويعكس هذا التوسع الجغرافي غير المسبوق تحولا عميقا، إذ اتسعت المناطق المعرضة لخطر الحرائق زمانيا ومكانيا مع زحف النيران نحو الشمال لتضرب مناطق كانت آمنة تماما في السابق. باتريك كولومبال عضو جمعية مهندسو وضع مستعجل يدعو إلى إعادة النظر في السياسة العمرانية على المستوى الوطني.
6: أعتقد أنه يجب التفكير في التخطيط العمراني بطريقة أكثر عقلانية مما كان عليه الحال في الماضي. اليوم نحن بصدد التصديق على قانون الحد الصفري للاستهلاك الصناعي للأراضي، والذي سينبغي بموجبه في أفق عام 2032 أن يكون لدينا أقل من 50% من مساحات التوسع على حساب الغابات. في الوقت نفسه تقول الدولة: حسنا، سنقوم بزرع مليار شجرة في غضون 10 سنوات تقريبا. حسنا، كل هذا جميل جدا، ولكن في الواقع أعتقد أن التطبيق العملي لا يواكب ذلك حقا.
3: أصبح موسم الحرائق يمتد زمنيا.

0: يلي يبدأ مبكرا في الصيف وينتهي متأخرا في الخريف، مرسخا من وضع صار موضوع جدل سياسي مستمر ومشروع قانون للحد من إجهاد الغابات. فلوريان شوش نائب برلماني عن حزب فرنسا الأبية:
1: بدأنا ندرك أن ما كان يعتبر استثنائيا هو في طريقه ليصبح القاعدة. عند قراءة عناوين مقترح القانون هذا لا توجد كلمة واحدة تستوجب التغيير. هناك الوقاية والتنظيم والتغيير، التحسين والتوعية والتجهيز والتمويل. إنه برنامج متكامل، للأسف هذا لا ينعكس بشكل متناسب في محتوى القانون.
0: وفقا للمسار المجاعي الوطني الفرنسي، فإن خطر حرائق الغابات الجسيمة سيستمر في التفاقم بشدة في المستقبل، مما سيزيد من تهديده للسكان في جميع أنحاء الأراضي الفرنسية. علي الشقور من باريس لميديا.
2: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
3: الخامسة والربعة بميديا، إليكم أهم الأنباء. الجيش الأمريكي يعلن إطلاق النار على سفينة ترفع علم بنما حاولت الاقتراب من ميناء إيراني خرقا للحصار المباشر. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد ممارسة واشنطن سيطرة كاملة على مضيق هرمز بالتزامن مع إعلان باكستاني عن قرب توصل الطرفين لاتفاق وشيك. مقتل شخص على الأقل في غارة إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان وتسببت في أضرار بسيارة إسعاف. طائرة مسيرة هجومية تستهدف محطة كهرباء بالزاوية غرب ليبيا وتتسبب في اندلاع حريق ضخم بالبلاد. المملكة المغربية تترقب كسوفا شمسيا جزئيا عميقا. الحدث الفلكي الكلي الذي يمر عبر إسبانيا وغرينلاند يظهر بالمغرب ككسوف جزئي. المنتخب المغربي للسيدات لكرة القدم يواجه المنتخب الكاميروني مساء اليوم بالرباط لحساب نصف نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم. مدرب المنتخب خورخي فيدا يؤكد التركيز الكامل على انتزاع بطاقة التأهل للنهائي للمرة الثالثة على التوالي. مستمعين صباح الأخبار على ميديا متواصل، واللحظة مع فقرة نقاش الحصاد. يعد ملف القاصرين المغاربة بسبتة المحتلة من الملفات التي تتقاطع فيها الأبعاد الإنسانية والأخلاقية والقانونية، إلى جانب ما يطرحه من تعقيدات أخرى. فكيف ينظر المغرب إلى هذا الملف، وما هي الخطوات التي يمكن أن تقود إلى حل هذه المعضلة الإنسانية والقانونية؟ هذا ما يناقشه الزميل نورتين إيجاجان مع وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي في فقرة نقاش الحصاد.
1: أهلا بكم، نستضيف اليوم وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي. مرحبا بكم السيد الوزير. بداية، ما هي قراءتكم لصيغ تدبير ملف القاصرين المغاربة غير المرافقين في أوروبا على ضوء التعليمات الملكية، وما هي فرص إعادتهم إلى المغرب؟
4: هو أولا بالنسبة لنا ملف إنساني وملف أخلاقي وملف قانوني. إنساني لأن نقبل أطفالنا أن يبقوا في الخارج بعيدا عن عائلتهم، بعيدا عن القيم التي يتوصل بها من خلال وضعهم العائلي. كذلك قانوني، لأن الدولة مسؤولة عن أطفالها، الدولة مسؤولة عن شبابها، وعليها أن تتحمل هذه المسؤولية وأن تتبع أي مساس الذي قد يمسه هؤلاء الشباب وهؤلاء الأطفال. وموضوع سياسي لأنه يرتبط بدولة أخرى نريد أن نتعاون معها من أجل إعادة هؤلاء الأطفال إلى بلدهم. لا يجوز لأي كان أن يفصل أطفال دولة عن دولة أخرى ليأخذوا من دولة أخرى. هذه السلوكات لا تتم إلا في الحروب وليس في السلام، وخاصة طبعاً علاقتنا مع إسبانيا علاقة جيدة. فما يفسدها هو هذا التصرف، حينما تقبل إسبانيا أنه أطفالنا ينقلون إلى بلد آخر ويتم التعامل معهم هناك، وهناك بعض الانحرافات مثل الاغتصاب مثل الاعتداء. القاضي الإسباني الذي أصدر ذلك القرار ليس هو الذي سيوضح كيف سيتم تربية ذاك الطفل، ما هي القيم التي سنشرب بها، بل العائلة ووسط العائلة هو الذي سيحدد. لذلك نحن سنفتح هذا الحوار مع إسبان، مع وزارة العالم، والسيد وزير الخارجية هو الذي له الدور الأساسي في هذا الملف، وسننتظر من إسبان التعاون معنا لإرجاع الأطفال إلى عائلته، لأن مصلحته داخل نظام العائلة، خاصة وأن القانون الدولي يؤكد على أن محيط الطفل أصلح للطفل ومحيطه للعائلة. لذلك قبول هؤلاء الأطفال في إسبانيا ضد عائلتهم وضد القرار السياسي المغربي هو مساس بنص دولي متفق عليه في اتفاقية حقوق

0: الطفل، والتي تقول بأن العائلة هي المحيط الصالح للطفل، المحيط الذي يمكن أن يحمي الطفل.
1: وبالنسبة لفرصة التعاون مع الإسبان في هذا الباب، كيف يتم تدبير هذه العملية؟
0: نحن سنفتح هذا الحوار معهم، سنتتبع وضعية أطفالنا، من يريد أن يعود تلقائيا أعدنا. هناك مشكلة سنناقشها ونبحث عن المصادر، ولكن نريد أن نعالج هذا المشكل بكثير من الحركة وبكثير من التريث، حتى لا نسيء لأطفالنا، حتى كذلك نحافظ على علاقتنا المتينة مع إسبانيا. أما إذا كان الإسبان يعتقدون بأنهم يريدون أن يحتفظوا بهؤلاء الأطفال، فالمفروض أن يحتفظوا بهؤلاء الأطفال في محيطهم العائلي، معنى أن يقبلوا بأن تنتقل عائلة الطفل كلها إلى إسبانيا حماية لذلك الطفل. وآنذاك يمكن أن نحاور.
1: ماذا عن أعداد القاصرين غير المرافقين سوى بي من المعطيات المتوفرة لدى السلطات المغربية؟
0: أرقام لأنه بين يدي الإسبان معناش أرقام. الآن وزارة الخارجية تحاول تعمل مع وزارة الداخلية على وصول هذه الأرقام هذه. نحن نتبع الموضوع عن قرب ونتبعه مع الإسبانيين، وأعتقد بأنه الإسبانيين جات الأمور في شهر 8 عطلة وضغط والعنصر المفاجئة، وأنا أعتقد بأن الأمور ستجد حلا لها، لأنه لا الإسبان ولا المغرب عنده رغبة لإيجاد حل لهذه المعضلة، لأنه لا الإسبان ولا المغرب نعتبرها معضلة إنسانية بالأساس تهم الطفل، الطفل الذي له حقوق وليست عليه واجبات.
1: سوهبي، هذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها محاولة هجرة غير نظامية نحو سبتة، ما هي نقاط الاختلاف في تدبير الملف الحالي مقارنة مع المحاولة السابقة؟
0: لأنه يتدخل في العنصر القضائي مع العنصر الدستوري مع العنصر القانوني مع العنصر الدبلوماسي مع عنصر الجوار، ويتدخل فيه عنصر الجريمة كذلك، مثل التجارة في البشر، مثل الانتهاكات التي يعرفها الأطفال. هذه العناصر كلها جعلتنا نتعامل مع هذا الموضوع بكثير من الهدوء. نحن نريد أن نتعامل مع هذا بتعاون وثيق مع الإسبان لمحاربة عصابات التجارة في البشر، لحماية ذلك الأطفال، ثم لإيجاد حلول لفائدة الأطفال، سواء بنقلهم إلى عائلتهم هنا وإرجاعهم إلى محيطهم، وقيام الدولة بمهمتها في إعادة من المدارس، إعادة من فقد حق أنه نتعامل معه. نريد أن نقوم بهذه الأدوار. ثم هناك وفيات، لا تنسى أن هناك وفيات، ويجب هؤلاء الوفيات أن نبحث عن عائلتهم ونتأكد من هويتهم وأن ننقلهم للدفن إلى غير ذلك. فالعائلة ستطلب الجثث، والعائلة ستطلب حقوقها، وأنه كدولة مسؤولون تجاه هؤلاء الناس.
1: المشترك دائما بين جميع محاولات الهجرة غير النظامية نحو سبتة السوهبي كانت هي الشائعات والضخ الكبير لمعلومات مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي. كيف تتعاملون مع هذه الأخبار المتواترة على منصات التواصل الاجتماعي؟
0: والتواصل الاجتماعي أصبح حالة موبوءة في عصرنا هذا. التواصل الاجتماعي استغل التواصل الاجتماعي لنشر أكاذيب وتضليل وإغراءات، وفي الحقيقة الذي نشروا هذه الإغراءات هم عصابات التجار في البشر الذين كانوا يرغبون في نقل أولئك الأطفال في إطار زحمة الأشياء. كثير من الناس يريدون الهجرة، وداخلهم يوجد كثير من العصابات التي تعاقدت مع بعض العائلات من أجل نقل الأطفال من سبتة إلى إسبانيا. لذلك فحينما تكون كثرة من الناس والزحمة من الناس، ذوي النيات السيئة يستغلون هذا الوضع من أجل تمرير خططهم الإجرامية. ولكن نحن سنتواجه مع هؤلاء لأننا يجب أن نحمي بلدنا وأطفالنا.
1: هل من تحرك قانوني لضبط هذه المعلومات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي؟
0: العناصر كلها ستكون موضوع القانون الجنائي الذي سيأتي في بداية الولاية المقبلة، لأن تقريبا أنهينا الإجراءات كلها لإيجاد هذا القانون الجنائي. المسألة الثانية، سنعمق تعاون الوثيق مع إسبانيا فيما يخص مطاردة نعم العصابة. أنا أريد أن أقول مسألة، حينما دخل المغرب في مواجهة مع التجارة المخدرة، حينما استبدلنا التجارة المخدرات بمختبرات طبية وفي قانون لتنظيم مادة الكيف، وجد بعض الناس أنفسهم في العطالة، خاصة أن رجال الأمن الوطني يقوم بدور كبير، ورجال الدرك ورجال البحرية الملكية في محاربة التجار في المخدرات، وجدوا أنفسهم في عطالة، فتوجهوا إلى الهجرة السرية والتجار في البشر، غيروا عملهم من أجل الربح السريع ووصول الأموال. هذا هو الإشكال الموجود. طبيعي جدا الإنسان يهاجر دائما، وثقافة الهجرة ليست جديدة، موجودة حتى الإسبان هاجروا عندنا، ذهبوا إلى أمريكا اللاتينية والإنجليز ذهبوا إلى أمريكا، كل ذهب إلى مكان. الهجرة مسألة طبيعية عند الإنسان، فقط أنه استغلالها الماكر من طرف هؤلاء هو الذي أساء إلى هذه المواقع. مسألة أخرى أريد أن أقولها، نحن

0: لا نستهدف المنع الكلي للهجرة، لا نستهدفها، لأن فقط نريد الهجرة أن تتم بتوافق مع الدول الأوروبية وفق قنوات ونصوص واتفاقات معينة، حتى لا تصبح عشوائية، حتى تتم الأمور بشكل مضبوط. هذا نعطيك نموذج الهجرة الأطباء والمهندسين، نحن منعناها، بعض الدول منعتها، بعض الدول الآسيوية أصدرت قوانين تمنع الأطباء والمهندسين بالانتقال إلى الدول الأوروبية للاشتغال في مجال الطب، في مجال الرقمنة، وفي مجال الهندسة. نحن منعناها لأن اعتبرنا بأنه حق التجول حق من حقوق المواطن المغربي، وأعطينا المغربية الحرية في اختيار كيف يريد أن يعيش وكيف يريد أن يعيش، ولم نمنعها، ولكن لأنها حتى حينما يتم انتقال هذا الطبيب هذا تتم وفق قنوات. والآن نلاحظ بأنه هناك رجوع للأطباء، مثلا في الدار البيضاء لاحظنا أن كثير من المستشفيات الدولية يشتغلنا فيها أطباء مغاربة كانوا قد سافروا في السابق إلى الخارج وعادوا، لذلك فالهجرة لا يمكن تمنعها، لا يمكن تحرمها بالأساس، ولكن يجب تنظيمها وضبطها، وهذه يتم بين الدول وفق مصادر معينة وفق اتفاقات قانونية ومعاهدات دولية.
1: تابعنا سي وهبي جدل سياسي كبير أثاره الملف داخل رذاهات الاتحاد الأوروبي وبين مختلف الدول، فيه تبادل اتهامات بالتقصير ولوم كبير للسلطات الإسبانية. كيف تدبرون الأمر مع الاتحاد الأوروبي عموما؟
0: أولا يتوقف هذا النقاش، سيستمر، لأن كلما اجتهدنا لإيجاد حلول كلما اجتهدوا لو النية السيئة في إيجاد حيل ماكرة من أجل توظيف الوضع، ولكن نحن في اتفاق نفتح حوار دائما في الموضوع، ولكن وزير العدل أو وزير الداخلية أو وزير الخارجية دائما حين تكون الزيارات في السيارات مقابلة نتكلم حول هذا الموضوع، وهناك موضوع مواضيع مشتركة تهم المهاجرين، نريد أن نحافظ على المهاجرين، نريد أن نضمن حقوقهم، نريد أن تكون وضعيتهم داخل الدول المضيفة جيدة، ولكن نريد كذلك نحن أن نعطي النموذج، لهذا نتعامل مع الأفارقة لمنحهم بطاقات الإقامة، لمنحهم بعض حقوق الدراسة والطب، لنؤكد للعالم أن بقدر ما نطالب أن عائلاتنا يجب أن تكون لهم شروط حقوق وأن يتم التعامل معهم بشكل جدي، كذلك نحن نتعامل مع المهاجرين الأفارقة والمهاجرين على أرضنا. فحينما أسافر دائما أعطي النموذج بالمغرب على أنه حد الآن وصل إلى 50,000 بطاقة إقامة، وأنه الطفل الإفريقي أو المرأة الإفريقية تحظى بالتطبيب في المغرب والدراسة، ونجي بذلك ونقوم بما يجب، ولكن لا يمكن أن نحارب الهجرة السرية إلا إذا تعاوننا نحن مع أوروبا ونحن مع إفريقيا، لأنه توجد في إفريقيا ما يسمى بالهجرة السرية. بل سأعطيك أكثر، مثلا في بعض الدول التي زرتها في الأسابيع السابقة وجدنا أن هناك الآن تجار في البشر للمشاركة في الحروب، في الحرب أوكرانيا أو في إيران، يشترون أو يتعاقدون مع بعض الشباب ويعطونه أموالا لكي ينتقل إلى منطقة النزاعات ليشارك في الحرب، وطبعا الشباب صغير ومتحمس ولا يعطي للموضوع خطورته، لذلك ستلاحظ بأنه في الأسابيع الأخيرة سلمنا في المغرب أحد الأشخاص إلى أحد الدول، بعد أن ثبت لدينا أنه كان يتوصل بمبالغ مالية ويؤدي مبالغ مالية لاستقطاب بعض المراهقين للذهاب إلى مناطق النزاعات والحروب، وسلمنا إلى الدولة الجنسية التي يملكها.
1: وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا في نقاش الحصاد على ميديا.

0: الهادئة صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا ومحطة الآن. كتاب في دقيقتين. يكاد يجمع نقاد الأدب أن قصة وادي الدماء هي أول قصة في الأدب المغربي، نشرت عام 1946 لمؤلفها عبد المجيد بن جلون الذي ولد بالدار البيضاء عام 1919 ومارس الأدب والصحافة والسياسة. ساهم عبد المجيد بن جلون في تأسيس مكتب المغرب العربي بالقاهرة وتولى إدارته إلى حين استقلال المغرب، كما تولى رئاسة تحرير جريدة العالم وسفارة المغرب في باكستان، وتوفي عام 1981. وادي الدماء، كتاب في دقيقتين مع شكري البكري.
2: أهلا بكم. وادي الدماء يعتقد أنها أول قصة مغربية، نشرها الأديب والدبلوماسي المغربي عبد المجيد بن جلون عام 46 900 ألف، ثم صدرت في مجموعة قصصية بنفس

عنوان عام 57، ونعرف في متن القصة أن وادي الدماء هو واد منتقم يجذب الظالمين إليه ليلحقوا بضحاياهم، والظالمون هنا هم جباة الضرائب الفرنسيون المحتلون الذين يصيح رئيسهم في المزارعين وسط العاصفة: أنا لا تخيفني رعودكم، بل إنني أحتقر عواصفكم ولا أسمح لها بأن تحاصرني، لأقتحمن الأوحال والبرك إلى الطريق المعبدة دون أن أشارككم مصيركم المخجل. موتوا أنتم هنا ليجدوكم بعد العاصفة جثثا ملطخة بالأوحال يتعثر فيها عابر السبيل. هل أنتم فاهمون؟ لن يقال غدا إن عاصفة مراكشية أردت فتى من فتيان فرنسا. لكن سرعان ما تنتهي العاصفة بالجوبات في الوادي، حيث تتقاضى منهم تلك الأيدي المخفية ثمن الزروع التي أفسدوها والتي سرقوها والتي اغتصبوها. وعندما خف الرعد وانحسر المطر، لم يبق من العاصفة سوى برق صامت ينير لهم الطريق إلى وادي الدماء. وادي الدماء أول مجموعة قصصية في المغرب لكاتبه عبد المجيد بن جلون صاحب السيرة الذاتية في الطفولة. لكن الأستاذ محمد قاسمي في دراسة بيبليوغرافية يفيدنا بأن أول مجموعة قصصية صدرت بالمغرب كانت بعنوان عجائب الأقدار وعواقب الإصرار، صدرت عام 38 900 لمؤلفها مصطفى الغرباوي. غدا كتاب آخر في دقيقتين. إلى اللقاء.

مستمعين الكرام، الساعة تشير إلى السادسة إلا الربع. هذا تذكير بأهم الأنباء. الجيش الأمريكي يطلق النار على سفينة ترفع علم بنما اقتربت من ميناء إيراني خرقا للحصار، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد ممارسة واشنطن سيطرة كاملة على مضيق هرمز، ومصادر أمنية تلمح لقرب التوصل لاتفاق إقليمي. سقوط قتيل في غارة إسرائيلية استهدف جنوب لبنان وألحقت أضرارا بسيارة إسعاف، ووزارة الصحة اللبنانية تندد بإصرار إسرائيل على استهداف الفرق الطبية والإسعافية. في ليبيا، طائرة مسيرة هجومية تستهدف محطة كهرباء الزاوية بليبيا وتتسبب في اندلاع حريق ضخم بالتزامن مع استمرار جهود إخماد حريق مصفاة الزاوية. المملكة المغربية تترقب كسوفا شمسيا جزئيا عميقا يغطي مساحة واسعة من قرص الشمس قبيل غروبها. المنتخب المغربي للسيدات يواجه نظيره الكاميروني مساء اليوم بالرباط لحساب نصف نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم. مدرب المنتخب خورخي فيلدا يؤكد التركيز الكامل على انتزاع بطاقة التأهل.

مستمعينا الكرام، نواصل برمجة صباح الأخبار على ميديا مع فقرة الترند أو ما يروج داخل منصات التواصل الاجتماعي. أثارت تطورات قضية مقتل المهاجر المغربي عبد الرحيم فخير في إيطاليا موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي عقب كشف وسائل إعلام إيطالية عن عودة الشرطيين المتورطين لعملهما بمهام داخل المكاتب بتزامن مع فحص تسجيلات كاميرا الصدر وتأكيد تشريح وجود آثار ضغط على الرئتين أدت لاختناقه. مستخدم المنصات الرقمية تداولوا تفاصيل هذه التطورات ببالغ الاستنكار، معتبرين عودة الشرطيين محاولة لتخفيف التهم. المنصات شهدت تصاعدا لافتا مع دخول محامي إيطالي شهير اسمه فابيو أنسيلمو على خط القضية، حيث وصف الحادثة بأنها نسخة جديدة من قضية ماجاريني، وتعود قضية ريكاردو ماجاريني إلى عام 2014 بفلورنسا، حيث توفي لاعب كرة القدم السابق إثر تتبيته أرضا بقوة من قبل عناصر من الشرطة وهو يصرخ خائفا بأنه يحتضر، وهي القضية الشهيرة التي أدانت في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دولة إيطاليا بسبب سوء التعامل والرعاية الفاشلة أثناء الاحتجاز. وطلب أنسيلمو بناء عليها بسحب التحقيق الحالي من الشرطة وتسليمه لجهات مستقلة لتجنب الضغوط السياسية. مستخدم المنصات الرقمية تداولوا أيضا تفاصيل كشفتها كاميرا مراقبة إضافية بحي بيلاسترو، أظهرت مشاركة 4 مدنيين في تثبيت فقير أرضا، من بينهم شاب أوروبي من أوروبا الشرقية فر من الحي بعد تلقيه تهديدات، ما زاد من تعقيد القضية وتفاعل الجماهير معها. ومن بين التعليقات نقرأ في الترند تعليقا يقول صاحبه: الشرطيان المتورطان في الوفاة يعودان للخدمة بمهابة مكتبية وكأن شيئا لم يكن، هذا مؤشر سيء يبعث على القلق بشأن مسار العدالة. وعلق آخر قائلا: نتائج التشريح تؤكد الخنق جراء الضغط على الصدر لمدة 5 دقائق، والفيديو وثق المعاناة، لا نحتاج لمزيد من المماطلة لإثبات المسؤولية. ومن بين التعليقات أيضا نقرأ هذا التعليق الأخير: لو كان المشهد معكوسا لقامت الدنيا ولم تقعد، القوانين وحقوق الإنسان يجب أن تطبق على الجميع على حد سواء دون ازدواجية في المعايير.

سل على ميديان قبل الموعد الإخباري إليكم أحوال الطقس المتوقعة بسماء منطقتنا المغاربية. في المغرب يرتقب أن يكون الطقس في فترة بعد زوال اليوم مشمساً على الساحل الأطلسي والمناطق المجاورة جنوب الدار البيضاء وعلى باقي الأقاليم الجنوبية، بينما يكون غائماً إلى

0: الحرارة المتوقعة 29 درجة بالرباط وأكادير، 28 درجة بالدار البيضاء، 30 درجة بالصويرة، 32 درجة بالعيون، 35 درجة بطنجة، 37 درجة بوجدة، 39 درجة بفاس، و41 درجة بمراكش. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس غائما إلى غائم جزئيا شمال خط تبسة تميمون، وغائما جزئيا إلى مشمس غالبا جنوب تمنراست، بينما يكون الجو صافيا في باقي المناطق مع احتمال تساقط أمطار على الوسط الشمالي للبلاد. درجات الحرارة المتوقعة 32 درجة بالعاصمة ووهران، 33 درجة ببجاية، 35 درجة بتمنراست، 37 درجة بعنابة، و40 درجة بغردايا. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمسا في كافة أنحاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 35 درجة بالمنستير، 36 درجة بصفاقس وقابس، 38 درجة بالعاصمة، 40 درجة بكفصة، و41 درجة بتوزة. السادسة صباحا بميديان، لحظة تحقق بنا رضا كريفي لتقديم أول نشرة صباحية إخبارية. صباح الخير رضا.
1: صباح النور عبد العلي، صباح الخير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في السادسة. هذه أبرز عناوينها: أزمة مضيق هرمز نحو مزيد من التعقيد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجدد التأكيد على سيطرة بلاده بشكل كامل على المضيق، وطهران تؤكد أن المضيق سيظل مغلقا ما لم تقبل واشنطن شروطها. أوساط حقوقية تشدد على ضرورة حماية القاصرين المغاربة ممن عبروا إلى مدينة سبتة المحتلة بعد ورود تقارير عن حالات تعرضت لاعتداءات جسدية وجنسية. في السادسة توضيحات رئيسة منظمة مطقش ولدي نجاة أنوار. وفي رياضة السادسة، نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات المقامة حاليا بالمغرب، المنتخب المغربي يلاقي مساء اليوم بالرباط نظيره الكاميروني. لبؤات الأطلس يطمحن للعبور إلى النهائي الثالث على التوالي بعد ضمان التأهل للمونديال المقبل. أزمة مضيق هرمز نحو مزيد من التعقيد، اتهامات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد التأكيد على سيطرة بلاده بشكل كامل على مضيق هرمز. بالمقابل أكدت طهران على لسان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن هذا المضيق سيظل مغلقا ما لم تقبل واشنطن شروطها. في السياق، أعلن الجيش الأمريكي أنه أطلق النار على سفينة ترفع علم بنما كانت تحاول الاقتراب من ميناء إيراني في خرق للحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة. دبلوماسيا، أعلنت باكستان أمس أن الولايات المتحدة وإيران على وشك التوصل إلى نوع ما من الاتفاق وفق وصفها، في حين قالت قطر التي تشارك بدورها في الوساطة إن المحادثات الجارية بين سلطنة عمان وإيران من جهة أخرى حول إيجاد مسارات بديلة في مضيق هرمز وصلت إلى مرحلة متقدمة. وبين التحركات الدبلوماسية وما يقع على الأرض، يرى الكاتب والباحث السياسي اليمني عبد الستار سيف الشميري أن الأمر يتعلق بمعركة طويلة وحرب مفتوحة بين الأمريكيين والإيرانيين.
2: أعتقد أنها معركة طويلة، بمعنى أنها وإن نجحت مباحثات مسقط وطهران فإن انعكاساتها على القرار الأمريكي لن تكون هي الفيصل، وأعتقد أن هذه الحرب مفتوحة وأن هناك جولات من الحرب، بل أعتقد أن هناك تحضير فعلي إسرائيلي للقيام بجولة جديدة في دواعي انتخابية ودواعي أهداف جديدة ربما في بنك الأهداف الإسرائيلي. كذلك كل المؤشرات تقول أن الهوة والفجوة بين متطلبات ترامب ومتطلبات الحرس الثوري فجوة بعيدة وجسرها ليس سهلا على الوسطاء. على العموم نحن في منتصف الطريق، لا أعتقد أن هذه الحرب في ختامها الأخير، ربما هناك بعض الإشكالات والتفاصيل دائما هي المحك الحقيقي، ومتطلبات الحرس الثوري زادت عما كانت عليه، كما أن ترامب يبدو أنه على الساق، ولذلك هذه الحرب حرب استنزاف ربما تكون طويلة أكثر مما نتوقع بكثير.
1: الكاتب والباحث السياسي اليمني عبد الستار سيف شميري تحدث من القاهرة للزميل محمد الغول. من جانب آخر أعلنت قوات خفر السواحل اليمنية

0: عن مسرع 6 أشخاص على الأقل في هجوم نسبته الحكومة المعترف بها دوليا إلى الحوثيين المدعومين من إيران. هذا الهجوم استهدف سفينة شحن قرب مضيق باب المندب قبالة الساحل الجنوبي لليمن. نواصل مع شؤون المنطقة. في لبنان هذه المرة حيث قتل شخص على الأقل إثر غارة إسرائيلية جنوب البلاد ألحقت كذلك أضرارا بسيارة إسعاف. دبلوماسيا أعلنت واشنطن أنها سترعى جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان مطلع الشهر المقبل في روما، وأعربت عن ارتياحها للطريقة التي تتطور بها الأمور. نفتح اللحظة ملف الهجرة بحوض المتوسط. ضمن تطورات ملف القاصرين المغاربة بمدينة سبتة المحتلة، نبهت منظمة مطقش ولدي إلى وضعهم محذرة من المخاطر التي قد تواجه هؤلاء القاصرين، خاصة غير المصحوبين أو الموجودين في أوضاع هشة. رئيسة المنظمة نجاة أنوار أكدت أن القلق لا يرتبط فقط بالظروف الخطيرة التي رافقت عمليات العبور، وإنما يمتد إلى مرحلة ما بعد الوصول، حيث وجد بعض القاصرين أنفسهم في وضعية تجعلهم أكثر عرضة للعنف والاستغلال. لنتابع تصريح رئيسة المنظمة نجاة أنوار.
1: عبرنا على القلق ديالنا البالغ إزاء الوضع الجديد ديال وليداتنا القاصرين في سبتة في ظل عمليات ديال العبور الأخيرة، وخاصة ملي توصلنا بمعطيات كتقول بأن هناك فتيات قاصرات تعرضوا لاعتداءات جنسية، وبأنه كاين عدد كبير من الأطفال المغاربة في وضعية جد صعبة. احنا كنأكدوا بأن الخطر ما كينتهيش بانتهاء رحلة العبور، ولكن الخطر كيستمر بعد الوصول، حيت هاد الوليدات يمكن لهم يتعرضوا للعنف، الاستغلال الجنسي، للتجار بالبشر، يمكن لهم يتعرضوا حتى الابتزاز. هاد الشيء علاش احنا في منظمة مطقش ولدي كنطالبوا وكنشددوا على ضرورة إحصاء جميع الأطفال القاصرين، وخص يتوفر لهم الإيواء ديالهم يكون آمن، وخص تضمن لهم رعاية طبية ونفسية حقيقية ومستعجلة، وخص يتفتحوا تحقيقات جدية في كل اعتداء تم التبليغ عنه.
0: في موضوع آخر، اعتمدت السلطة الميناءية لميناء طنجة المتوسط على غرار باقي الموانئ المغربية والإسبانية المشاركة في عملية مرحب 2026، اعتمدت نظام التذكرة محددة التاريخ والساعة التذكرة المغلقة كشرط أساسي لولوج الميناء. ووفق السلطة الميناءية لميناء طنجة المتوسط، فإن هذا الإجراء المعتمد منذ 5 سنوات بموانئ طنجة المدينة وطريف والنظور وسبتة، والذي يشمل هذه السنة ميناء طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء، يأتي في إطار الجهود الرامية إلى ضبط تدفق المسافرين وضمان انسيابية العبور مع مراعاة الطاقة الاستيعابية للأسطول البحري. نواصل مع شؤون المنطقة. في ليبيا، أعلنت الشركة العامة للكهرباء هذا اليوم عن احتراق محطة للتحويل جنوب مدينة الزاوية بالكامل وخروجها من الخدمة إثر تعرضها للاستهداف، محذرة من أن استمرار الاعتداءات على منشآت الكهرباء قد يقود إلى اضطرابات واسعة تصل إلى إطفاء جزئي أو عام للشبكة. يأتي هذا الهجوم في أعقاب ضربات بطائرات مسيرة ملغومة استهدفت خزانات الوقود في مجمع الزاوية النفطي. في الصفحة الاقتصادية للسادسة، تتوقع مجموعة البنك الإفريقي للتنمية أن يسجل اقتصاد غرب إفريقيا نموا بنسبة 4.6% خلال السنة الجارية، مدفوعا باستمرار قوة الأداء الاقتصادي. التفاصيل في تقرير الزميل عثمان الطاهري.
2: أظهر تقرير الأفاق الاقتصادية الإقليمية الصادر عن البنك الإفريقي للتنمية أن اقتصاد غرب إفريقيا أظهر قدرة كبيرة على الصمود خلال عام 2025 رغم التوترات الجيوسياسية وانعدام الأمن وتزايد تجزؤ الاقتصاد العالمي. البنك يتوقع أن يواصل اقتصاد المنطقة نموه خلال العام 2026 بنسبة 4.6% مدفوعا بتعزيز الاستثمار الخاص وانتعاش الطلب بالداخلي واستمرار الاستثمارات في البنية التحتية، إلى جانب توسع قطاعات النفط والغاز والتعدين. لكن التقرير حذر في المقابل من مخاطر قد تؤثر على هذه التوقعات، أبرزها التوترات الجيوسياسية والتضخم العالمي وهشاشة أوضاع الدين العام وتشديد شروط التمويل، مشيرا إلى أن المنطقة تواجه عجزا سنويا في تمويل التنمية يتراوح بين 90 و100 مليار دولار. وأكد البنك أن المشكلة لا ترتبط أساسا بنقص رؤوس الأموال، وإنما بتشتتها وغياب استغلال الموارد المتاحة بشكل كبير، لافتا إلى أن متوسط نسبة الضرائب إلى الناتج الداخلي الخام في غرب أفريقيا لم يتجاوز 9.9% خلال السنوات الخمس الماضية، مقابل معيار تقارب يبلغ 20%. ولمواجهة هذه التحديات أوصى التقرير بتوسيع وتحسين تدبير عائدات الموارد الطبيعية وإدماج الأنشطة غير المهيكلة في الاقتصاد الرسمي، وتوجيه مدخرات التقاعد والتأمين نحو استثمارات إنتاجية طويلة الأمد، بما يعزز قدرة دول المنطقة على تمويل تنميتها وتحقيق نمو أكثر استدامة وشمولا.
0: العالمية الرياضة، كرة القدم الإفريقية ومنافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات المقامة حاليا بالمغرب. الأنظار تتجه هذا المساء إلى ملعب الأمير مولاي الحسن بالرباط، حيث يلتقي المنتخب المغربي بنظيره الكاميروني في نصف النهائي. لبؤات الأطلس يطمحن إلى مواصلة المشوار وبلوغ النهائي للمرة الثالثة تواليا بعد ضمان التأهل إلى نهائية كأس العالم المقبلة. ودع أحتي والتفاصيل.
3: موعد جديد مع التاريخ، وموعد لا تقبل فيه لبؤات الأطلس سوى لغة العبور. في الرباط وتحت أنظار الجماهير المغربية التي تحلم بنهاية مختلفة، يلتقي المغرب بالكاميرون في نصف نهائي كان السيدات في مواجهة تحمل أكثر من مجرد بطاقة إلى النهائية. المغرب صاحب الأرض والجمهور، يبلغ المربع الذهبي للمرة الثالثة تواليا بعدما صنع في نسختي 22 و2000 و2024 مسارا استثنائيا، بلغ خلاله النهائي مرتين لكن من دون تحقيق اللقب. لكن الطريق هذه المرة يمر عبر بوابة الكاميرون، منتخب نطح بحامل اللقب نيجيريا في ربع النهائي وأثبت أنه لا يحتاج إلى الكثير من الفرص ليصنع الفارق. لبؤات الأطلس بقيادة غزلان الشباك يدركنا أن التفاصيل الصغيرة قد تحسم مواجهة بهذا الحجم. التركيز والصبر وجودة الخروج بالكرة والقدرة على تحويل ضغط الجماهير إلى طاقة فوق أرضية الملعب. عن هذه المباراة نستمع للاعبة المتألقة سناء مسودي.
4: الكاميرون احنا ديجا لعبنا معاها، غادي ناخذوا كاع لي بوين فور لي بوين فابل اللي عند لادفيرسير، غادي نخدموا عليهم سورتو من بعد لا فيكتوار. دونك احنا فرحانين بزاف بالكاليف ديال جينا بور لا دوزيام فوا لا كوب دي موند.
3: بالنسبه للمغرب اذا المعادله واضحه، 90 دقيقه تفصل لبؤات الاطلس عن النهائي، وخطوه واحده تفصل الحلم عن المجد. قمة المغرب والكاميرون تنطلق في تمام الساعة 9 مساء بالتوقيت المغربي.
0: ارتباطا بأخبار كرة القدم المغربية، أعلنت الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن تعيين الدولي المغربي السابق أحمد قنطاري مدربا جديدا للمنتخب المغربي لأقل من 17 سنة. بهذا إذا ننهي مواد نشرة السادسة. شكرا لكل من تابعنا. عودة إليك عبد العالي.
5: شكرا لك رضا، وإلى المواعيد الإخبارية المفصل القادم بعد أقل من ساعة. نواصل مستمعينا الكرام صباح الأخبار معكم، ومحطتنا الآن فقرة جولة الصحف مع خلدون زين الدين. خلدون صباح الخير.
6: صباح الخير عبد العالي.
5: خلدون، بداية جولتنا مغاربية، ماذا في الصحف؟
6: وزير العدل المغربي لي دي دبليو نطالب إسبانيا بإعادة القصر، هذا العنوان على الموقع الألماني. طالب الوزير بإعادة القاصرين المغاربة الذين هاجروا بطريقة غير قانونية إلى إسبانيا، مذكرا بمسؤولية المغرب الأخلاقية والقانونية تجاههم. وزير الخارجية الإسبانية خوسيه مانويل البارس قال إن المغرب ملتزم بإعادة جميع الأشخاص الذين دخلوا إلى مدينة سبتة بشكل غير قانوني خلال موجة الهجرة الجماعية التي شهدتها المنطقة أواخر يوليوز الماضي، مشددا على عدم وجود أي خلاف بين الرباط ومدريد بشأن تدبير الأزمة. وأوضح الوزير الإسباني حسب ما نقلت صحيفة الموندو الإسبانية أن إرادة المغرب منذ اللحظة الأولى كانت أن تتم العودة بشكل فوري، مضيفا أن الرباط لم تطلب أي مقابل لقاء تعاونها في عملية إعادة الأشخاص الذين دخلوا إلى سبتة. الحرائق تأتي على مئات الهكتارات من الثروة الغابوية في صفر وشفشاون. معطيات رسمية استقتها جريدة إسبريس الإلكترونية كشفت فقدان ما يصل إلى 545 هكتارا من الغطاء الغابوي جراء حريقين نشبا في أوقات متفرقة بين نهاية يوليوز الماضي وشهر غشت الجاري. المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بشفشاون قال لإسبريس إن صعوبة تضاريس المنطقة وارتفاع درجات الحرارة صعبا جهود إخماد الحريق التي استمرت منذ يوم السبت، مضيفا أن الوضعية باتت مستقرة، فيما تستمر حاليا معالجة النقاط السوداء والسوداء.

0: ساخنة داخل الحريق. تونس: الغنوش ينهي إضرابه عن الطعام والدواء استجابة لطلب الأطباء، يعنون إيرونيوز. وجريمة عنف أسري تهز تونس: أب يرمي طفلتيه من شرفة منزل العائلة، العنوان في العربي الجديد، وهو خبر متفاعل في الإعلام التونسي. وفي العربي الجديد عنوان آخر: جيل زد في تونس يطلق عريضة لمطالبة السعيد بالاستقالة. وليبيا تشتعل من الشرق إلى الغرب: اغتيال وتفجيرات وصدمة مالية. القصة في موقع سكاي نيوز الإخباري عبد العالي.
1: خلدون، اتفاق مكة والبعد الردعي، ماذا يقول الرئيس التركي عن هذه الاتفاقية؟ وما قصة محاولة استهداف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تركيا؟
0: إردوغان: للشرق الأوسط اتفاقية مكة تعزز البعد الردعي ولا تستهدف أي دولة. أكد أن علاقة تركيا بالسعودية هي علاقة استراتيجية، واعتبر أن سوريا باتت أمام مرحلة جديدة. الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد أن علاقة بلاده مع المملكة العربية السعودية هي علاقة استراتيجية، كاشفا عن أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات من شأنها الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستويات أعلى بكثير. قال إن مضيق هرمز يشكل أحد الشريين الحيوية للاقتصاد العالمي، وتتمثل أمنيتنا وتوقعاتنا في أن ينتهي التوتر الراهن في أقرب وقت ممكن، وأن يعود مضيق هرمز ليؤدي دوره في خدمة التجارة الدولية بصورة آمنة ومستقرة ومن دون انقطاع. صحيفة واشنطن بوست أفادت بأن تهديدا إيرانيا باستهداف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاغتيال أدى إلى تنفيذ عملية استثنائية خلال الشهر الماضي. سفر خلالها سرا من تركيا على متن طائرة عسكرية بديلة، بينما أعلن البيت الأبيض أنه كان على متن طائرة الرئاسة الرسمية. وحسب وثائق اطلعت عليها الصحيفة ومصدر مسؤول وآخر مطلع، جرت هذه المهمة السرية التي لم يكشف عنها من قبل دون علم الصحفيين وبعض موظفي البيت الأبيض الذين اعتقدوا أنهم كانوا على الطائرة نفسها التي تقل الرئيس عبد العالي.
1: وخريف ديموغرافي متكرر في روسيا، ما القصة خلدون؟
0: بحسب تحليل نشرته فوربس، فإن جذور الأزمة الروسية يعود إلى عوامل تاريخية وديموغرافية متراكمة. أولى هذه العوامل ترتبط بتداعيات الحرب العالمية الثانية التي خلفت خسائر بشرية هائلة وانخفاضا في معدلات المواليد خلال أربعينيات القرن الماضي، مما انعكس مع مرور الزمن على الهرم السكاني، إذ أصبحت الأجيال الأصغر عددا أقل من أن تعوض النقص السكاني عندما وصلت إلى سن الزواج والإنجاب. أما العامل الثاني فيرتبط بالتسعينيات، حين أدت الأزمة الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي وتراجع مستويات المعيشة إلى انخفاض حاد في معدلات الإنجاب، مما أفرز بدوره جيلا أصغر عددا ينعكس أثره على التركيبة السكانية الحالية. وفق السيناريو الأساسي، تراجع عدد سكان روسيا إلى نحو 138.8 مليون نسمة بحلول الأول من يناير 2046. أما السيناريو المتشائم فيتوقع انخفاض العدد إلى نحو 130.6 مليون نسمة وفق ما تنشر فوربس. هذا ما في جولتنا لهذا الصباح عبد العالي.
1: خلدون زين الدين، شكرا لك. مستمعينا الكرام، نلتقي اللحظة مع مولاي هاشم العلوي في الجزء الأول من يوميات الفلاح.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكتير.
3: موضوع الأسبوع
2: البارح بحال وقت في موضوعنا هاد السيمانة، واللي هو على وسائل تحسين الإنتاج ديال الكتيبة ديالنا. تكلمنا ودوينا على الاختيار لا ديال الخروفات ولا ديال الفحولة باش ندربوهم، وإلا كانوا الكسابات تقريبا دائما تياخدوا ويختاروا النعاج ما بين الخروفات اللي عندهم في القطيعة ديالهم، فالفحولة يمكن لهم يتختاروا من نفس القطيعة ونفس الصنف، كما غالبا تيتختاروا من صنف آخر ومن العينة الممتازة. وهكذا تيتوصل الكساب يربح الميزات المزيانين اللي في الصنف اللي عنده، وتيستافد كذلك من الميزات المزيانين اللي تيجيبهم الفحل معاه من الصنف الممتاز ديالو. لكن يا ترى شحال يمكننا نديرو من خروفة مع كل فحل باش لا هو يتغلب ولا يضيع الجهد ديالو في نعاج قلال عليه؟ الجواب تيختلف حسب الكسيبة اللي عندنا والطريقة باش مسيرينها. إلا كان الشي موجود والكسيبة ما مخصوصة من والو، يمكننا نطلقو مع كل فحل ما بين 35 حتى 40 خروفة. وإلا كانت الوسائل ما متوفراش بزاف، ما خصناش نتعداو 20-25 خروفة لكل فحل.
3: ملاحظة اليوم:
2: البارح بحال الوقت ملي تكلمنا على الصعوبه ديال الاختيار ديال الصنف والنوع منين ناخذوا النعاج، قلنا باننا تنقلبوا ناخذوا من الصنف المزيات الجيده اللي فيه وبلا ما ناخذوا المسائل القبيحه ولا اللي ناقصه فيه. واليوم لازمنا نزيدوا بان هذه القضيه هي اللي تنحاولوا

0: نديروها ملي تنختاروا الفحل من نوع اخر مختلف على النوع ديال الخروفه اللي عندنا، باش لعل وعسى كل واحد فيهم يجيب المسائل المزيانه فيه وتخرج في الخروف اللي غادي يخلق منهم. وهذا علاش النوع المكروازيه تتكون دائما متينه وصحتها جيده الا تقابلات مزيان، وحتى الانتاج ديال اللحم ولا الصوف ديالها تيكون مهم.
1: أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
2: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
3: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا وآخر فقراته توقيعات. توقيع اليوم مع المؤشر. بين الطموح الطاقي والحسابات الجيوسياسية، يعود مشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا والجزائر عبر النيجر إلى الواجهة بعد إعلان الحكومة الجزائرية مؤخرا عن الشروع في تنفيذ الجزء الجزائري من الأنبوب، غير أن المشروع الذي ظل حبيس الرفوف منذ أكثر من عقدين ما يزال يثير تساؤلات حول جدواه والاقتصادية الحقيقية وقدرته على تجاوز العقبات التقنية والأمنية. تناقضات وإكراهات هذا الورش يسلط زهير التومي الضوء عليها في عدد هذا الأسبوع من ركن المؤشر.
4: عاد مشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا والجزائر إلى الواجهة من جديد بعد عقود طويلة من التأجيل والتسويف. المشروع الممتد على أكثر من 4100 كيلومتر والمقدرة كلفته الأولية بحوالي 13 مليار دولار، يفترض أن ينقل ما يصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز النيجيري سنويا نحو أوروبا. في ثنايا هذه الأهداف الحالمة تنبعث أسئلة مغيبة عند راعي المشروع الطرف الجزائري حول جدواها الاقتصادية ومآلاته المستقبلية. أول هذه الأسئلة يتعلق بمصلحة الجزائر المتحملة لجزء كبير من التمويل والتنفيذ. فالقاصي والداني يعلم أن هذا البلد المغربي ليس مستوردا للغاز، بل هو من كبار منتجيه ومصدريه على الصعيد القاري، لذلك يصعب استخلاص القيمة المضافة الاقتصادية المباشرة للمشروع بالنسبة إليه. فهل ستكتفي الجزائر بجني عائدة عبور فقط مقابل تحمل جزء كبير من تكاليف البنية التحتية المرتبطة بهذا الورش؟ بمنطق استشرافي وباستحضار تقلبات سوق الطاقة الدولية، قد يتحول الغاز النيجيري مستقبلا إلى منافس للغاز الجزائري نفسه داخل السوق الأوروبية، الزبون الطاقي الأول للمحروقات الجزائرية، خاصة إذا تراجعت مستويات الطلب الأوروبي على المدى الطويل بفعل الانتقال الطاقي والاعتماد المتزايد على الطاقات المتجددة وعودة التدفقات المعتادة للغاز المسال من كبار المنتجين في الشرق الأوسط والولايات المتحدة بعد أن تضع الحرب الحالية أوزارها. المعضلة الثانية تقنية ومالية. فالمشروع يمر عبر مناطق صحراوية شاسعة ومعقدة أمنيا في شمال نيجيريا والنيجر، كما أن جزءا مهما من البنية التحتية ما يزال غير منجز، بينما تتطلب عملية الربط مع الشبكات الجزائرية ومحطات الضغط والمعالجة استثمارات إضافية ثقيلة بملايير الدولارات. والأهم أنه لم يتم الكشف عن كيفية نقل الغاز النيجيري إلى أوروبا، بحيث لم تتم الإشارة إلى بناء أنبوب جديد عبر المتوسط قادر على استيعاب تدفقات الغاز النيجيري. أما إذا كانت المراهنة على الأنبوبين القائمين حاليا، الشرقي الممتد نحو إيطاليا أو الغربي المتصل مع إسبانيا، ففي هذه الحالة ما مصير الغاز الجزائري في ظل محدودية القدرات التصديرية لهذين الأنبوبين؟ لذلك يبدو أن البعد السياسي هو الهاجس المحرك الرئيسي لهذا الملف لدى النظام الجزائري أكثر من جدواه الاقتصادية. فإحياء المشروع تزامن مع التقدم الذي أحرزه مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي بين المغرب ونيجيريا، الذي يراهن على خدمة أسواق الطاقة في غرب إفريقيا قبل الوصول إلى أوروبا وفق مقاربة تكاملية وتنموية شاملة وبمنطق رابح رابح. من هذا المنظور يبدو جليا أن المشروع الجزائري لا يهدف فقط إلى تصدير الغاز، بل أيضا إلى موازنة الصعود المتزايد للمبادرات الطاقية المنافسة في غرب إفريقيا. إن لم نقل بصراحة مزاحمة المشروع المغربي ومحاولة إشغاله، وهو ما يظهر في التصريحات والمواقف السياسية والإعلامية الجزائرية. الخلاصة أن المشروع الجزائري قد يملك جاذبية استراتيجية على الورق، لكنه يواجه تحديات اقتصادية وتقنية وأمنية كبيرة. وبين منطقة السوق و ومنطقة الجغرافيا السياسية، يبقى السؤال قائما، هل نحن أمام مشروع

0: الطاقم مربح فعلا أم أمام مناورة سياسية مغلفة بمبررات اقتصادية؟
1: مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام صباح الأخبار. أنقل لكم تحية عبد الرحيم الودراسي في الإخراج. لحظات تلتقون مع الزميلة ميلاني بينتو في برنامج متأنفو. بقية أوقات طيبة على ميديا، وإلى اللقاء.

0: Joël Corey, Whisper sur Médien, une matinée un peu disco. Et tout de suite, la deuxième partie de l'émission agricole présentée par Moulay Hacham Alaoui.
1: يوميات الفلاح. الاخوان فلاحة منتج الحامض تهمهم بزاف موضوع الدبانات السراتيت على الغلة ديالهم. تبعوا معنا البارح الكلام على الطريقة ديال المراقبة ديال هاد الدبانة، واليوم لازم ما خاصنا نأكدوا على نقطة مهمة في هاد الطريقة ديال المراقبة، وهي أن الخدام أو لا الكابران ولا الفلاح نفسه اللي تيتبع كل نهار العدد ديال الدبانات في الكيسان وتيحسبهم، خاصو من بعد ما يحسب الدبانات يخوي كل يوم الكيسان من الدبانات اللي لقاهم فيهم باش ما يتحسبوش جوج ديال المرات اليوم وغدا. ودابا خاصنا نسألو كيفاش خاصنا نحاربو ضد هاد الدبانات السراتيت، لأن المحاربة ضدها يمكن تكون وقائية أي قبال

0: ما تبان بزاف وتكاثر في الجنان ديالنا، والوقايه مره اخرى راها احسن من العلاج وتترخص منه، ويمكن تكون المحاربه علاجيه، اي من بعد ما تكثر وتبان في الغله ديالنا، واللي غادي يعاوننا ويساعدنا باش نقولوا خاصنا محاربه غير وقائيه، او لا بالعكس خاصنا محاربه بالعلاج، هو هذوك الكيسان اللي دوينا عليهم. وكل ما لقينا بان العدد المتوسط في المعدل ديال الدبانات في كل كاس باقي غير في جوج ولا ثلاثه في كل نهار، تتبقى المحاربه غير بالوقايه، اي في شكل دواء سم مخلط بمادة حلوة وتنشو به خط على جوج ولا على ثلاثة ديال الخطوط، ويمكن هذا الرش يكون بالبوطة ولا غير بالقربات ديال الظهر ولا غير بشطابات مغطوسين في هذه التخليطة ديال الماء والمادة حلوة مع السم، وما تنشو إلا جهة وحدة من الشجر. ومن بعد كل رشة تنبقاو نتبعو دائما شحال ديال الدبانات كاينين كل نهار عندنا في الكيسان اللي معلقين في الشجر ديالنا، والمحاربة بالعلاج ضد هاد الدبانات السيراتيت نتكلموا عليها غدا إن شاء الله بحال هاد الوقت.
1: مازال ما شريتي دارك؟ كل مرة كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان، واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواكب مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان، وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في المدينة أو البادية. إيه يمكن لك تشري دارك في البادية حتى هي، ونزيدك عروض تفضيلية بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين أولا؟ إيوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات اتجهوا لأقرب وكالة بنكية أو اتصلوا بنا على 64 64، أو تزوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
2: نصيحة اليوم:
0: انت يا اخي اللي داير البطاطا ديال هاد الموسم غالبا ملي تتوجد او لا تقرب توجد تتسنى الورق حتى يبس باش تنوض تجنيها، لكن ما تنساش انك يمكن لك تستافد من واحد التقنيه تيديروها بعض المنتجين في بلادنا ولا بالخصوص في الخارج باش يزربوا بالجني ديال البطاطا في البلاد ديالهم، وهي يرشوا الزرعه بدواء ضد الربيع اللي تيحرق الورق في ظرف يومين ولا 3 ايام، ومن بعد ما تيبقى لهم الا يحفروا على البطاطا، لان هذه العمليه تسهل لهم بدون ما يتسناو ايام كثيره علاش ما ييبس الورق ديال الزراعه.
2: اخبار فلاحيه
0: البارح بحال هاد الوقت في هاد الاخبار الفلاحيه ديالنا كنا جبدنا الكلام على النقص من الاستعمال المفرط من المبيدات الكيماويه لحمايه الزراعات والفلاحات والشجر، بالخصوص في الدول المتقدمه بحال في اوروبا اللي موالفين يستعملوا كميات هائله ومفرطه من هاد المبيدات الفلاحيه. ودوينا البارح على المثال ديال فرنسا وبرنامج ايكو فيتو اللي كان الهدف ديالو النقص من كميات المبيدات بالنص في ظرف 10 سنين، وتساءلنا في الاول على اشنو هما الوسائل البديله باش غادي ويغيروا استعمال المبيدات الكيماوية عندهم، وجاوبنا البارح على هذا السؤال. أما اليوم بقينا نشوفوا التقييم ديال الاختصاصيين لهذا البرنامج الطموح واللي كانت قررته الحكومة الفرنسية، إوا تيقولوا الاختصاصيين ديالهم بأن البرنامج ما وصلش عامة للهدف ديالو وباقي كتير منه باش يوصلوا ينقصوا بالنص من استعمال المبيدات الكيماوية. ثانيا ما نجحش برنامج لان الحمل خلاوه كله على الفلاحه واللي عياه وما يحاولوا وما قدروش في عده سلاسل الانتاج باش ينقصوا بزاف من استعمال هذه المبيدات. ثالثا تيقولوا بانه خاص حتى منتجي الزرارع الجداد والشركات والتعاونيات اللي تياخذوا ويشريوا من عند الفلاحه المنتجات ديالهم، وكذلك حتى الشركات اللي تيصنعوهم ولا بالخصوص اللي تيبيعوهم في الاسواق الكبيره يدخلوا كلهم في هذا البرنامج باش ما يبقاش الفلاح بوحده تيدابز مع النقص ديال المبيدات الكيماويه في الانتاج الفلاحي ديالهم. أخواتي إخواني طلبوا معايا الله يوفقنا جميع نكونوا ناشطين وفرحانين بخدمتنا والنتيجة ديالنا، وإلى اللقاء غدا بحال كل نهار في 6:47 الله رب. يومية الفلاح هدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
2: Matin Info, Mélanie Pinto.
3: Merci d'être avec nous en cette matinale. Nous prenons la direction du Sénégal, comme annoncé dans le sommaire, où les vols à l'arraché et les agressions à moto touchent plusieurs quartiers de la capitale Dakar et différentes régions, ciblant souvent les téléphones.

30 و 39 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 32 و 38 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 33 و 38 درجة في اللوكوس، ما بين

0: الحي التادلة، وفي هذا الطقس خاص بالنا يبقى دائما مع الكسيبة والمعز اللي تيخرجوا يرعاو على برا في الحصيدة ولا بلاد العيال عريانة، خاصهم ما يخرجوش وسط النهار فاش الحرارة عالية والشوم والجو ناشف، لأن هاد الظروف تيمكن تركب فيهم أمراض قبيحة الله يحفظ، وما يستفدوا لا من رعايتهم ولا من العلف اللي تنعطوه لهم مرة مرة في الكوري ولا في الزريبة، يمكن يتركبوا فيهم قاع شعاهات ما عندها حتى شي دواء، إن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: Reda Krifi nous a rejoint en studio, il est 7h tout pile, tout de suite le journal. Sabah al-khair Reda.
2: Sabah al-nour Milani, sabah al-khair moussamina al-kiram, ahlan bikum fi s-sabi'a hadhihi abrazu anawinha. في تصريح خاص لميديا وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي يبرز الأبعاد الإنسانية والأخلاقية والقانونية لإشكالية القاصرين المغاربة في مدينة سبتة المحتلة، ويشدد على ضرورة تعاون السلطات الإسبانية مع نظيرتها المغربية لاستعادة هؤلاء القاصرين وضمان حقوقهم. في سوريا القضاء يحكم غيابيا على الرئيس المخلوع بشار الأسد بالإعدام، متهما إياه بارتكاب جرائم ترقى إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. وفي السابعة المغرب يشهد كسوفا جزئيا للشمس يمكن مشاهدته بعدد من المناطق، مدينة طنجة واحدة من بين أفضل المواقع المغربية لمتابعة هذا الحدث الفلكي. البداية بملف الهجرة، في حوار خاص به ميديا قال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي إن مسألة القاصرين المغاربة العالقين بمدينة سبتة المحتلة هي بالنسبة للمغرب ملف إنساني وأخلاقي وقانوني، مبرزا إرادة المغرب في التعاون مع إسبانيا لتسوية هذا الملف من خلال تكثيف التنسيق والتشاور لاستعادة هؤلاء القاصرين. نستمع في هذا الإطار إلى هذا المقتطف من الحوار الذي خاص به وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي إذاعة ميديا.
3: بالنسبة لنا ملف إنساني وملف أخلاقي وملف قانوني. إنساني أن نقبل أطفالنا أن يبقوا في الخارج بعيدا عن عائلتهم، بعيدا عن القيم التي يتوصل بها من خلال وضعهم العائلي. كذلك قانوني، لأن الدولة مسؤولة عن أطفالها، الدولة مسؤولة عن شبابها، عليها أن تتحمل هذه المسؤولية وأن تتبع أي مساس الذي قد يمس هؤلاء الشباب وهؤلاء الأطفال. وموضوع سياسي لأنه يرتبط بدولة أخرى نريد أن نتعاون معها من أجل إعادة هؤلاء الأطفال إلى بلدهم. لا يجوز لأي كان أن يفصل أطفال ليأخذوا من دولة أخرى. هذه السلوكات لا تتم إلا في الحروب وليس في السلام، وخاصة طبعاً علاقتنا مع إسبانيا علاقة جيدة. فما يفسدها هو هذا التصرف، حينما تقبل إسبانيا أنه أطفالنا ينقلون إلى بلد آخر ويتم التعامل معهم هناك، وهناك بعض الانحرافات مثل الاغتصاب مثل الاعتداء. القاضي الإسباني الذي أصدر ذلك القرار ليس هو الذي سيوضح كيف سيتم تربية الطفل، ما هي القيم التي سيتشرب بها. لذلك نحن سنفتح هذا الحوار مع إسبان مع وزارة العدل، والسيد وزير الخارجية هو الذي له الدور الأساسي في هذا الملف، وسننتظر من إسبان التعاون معنا لإرجاع الأطفال إلى عائلتهم، لأن مصلحتهم داخل نظام العائلة، خاصة وأن القانون الدولي يؤكد على أن محيط الطفل أصلح للطفل ومحيطه للعائلة.
2: وزير العدل عبد اللطيف وهبي متحدثا للزميل نور الدين إيجاجان. في إطار الجهود الرامية إلى ضبط تدفق المسافرين وضمان انسيابية العبور مع مراعاة الطاقة الاستيعابية للأسطول البحرية، اعتمدت السلطة المينائية لميناء طنجة المتوسط على غرار باقي الموانئ المغربية والإسبانية المشاركة في عملية مرحب 2026، اعتمدت نظام تذكرة محددة التاريخ والساعة التذكرة المغلقة كشرط أساسي لولوج الميناء، وتم اعتماد هذا الإجراء منذ 5 سنوات بموانئ طنجة المدينة وطريفة والنظور وسبتة، ليشمل هذه السنة ميناء طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء. نواصل مع شؤون المنطقة. في ليبيا أعلنت الشركة العامة للكهرباء هذا اليوم عن احتراق محطة للتحويل جنوب مدينة الزاوية بالكامل وخروجها عن الخدمة إثر تعرضها للاستهداف، وحذرت من استمرار الاعتداءات على منشآت الكهرباء وأن ذلك قد يقود إلى اضطرابات واسعة تصل إلى إطفاء جزئي أو عام للشبكة. يأتي هذا الهجوم في أعقاب ضربات بطائرات مسيرة ملغومة استهدفت خزانات الوقود في مجال

0: معي الزاوية النفطية. أزمة مضيق هرمز نحو مزيد من التعقيد، اتهامات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد التأكيد على سيطرة بلاده بشكل كامل على مضيق هرمز. بالمقابل أكدت طهران على لسان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن المضيق سيظل مغلقا ما لم تقبل واشنطن شروطها. في السياق، أعلن الجيش الأمريكي أنه أطلق النار على سفينة ترفع علم بنما كانت تحاول الاقتراب من ميناء إيراني في خرق للحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة. من جانب آخر، أعلنت قوات خفر السواحل اليمنية عن مسرع 6 أشخاص على الأقل إثر هجوم نسبته الحكومة المعترف بها دوليا إلى الحوثيين المدعومين من إيران. هذا الهجوم استهدف سفينة شحن قرب مضيق باب المندب قبالة الساحل الجنوبي لليمن. وفي الملف اللبناني، أعلنت واشنطن أنها سترعى جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان مطلع الشهر المقبل في روما، وأعربت عن ارتياحها للطريقة التي تتطور بها الأمور. إلى سوريا، بها أصدر القضاء أمس أحكاما بالإعدام بحق رئيس المخلوع بشار الأسد وعدد من أركان حكمه، من بينهم المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب، في قرارات هي الأولى من نوعها منذ الإطاحة بالنظام السابق في أواخر العام 2024. منطق الأحكام، وإن كان أغلبها غيابيا، إلا أنها خلقت ترحيبا كبيرا في الشارع السوري. التفاصيل مع مراسلنا في دمشق يمين ديب.
1: تجريم المتهم الفار بشار الأسد ابن حافظ والحكم عليه بالإعدام.
2: شهدت العاصمة دمشق منعطفا قضائيا وتاريخيا غير مسبوق، إذ أصدرت محكمة الجنايات الرابعة حكما غيابيا يقضي بإعدام رئيس النظام المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر، وحكما حضوريا بحق رئيس فرع الأمن السياسي السابق عاطف نجيب بعد إدانتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين والأطفال.
3: بالنسبة لقرار الحكم، الحمد لله كان منصفاً للضحايا وذوي الشهداء، أكيد راح يشفي غليل الأمهات.
4: لو في شيء أكثر من الإعدام كان لازم يساوف، هذا أقل شيء بحق الجرائم اللي عملها.
5: إن شاء الله عبالي ما نشوفهم هني وبشار الأسد كلهم معلقين بساحات الشام يا رب.
2: ووفقاً لقرار المحكمة، ثبت تورط المدانين في تعذيب أعداد كبيرة من المعتقلين فضلاً عن مسؤوليتهم المباشرة عن انتهاكات ممنهجة والقتل العمد مع سبق الإصرار. وبحسب مسؤولين، يمكن للسلطات السورية الانتقال إلى إجراءات الملاحقة الخارجية، بما في ذلك طلبات التوقيف المؤقت والتعاون عبر الانتربول وتقديم طلب تسليم رسميا إلى الدولة التي يوجد فيها المحكوم عليهم وتنفيذ الحكم خارج الحدود السورية. ميديان يامن ديب، دمشق.
0: إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، أمس فجر الجيش الإسرائيلي منزل فلسطيني قتل خلال الشباك مع مستوطنين إسرائيليين في قرية شمال الضفة الغربية المحتلة شهر يوليوز الماضي. قبل ذلك، شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي في هدم حوالي 20 محلا تجاريا ومنازل فلسطينية جنوب مدينة جنين شمال الضفة. تأتي عملية الهدم بالتزامن مع التوسع الاستيطاني وإقامة بؤر استيطانية جديدة في المنطقة. تفاصيل أوفى مع مراسلنا في رام الله ماجد سعيد.
6: بشكل لافت تتصاعد عمليات الهدم التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. ففيما قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، إن عمليات الهدم والإجراءات العسكرية الإسرائيلية أدت إلى تهجير ما يزيد عن 2200 فلسطيني في النصف الأول من العام الجاري. فإن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية وثقت أكثر من 740 عملية هدم خلال الفترة ذاتها، طالت مئات المنازل والمنشآت التجارية والصناعية، كما يقول مساعد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان صلاح الخواجة.
7: جزء من هذه المنازل بنايات من 10 طوابق أو 5 طوابق من 10 وحدات سكنية. هذا الاستهداف هو في إطار خطة التهجير القسري، ومن ثم فرض ما تسمى بالسيادة على الأراضي الفارغة بدون سكان.
6: عملية الهدم هذه التي طالت أيضا 165 منزلا ومنشأة تجارية وصناعية خلال الشهر الماضي، يراها مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان عصام العروري مخالفة للقانون الدولي وترقى إلى مستوى جرائم الحرب.
8: حوالي 1/3 المنشآت المهدومة تقع في شمال الضفة الغربية، وشمال الضفة الغربية يشهد أوسع حملة تطهير عرقي. كل ما يجري هو يعني اختراقات جسيمة

0: القانون الدولي الإنساني التي لا تسمح بهذا التدمير للممتلكات.
1: هذا التدمير والهدم شهدته أيضا مخيمات جنين وطول كرم ونور شمسة الذي يواصل الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من سنة ونصف عمليات الهدم فيها، وما يصاحب ذلك من استمرار تهجير أكثر من 30,000 لاجئ كانوا يسكنون هذه المخيمات. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
2: ومن منطقة الشرق الأوسط إلى أمريكا اللاتينية، حيث أكدت المعارضة الفنزويلية دينورا فيغيرا أن ملف السجناء السياسيين مدرج في جدول أعمال الحوار الذي ترعاه الولايات المتحدة بين السلطة والمعارضة. وعبر منصة إكس أوضحت فيغيرا، وهي بالمناسبة رئيسة وفد المعارضة في هذا الحوار، أن الوفد عقد لقاء مع معتقلين سابقين أطلق سراحهم في الأشهر الماضية وعائلة معتقلين سياسيين. ختام السابعة بظواهر الفلك. الكسوف تحديدا، وعندما يمر القمر بين الأرض والشمس فيحجب ضوءها كليا أو جزئيا عن مناطق محددة على سطح الأرض، ونحن معنيون بالأمر هذا اليوم. المملكة المغربية تترقب هذا المساء كسوفا شمسيا جزئيا يغطي قسما كبيرا من قرص الشمس قبيل غروبها، وعلى الرغم من أن الظاهرة تعد كسوفا كليا عالميا يمر مساره عبر غرينلاند وأيسلندا وإسبانيا، إلا أنه سيظهر في المغرب وأجزاء من شمال غرب إفريقيا على شكل كسوف جزئي. مدينة طنجة تبرز كواحدة من بين أفضل المواقع المغربية لمتابعة هذا الحدث الفلكي. حول هذه النقطة نستمع لمصطفى بوسدر، مدير القبة الفلكية بالمعهد العلمي وكلية العلوم بجامعة محمد الخامس بالرباط، حواره محمد الغول.
3: لماذا نسميه بالكلي والجزئي؟ فالكلي هو عندما يأتي القمر مباشرة بين الشمس والأرض فيحجب ضوء الشمس كليا، فحينها نقول بأن هذا الكسوف كلي. أما لو كان جزئيا فمعناه يعني عندما يحجب يعني القمر ضوء الشمس في بعض المناطق وتبقى بعض المناطق تصدر الضوء، يعني بحال كتقول واحد الهلال يعني كيبقى مضيء في الشمس، فهذا كيتسمى كسوف جزئي. فأغلب المناطق المغربية سترى هذا الكسوف الجزئي، يعني نادرا ما تحدث هذه الطائرة. في الغالب غادي تكون إن شاء الله في بعض المناطق المغربية ابتداء من الساعة 6:46 إلى الساعة 7:15 يعني مساء. فلو اختارينا على سبيل المثال طنجة، فغادي يبدأ هذا الكسوف انطلاقا من الساعة 6:44، في الرباط 6:47 يعني مساء، وفي مراكش على الساعة 7:04. بالنسبة لطريقة مشاهدة هذا الكسوف كتم عبر معيار ايزو 12312، هذا معيار ديال كيفيه مشاهده التلسكوب، اللي منها بعض النظارات كتباع في بعض مواقع الكترونيه او متاجر فلكيه اللي كتبيع الاجهزه الفلكيه، ما بينها نظارات كسوف الشمس الواقيه اللي كتحميك من 99.99% من هذه الاشعه اللي كتكون مكثفه جدا.
2: بهذا اذا ننهي مواد نشره السابعه، شكرا لكل من تابعنا، عوده اليك ميلاني.
4: ميرسي ريدا كريفي بور سو جورنال. اون فو ريتروف افيك plaisir dans une heure pour un nouveau point complet sur l'actualité. Il est l'heure de faire un tour d'horizon sur les dernières informations sportives. C'est Sport Matin avec Wadia Ouhti.
5: صباحكم سعيد مستمعينا الكرام، ومرحبا بكم في هذه الجولة الرياضية الصباحية بعنوان صباح الرياضة. صباح الرياضة نخصص الحيز الأكبر للمباراة المرتقبة بين المغرب والكاميرون مساء اليوم في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. موعد جديد مع التاريخ إذن، وموعد لا تقبل فيه لبؤات الأطلس سوى لغة العبور. في الرباط وتحت أنظار الجماهير المغربية تحلم بنهاية مختلفة، يلتقي المغرب بالكاميرون في نصف نهائي كان السيدات في مواجهة تحمل أكثر من مجرد بطاقة إلى النهائية. المغرب صاحب الأرض والجمهور الذي بلغ المربع الذهبي للمرة الثالثة تواليا، يبحث عن النهائي الثالث على التوالي بعدما بلغ خلاله النهائي مرتين دون تحقيق اللقب. لكن الطريق هذه المرة سيمر عبر الكاميرون، منتخب أطاح بحامل اللقب نيجيريا في ربع النهائي وأثبت أنه لا يحتاج إلى كثير من الفرص ليصنع الفارق. نبوءات الأطلس يدركنا أن التفاصيل الصغيرة قد تحسم مواجهة بهذا الحجم. التركيز والصبر وجودة الخروج بالكرة والقدرة على تحويل ضغط الجماهير إلى طاقة فوق أرضية الملعب. النخبة المغربية خاضت مساء أمس آخر حصة تدريبية، وقبل ذلك عقد الناخب الوطني خورخي فيلدا ندوة صحفية بحضور اللاعب

0: سناء مسودي التي ستغيب عن هذا اللقاء، لكنها تتحدث عن قمة الكاميرون بلسان جميع اللاعبات. نستمع لسناء مسودي.
1: الكاميرون احنا ديجا لعبنا معاها، غادي ناخذوا كاع لي بوين فور لي بوين فيبل اللي عند لادفيرسير، غادي نخدموا عليهم سورتو من بعد لا فيكتوار. دونك احنا فرحانين بزاف بالكاليف ديالنا بور لا دوزيام فوا لا كوب دي موند باش نجيبوا لا فيكتوار، نفرحوا الجماهير المغربيه كيف كنديروا ديما. كيف كنعرفوا ديما ما عندناش مجال للخطا سورتو في هاد لي ماتش اليميناتوار. دونك بالنسبه للطريقه ديال اللعب ولا كيفاش غادي نلعبوا فهذا لو سيستيم كيبقى ديال لو كوتش.
0: بالنسبة للمغرب إذن المعادلة واضحة، 90 دقيقة تفصل لبؤات الأطلس عن النهائي، وخطوة واحدة تفصل الحلم عن المجد. لكن قبل ذلك تفاصيل تقنية وتكتيكية مهمة في قمة المغرب ضد الكاميرون يقربنا منها محمد أمين علي والإطار المغربي المتخصص في كرة القدم النسوية.
2: بالنسبة للماتش ديال الديمي فينال كونتر الكاميرون، جو بونس كو غادي يكون لو ماتش لو بلو كومبليكي في هاد لي 4 ماتش اللي لعبنا، في الكاليبر والكاليتي ديال الكاميرون، و جو بونس كو سي ليكيب لا بلو كومبليمونتير ما بين لي 4 ايكيب اللي لعبنا معاهم. عندهم حارس من المستوى والطراز الكبير، شفنا باللي كانت واحد صحيح واحد السبب رئيسي بور لا كاليفيكاسيون ديال الكاميرون كونتر نيجيريا. فوفير اتونسيون ديما في لو جو في الظهر ديال لا ديفونس ديالنا، باسكو سي كوم سا كون اون كيسيك، ولكن فو با اوبليي كو اون كونتر بارتي لا سيليكسيون راه حتى هي ديما ما شاء الله غادي في واحد لا فوا اللي هي اسوندونت، وهذا هو لي زوين فهاد لا كومبيتيسيون سي كو كيبروا مع لا كومبيتيسيون وداروا ان كارد فينال هو مزيان سيرتو لا بريمير ميتون. وان شاء الله نتمنى الله سبحانه وتعالى ينيغوسيو لو ماتش ديالهم افيك ساجيس، وهنايا غادي نتسنى واحد الدعم كبير ديال الجماهير باسكو غادي يكون واحد لو ديتاي واحد لاسبي اللي غادي يعطي كيما نقولوا حنايا الفرق في هاد لو ماتش هذا. وان شاء الله خير.
0: قمه المغرب والكاميرون تنطلق في تمام الساعه 9 مساء. قبل ذلك نصف النهائي الاخر الذي سيجمع مالاوي والجزائر سيجرى بدايه من الساعه 6 مساء بالتوقيت المغربية. أوروبيا تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية مساء اليوم إلى ملعب ريد بول أرينا بمدينة سالزبورغ النمساوية، حيث يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي في مواجهة مرتقبة على لقب كأس السوبر الأوروبية وسط طموحات مشتركة لافتتاح الموسم الجديد بلقب قاري. ويدخل باريس سان جيرمان بقيادة حكيمي ومدربه الإسباني لويس إنريكي واضعا نصب عينيه مواصلة نجاحاته على الساحة الأوروبية بعدما توج بلقب دوري أبطال أوروبا، إذ يسعى إلى إضافة كأس السوبر الأوروبي إلى خزائنه. ويطمح الفريق البرازيلي للاحتفاظ باللقب للموسم الثاني تواليا بعدما توج به للمرة الأولى في تاريخه خلال الموسم الماضي إثر تفوقه على توتنهام الإنجليزي بركلات الترجيح. نستمع لقائد باريس سان جيرمان ماركينيوس.
3: ستكون مباراة صعبة للغاية، والمدرب هو نفسه، ونحن ندرك مدى صعوبة هذه المباراة، وندرك أيضا أن مباراة قد لا تتاح لك فرصة خوضها سوى مرات قليلة جدا في حياتك وفي مسيرتك الكروية. من الصعب جدا الوصول إلى هنا والمشاركة في كأس السوبر، ولذلك سنستمتع بهذه اللحظة وسنبذل كل ما في وسعنا من أجل الفوز. لقد حققنا الكثير من الانتصارات خلال السنوات الأخيرة، وسنواصل السعي نحو حصد الألقاب، لأن هذه هي عقلية باريس سان جيرمان التي تزداد ترسخا يوما بعد يوم.
0: نذكر أن قمة السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا تنطلق في تمام الساعة 8 مساء بالتوقيت المغربي. في جديد الميركاتو في القارة العجوز، تلقى برشلونة ضربة موجعة في مفاوضاته مع مانشستر سيتي من أجل التعاقد مع الدولي الإسباني رودري، بعدما تمسك النادي الإنجليزي بمطالبه المالية المرتفعة مقابل التخلي عن لاعب وسطها. وكان رودري قد أبدى موافقته على الانتقال إلى برشلونة بعد أن كان قريبا من الانضمام إلى ريال مدريد في ظل رغبة المدرب هانز فليك وإدارة النادي الكتالوني في تعزيز خط الوسط خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن مانشستر سيتي رفض عرضا بقيمة 50 مليون يورو تقدم به برشلونة، فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن النادي الكتالوني مستعد لرفع عرضه إلى 60 مليون يورو، غير أن مانشستر سيتي حدد 70 مليون يورو سعرا للتخلي عن رودري، وهو المبلغ الذي لا يرغب برشلونة في دفعه حتى الآن، خصوصا أن النادي الإنجليزي سيكون مطالبا بالتعاقد مع بديل قوي للاعب بالغ من العمر 30 عاما. نختم جولتنا الرياضية الصباحية بجديد الجدل المتواصل بخصوص الفيفا ومستقبل الرئيس جياني إنفانتينو، حيث خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدافعا عن رئيس الاتحاد الدولي جياني

0: وقع الرئيس
1: مجلس النواب
2: سوني اليورانيوم.
3: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم. من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد
4: للشأن المغربي،
3: نحلل
4: مع من تتحاور
3: ونقدم اليوم الخبر كما هو
5: على قناة ميدان تي
3: في. على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميدان تي في، الخبر برؤية جديدة.
6: ماتانفو، ميلاني بينتو.
7: Bachar al-Assad condamné à mort pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ça s'est passé hier. L'ancien dirigeant syrien donc a été condamné par contumace ainsi que son frère. Tous deux ont fui en Russie. Le cousin, lui, par contre, était bien présent au tribunal. Nous en parlerons d'ici un peu moins de 20 minutes avec Michel Duclos, ancien ambassadeur de France, conseiller spécial à l'Institut Montaigne. Ça sera notre invité de la matinale. Ça sera à 8h15. Dans un instant, le retour de l'actualité. Mais tout d'abord, on jette un coup d'œil à la météo présentée par Abdelaliezer.
8: في المغرب يرتقب أن يكون الطقس في فترة بعد زوال اليوم مشمسا على الساحل الأطلسي والمناطق المجاورة جنوب الدار البيضاء وعلى باقي الأقاليم الجنوبية، بينما يكون غائما إلى غائم جزئيا في باقي الأرجاء مع هطول أمطار يحتمل أن تكون رعدية على الريف والأطلس المتوسط والشرق جنوب جرادة والثلثين الغربيين للأطلس الكبير والأطلس الصغير. درجات الحرارة المتوقعة 29 درجة بالرباط وأكاديم، 28 درجة بالدار البيضاء، 30 درجة بالصويرة، 32 درجة بالعيون، 35 درجة بطنجة، 37 درجة بوجدة، 39 درجة بفاس، و41 درجة بمراكش. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس غائما إلى غائم جزئيا شمال خط تبسات ميمون وغائما جزئيا إلى مشمس غالبا جنوب تمنراست، بينما يكون الجو صافيا في باقي المناطق مع احتمال تساقط أمطار على الوسط الشمالي للبلاد. درجات الحرارة المتوقعة 32 درجة بالعاصمة ووهران، 33 درجة ببجاية، 35 درجة بتمنراست، 37 درجة بعنابة، و40 درجة بغردايا. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمسا

في كافة أنحاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 35 درجة بالمنستير، 36 درجة بصفاقس وجابس، 38

0: en temps réel.
1: Heures tout pile, l'heure de votre journal avec Reda Krifiz. Balkhair Reda.
2: Sabah Nour Milani, Sabah Al-Khair, Moussamina Al-Kiram, Ahlan Bikon Fithamina, Hadihi Anawinoha. كرة القدم الإفريقية ننظر تتجه هذا المساء إلى الرباط ومنافسات كأس إفريقيا للأمم للسيدات المقامة حاليا بالمغرب. المنتخب المغربي يلاقي نظيره الكاميروني بطموح العبور إلى النهائي الثالث على التوالي بعد ضمان بطاقة التأهل لنهائية كأس العالم للسيدات المزمع تنظيمها في البرازيل. في تصريح خاص لميديان، وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي يبرز الأبعاد الإنسانية والأخلاقية والقانونية لإشكالية القاصرين المغاربة في سبتة المحتلة، ويسلط الضوء على الإكراهات والصعوبات التي تعقد تدبير إشكالية الهجرة. أزمة مضيق هرمز نحو مزيد من التعقيد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجدد التأكيد على سيطرة بلاده بشكل كامل على المضيق، وطهران تؤكد أن المضيق سيظل مغلقا ما لم تقبل واشنطن شروطها. وفي الثامنة، الملايين عبر العالم يترقبون كسوفا كليا نادرا للشمس، هو الأول في أوروبا منذ العام 2000. كسوف يعبر أجزاء من القارة العجوز ويغرق مناطق واسعة في إسبانيا في ظلام نهاري غير معتاد، والمغرب معني بالظاهرة الفلكية النادرة. السيل الثامنة بالحدث الكروي القاري البارز، منافسة كأس إفريقيا للأمم للسيدات المقامة حاليا بالمغرب. الأنظار تتجه هذا المساء إلى ملعب الأمير مولاي الحسن بالرباط، حيث يلتقي المنتخب المغربي بنظيره الكاميروني في نصف النهائي. لبؤات الأطلس يطمحن إلى مواصلة المشوار وبلوغ النهائي للمرة الثالثة تواليا بعدما ضمن التأهل إلى كأس العالم المقبلة. ثلاث مرات تواليا تطرق لبؤات الأطلس باب المربع الذهبي للمسابقة في مسار يعكس التحول الكبير الذي عرفته كرة القدم النسائية المغربية خلال السنوات الأخيرة. التفاصيل في تقرير الزميل وديع أحتي.
3: ثلاث مرات وثلاث نسخ متوالية، والمغرب يكتب اسمه بين الأربعة الكبار في كأس أمم إفريقيا للسيدات. منذ أن فتحت أمام لبؤات الأطلس أبواب المربع الذهبي، لم يعد نصف النهائي محطة عابرة، بل أصبح موعدا ثابتا في أجندة المنتخب المغربي. البداية كانت في نسخة 2022 على أرض المغرب، وفي أول ظهور له بين الأربعة الكبار اصطدم المنتخب بأعتى منتخبات القارة نيجيريا. مباراة مشتعلة انتهت بالتعادل هدف في كل شبكة قبل أن تقول ركلات الترجيح كلمتها بخمسة مقابل أربعة للبؤات الأطلس في واحدة من أشهر ليالي الكرة النسائية المغربية. بعد عامين عاد المشهد عينه، نصف النهائي والمغرب وركلات الترجيح. هذه المرة الموعد كان مع غانا في نسخة 24 و2000. انتهت المباراة مجددا بهدف في كل شبكة، لكن الأعصاب المغربية كانت أكثر هدوءا، فكان العبور بركلات ترجيح 4-2. واليوم في 2026 تفتح لبؤات الأطلس الصفحة الثالثة على التوالي ضد الكاميرون. الأجمل في الحكاية إذن أن المغرب قبل النهائي لم يخسر أي مواجهة إقصائية مباشرة في البطولة، فقد عبر جميع مواجهاته الأربعة في ربع النهائي ونصف النهائي مرتين في الوقت الأصلي ومرتين بركلات ترجيح. ومن نيجيريا إلى غانا والآن الكاميرون، يتغير المنافس ويبقى المغرب في مكانه بين الأربعة الكبار. ثلاثية تاريخية في نصف النهائي في المشاركة الخامسة، فهل تكتب لبؤات الأطلس هذه المرة نهاية مختلفة؟ النهائي ثم الكأس الذهبية.
2: مباراة اليوم لن تكون سهلة، فالخصم هو منتخب الكاميرون الذي نجح في إقصاء حامل اللقب منتخب نيجيريا. قراءة تقنية في هذه المباراة مع المدرب المغربي المختص في كرة القدم النسائية محمد أمين علي، وتحدث للزميل وديع أحتي.
4: بالنسبة للماتش ديال الديمي فينال كونتر الكاميرون، جو بونس كو غادي يكون لو ماتش لو بلو كومبليكي في هاد لي 4 ماتش اللي لعبنا، فيو الكاليبر والكاليتي ديال الكاميرون، و جو بونس كو سي ليكيب لا بلو كومبليمونتير ما بين لي 4 ايكيب اللي لعبنا معاهم. عندهم حارس من المستوى والطراز الكبير، شفنا باللي كانت واحد صحيح واحد سبب رئيسي بور لا كاليفيكاسيون ديال الكاميرون.

0: contre le Nigeria. Il faut faire attention dès ma le jeu de la défense d'Iran parce que c'est comme ça qu'on a encaissé. Voilà qu'il ne faut pas oublier qu'en contrepartie, la sélection Rajaïa, dès ma mashallah, la voie liée ascendante, ou les une fois de la compétition, c'est que qui vous à la compétition, ou d'ailleurs un quart de finale. مزيان سيرتو لا بريمير ميتون وان شاء الله نتمنى الله سبحانه وتعالى ينيغوسيو لو ماتش ديالهم افيك ساجيس وهنايا غادي نتسنى واحد الدعم كبير ديال الجماهير باسكو غادي يكون واحد لو ديتاي واحد لاسبي اللي غادي يعطي كيما نقولوا حنايا الفرق في هذا لو ماتش هذا وان شاء الله خير.
1: ارتباطا بأخبار كرة القدم المغربية، أعلنت الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن تعيين الدولي المغربي السابق أحمد قنطاري مدربا جديدا للمنتخب المغربي لأقل من 17 سنة. نفتح اللحظة صفحة ملف الهجرة بحوض المتوسط. في حوار خاص به ميديا قال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي إن مسألة القاصرين المغاربة العالقين بمدينة سبتة المحتلة هي بالنسبة للمغرب ملف إنساني وأخلاقي وقانوني، مبرزا إرادة المغرب في التعاون مع إسبانيا لتسوية هذا الملف من خلال تكثيف التنسيق والتشاور لاستعادة هؤلاء القاصرين. وفي هذا الحوار عاد وزير العدل المغربي للإكراهات والصعوبات التي تعقد تدبير إشكالية الهجرة وانتقد توظيف أحداث سبتة الأخيرة واستغلالها من قبل من سماهم بذوي النيات السيئة، مذكرا في الوقت ذاته بالتجربة المغربية النموذجية في التعامل مع المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء. عن هذا الجانب نستمع إلى هذا المقتطف من الحوار الذي خص به وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي إذاعة ميديا.
2: أولا ليتوقف هذا النقاش سيستمر، لأن كل ما اجتهدنا لإيجاد حلول كل ما اجتهدوا لو النيات السيئة في إيجاد حيل ماكرة من أجل توظيف الوضع، ولكن نحن في اتفاق أن نفتح حوار دائما في الموضوع، ولكن وزير العدل أو وزير التقنية أو وزير الخارجية دائما حين تكون زيارات في زيارات مقابلة نتكلم حول هذا الموضوع. وهناك موضوع مواضيع مشتركة تهم المهاجرين، نريد أن نحافظ على المهاجرين، نريد أن نضمن حقوقهم، نريد أن تكون وضعيتهم داخل الدول المضيفة جيدة، ولكن نريد كذلك نحن أن نعطي النموذج. لهذا نتعامل مع الأفارقة بمنحهم بطاقات الإقامة، بمنحهم بعض حقوق مثل الدراسة والطب، لنؤكد للعالم أن بقدر ما نطالب أن عائلاتنا يجب أن تكون لهم شروط وحقوق وأن يتم التعامل معهم بشكل جدي، كذلك نحن نتعامل مع المهاجرين الأفارقة الموجودين على أرضنا. فحينما أسافر دائما أعطي النموذج بالمغرب على أنه حد الآن وصل إلى 50,000 بطاقة إقامة، وأنه حين الطفل الإفريقي أو الطفل أو المرأة الإفريقية تحظى بالطبيب في المغرب والدراسة، ونجد بذلك ونقوم بما يجب، ولكن لا يمكن أن نحارب الهجرة السرية إلا إذا تعاوننا نحن مع أوروبا ونحن مع إفريقيا.
1: وزير العدل عبد اللطيف وهبي حاوره الزميل نور الدين إيجاجان. في إطار الجهود الرامية إلى ضبط تدفق المسافرين وضمان انسيابية العبور مع مراعاة الطاقة الاستيعابية للأسطول البحري، اعتمدت السلطة المينائية لميناء طنجة المتوسط على غرار باقي الموانئ المغربية والإسبانية المشاركة في عملية مرحبة نظام التذكرة محددة التاريخ والساعة. التذكرة المغلقة كشرط أساسي لورود الميناء تم اعتماد هذا الإجراء منذ 5 سنوات بموانئ طنجة المدينة وطريفة والنظور وسبتة، ليشمل هذه السنة ميناء طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء. نواصل مع شؤون المنطقة المغاربية. في ليبيا أعلنت الشركة العامة للكهرباء هذا اليوم عن احتراق محطة للتحويل جنوب مدينة الزاوية بالكامل وخروجها من الخدمة إثر تعرضها للاستهداف. وحذرت الشركة من أن استمرار الاعتداءات على منشآت الكهرباء قد يقود إلى اضطرابات واسعة تصل إلى إطفاء جزئي أو عام للشبكة. يأتي هذا الهجوم في أعقاب ضربات بطائرات مسيرة ملغومة استهدفت خزانات الوقود في مجمع الزاوية النفطي. أزمة مضيق هرمز نحو مزيد من التعقيد، اتهامات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد التأكيد على سيطرة بلاده بشكل كامل على المضيق. بالمقابل أكدت طهران على لسان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن هذا المضيق سيظل مغلقا ما لم تقبل واشنطن شروطها. في السياق أعلن الجيش الأمريكي أنه أطلق النار على سفينة ترفع علم بنما كانت تحاول الاقتراب من ميناء إيراني في خرق للحرب.

0: Matin Info, Mélanie Pinto.
1: Et comme tous les matins, on termine avec une page culture sur Média. Once Upon a Time in Gaza, c'est le nom du film des frères palestiniens Arab et Tarzan Nasser, un long métrage primé à Cannes et sélectionné au Festival international du film de Marrakech. C'est la chronique culture signée Bilal Marmite.
2: أهلا بكم. Once upon a time in Gaza. كان يا مكان في غزة. أتذكر أيها السادة أنني سبق وخصصت ركنا للفيلم في مايو الماضي بعد عرضه في مهرجان كان في فئة نظرة ما أنسرت وغا وحصل حينئذ على جائزة مهمة. تلقفت سيلا من تعليقات تستغرب تعاطفي مع شريط شاهدته ولم يكن المنتقدون قد شاهدوه بعد مشاهدتهم له في مراكش تغيرت تعليقاتهم صاروا يثنون عليه أكثر مما أثنيت عليه ألفت هذا الوضع ولن أضيف تعليقا آخر بالنسبة للوافدين الجدد الأمر يتعلق بشريط لأخوين فلسطينيين أثبتا منذ مدة كفاءتهما طرزان وعرب ناصر تعرفت عليهما في دبي قبل أعوام حين كانت دبي تحتضن مهرجانا دوليا توقف فيما بعد رأيت شريطا قصيرا لهما حينئذ عنوانه كاندم ليد تيقنت بأنهما سيبهران لاحقا في السينما ليست هناك صدفة شريط للأخوين الفلسطينيين في مهرجان مراكش السينمائي الدولي كان يا مكان في غزة شريطهما تدور أحداثه في غزة أسامة ويحيى أسامة يملك محلا لبيع الفلافل ويحيى يشتغل في المطعم الأحداث تبدأ في العام 2007 ويحيى في الفيلم نموذج الإنسان المقهور في غزة والذي لا يحق له أن يقول رأيه يحلم بغد أفضل لأن القطاع الساحلي باختصار شديد لا حياة ولا استقرار فيه حياة يحيى هي حياة جيل بأكمله في غزة الرحيل هو الحلم وحتى الرحيل شبه مستحيل عنوان الفيلم كان يا مكان في غزة لماذا اختاره المخرجان؟ لأن من ظلوا محاصرين في غزة يرونها وهي تدمر بالتالي يعيشون على الذكريات حين كانت هناك حياة في القطاع يعيشون بكان يا مكان يعيشون بإيقاع غزة في الماضي لأن إيقاعها في الحاضر ليست فيه أي نقطة ضوء فيلم ذكي وضروري ومهم في هذه المرحلة قدم في فئة نظرة ما في كان وحصل على جائزة مهمة الفيلم يحكي المأساة لكنه ليس مأساويا ولا يحمل بكائيات هذا الفيلم يوضح فقط كيف أن الإنسان يمكن أن يواصل العيش وهو يعلم بأنه ليس من حقه أن يحلم من يعيش هناك يريد فقط أن يعيش فيلم يعود بالمشاهد للعام 2007 الحياة وسط الحصار وبداية سيطرة الحماس على القطاع المخرجان قصفا القوات الإسرائيلية بهدوء وقصفا أيضا حماس بهدوء في الفيلم ليست هناك مؤثرة صوتية كثيرة أيها السادة واقع غزة كما هي منذ سنوات طويلة أي أن العذاب هناك انطلق منذ مدة وإن صار أكثر قسوة ودمارا وخرابا في الأشهر الماضية سينمائيان من فلسطين طرزان وعرب ناصر لم يهادنا أي طرف وقدما Once Upon a Time in Gaza كان يا مكان في غزة هنيئا لطرزان وعرب ناصر الجائزة المستحقة في كان وشكرا لمهرجان مراكش السينمائي الدولي الذي جلب هذا العمل الذي أقنع الحاضرين لقد ساعدوني فعلا على إخراس ألسنة السوء التي عاتبتني قبل أشهر على ثنائي على هذا الفيلم بعد عرضه في كان ونيله الجائزة في أول وآخر المطاف لا ولن يصح إلا صحيح والسلام
0: Midi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4. Premier café, votre rendez-vous détente de l'été. On parle bien-être, psychologie, petite clé pour se sentir mieux, sans pression. Une conversation légère, utile, humaine et surtout une playlist feel good. Premier café avec Kalima du lundi au vendredi à partir de 9h sur Midi 1.
1: Mais avant cela, eh bien, c'est l'heure de vous dire au revoir, Martin, matin.

0: اليوم المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات نظيره الكاميروني لحساب نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 عند الساعة 9 مساء على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. وأكد مدرب لبؤات الأطلس خورخي فالدا خلال ندوة صحفية أن الفريق الذي ضمن تأهله إلى نهائيات كأس العالم البرازيل 2027 يركز بشكل كامل على بلوغ المباراة النهائية للمرة الثالثة على التوالي، مشددا على صعوبة المواجهة أمام منتخب كاميروني قوي ومتكافئ. نبقى في منطقتنا المغاربية، الوجهة ليبيا، حيث تسبب هجوم استهدف محطة تحويل كهرباء جنوب مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس في انقطاع تام للتيار عن مناطق واسعة. وقالت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا اليوم إن محطة التحويل تعرضت لاستهداف أدى إلى احتراقها كليا وخروجها عن الخدمة. وتعرضت مصفات الزاوية إلى هجمات بطائرات مسيرة خلال الأيام الماضية، فيما لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجمات. إلى السودان، بعد هدوء استمر عدة أشهر في العاصمة، وقع هجوم بمسيرات فجر اليوم على العاصمة الخرطوم ومدينتين في شمال السودان، مع سماع دوي مضادات جوية مصدرها قاعدة عسكرية في شمال أم درمان في هجوم منسق على ما يبدو بحسب المصادر. إلى الشرق الأوسط، حيث أعلن الجيش الأمريكي أنه أطلق النار على سفينة ترفع علم بنما كانت تحاول اقتراب ميناء إيراني في خرق للحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة. وفي مسعى لعودة المفاوضات، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم أن وزير الداخلية الباكستاني يزور إيران حاليا لمناقشة الأمن والاستقرار الإقليميين وتطورات أخرى في المنطقة. من جانب آخر، أعلنت باكستان اليوم أن 3 من مواطنيها قتلوا في هجوم أشنه المتمردون الحوثيون في اليمن على سفينة في البحر الأحمر. إلى لبنان، حيث قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن القوات الإسرائيلية نفذت ليلا تفجيرين كبيرين في بلدة حداتة وتفجيرا ضخما في بلدة بيت حايحون بقضاء بنت جبيل جنوبي البلاد. تترقب المملكة اليوم كسوفا شمسيا جزئيا عميقا يغطي جزءا كبيرا من قرص الشمس قبيل غروبها. وعلى الرغم من أن الظاهرة تعد كسوفا كليا عالميا يمر مساره عبر غرينلاند وأيسلندا وإسبانيا، إلا أنه سيظهر في المغرب وأجزاء من شمال غرب أفريقيا على شكل كسوف جزئي فقط. وتبرز مدينة طنجة كواحدة من أفضل المواقع الوطنية لمتابعة هذا الحدث الفلكي، حيث سيبدأ الكسوف فيها عند الساعة 4:44 بالتوقيت المغربي ليصل إلى ذروته في الساعة 7:40 بنسبة حجب تصل إلى 92%. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
1: ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن، أقرب إليك، أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا.
2: ميدي آن، تانجي 95.3، نادور 99.9.

0: عشاق الصيف وعشاق الموسيقى، مهرجان شواطئ الاتصالات المغرب يعود بحلة جديدة بحفلات استثنائية مع ألمع النجوم. كونوا في الموعد وعيشوا أجمل لحظات في طنجة، المضيق، الحسيمة والسعيدية ابتداء من 20 يوليو. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
1: Ceci n'est pas une pub. Nous sommes là pour protéger les conducteurs de véhicules.

0: عجبني جدا.
1: ما وين نشكل الفوفي ديالي كيف ما بغيت عادي جدا. 60 جيجا وساعة مكالمات وغير 99 درهم للشهر.
0: كومبوزي مع فورفي وين عادي جدا.
2: إنوي سير بعيد.
3: هذا الصيف على ميديا، صحتكم تهمنا، نصائح طبية مبسطة وموثوقة، معلومات تساعدكم على فهم أجسامكم بشكل أفضل، وملفات صحية تهم كل فرد من العائلة. صباحيات صيفية مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 صباحا على ميديا.
4: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز 10.
5: موجز 10 معكم عبد العالي صهر نصير الموجز. بمنتخب المغربي للسيدات الذي يواجه اليوم نظيره الكاميروني لحساب نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات.

إيدات المغرب 2026 عند 9 مساء على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. مدرب لبؤات الأطلس خورخي فيلدا كان خلال ندوة صحفية أن الفريق

0: قطاع تام للتيار عن مناطق واسعة. وقالت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا اليوم إن محطة التحويل تعرضت لاستهداف أدى إلى احتراقها كليا وخروجها عن الخدمة. وتعرضت مصفات الزاوية إلى هجمات بطائرات مسيرة خلال الأيام الماضية، فيما لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجمات. إلى السودان، بعد هدوء استمر عدة أشهر في العاصمة، وقع هجوم بمسيرات فجر اليوم على الخرطوم ومدينتين في شمال السودان، وسمع عدوي مضادات جوية مصدرها قاعدة عسكرية شمال أم درمان في هجوم منسق على ما يبدو حسب هذه المصادر. إلى الشرق الأوسط، حيث أعلن الجيش الأمريكي أنه أطلق النار على سفينة ترفع علم بنما كانت تحاول اقتراب من ميناء إيراني في خرق للحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة. وفي مسعى لعودة المفاوضات، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم أن وزير الداخلية الباكستاني يزور إيران حاليا لمناقشة الأمن والاستقرار الإقليميين وتطورات أخرى في المنطقة. من جانب آخر، أعلنت باكستان اليوم أن 3 من مواطنيها قتلوا في هجوم شنه المتمردون الحوثيون في اليمن على سفينة في البحر الأحمر. هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم بالسلاء على سفن تابعة لدول أوروبية ردا على خطط لاعتراض واحتجاز سفن يشبه في أنها جزء من الأسطول الشبح الروسي. وقال بوتين أثناء إشرافه على مناورات بحرية في أقصى الشرق الروسي: سنضطر للرد بالمثل، مضيفا: سنتحرك حينما نرى نحن ذلك ضروريا ومناسبا. تترقب المملكة اليوم كسوفا شمسيا جزئيا عميقا يغطي جزءا كبيرا من قرص الشمس قبيل غروبها. وعلى الرغم من أن الظاهرة تعد كسوفا كليا عالميا يمر مساره عبر غرينلاند وأيسلندا وإسبانيا، إلا أنه سيظهر في المغرب أجزاء من شمال غرب أفريقيا على شكل كسوف جزئي فقط. وتبرز مدينة طنجة كواحدة من أفضل المواقع الوطنية لمتابعة هذا الحدث الفلكي، حيث سيبدأ الكسوف في عند الساعة 4:40 بالتوقيت المغربي ليصل إلى ذروته في الساعة 7:40 بنسبة حجب تصل إلى 92%. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز. لحظات تلتقون مع برنامج صباحيات صيفية مع سعيد عيادي، في أمان الله.
1: This is Brian Adams, right here on Medi One. We got music, songs, stories, and more. Some of mine, some of my faves, and hopefully some of yours as well.
2: With Brian Adams, Morocco. Welcome to the Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
3: Brian Adams.
2: Exclusively on Medi One in Morocco.
4: The Brian Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 15h30 sur Medi 1.
5: Medi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4.

عشاق الصيف وعشاق الموسيقى، مهرجان شواطئ الاتصالات المغرب يعود بحلة جديدة بحفلات استثنائية مع ألمع النجوم. كونوا في الموعد وعيشوا أجمل لحظات في طنجة، المضيق، الحسيمة والسعيدية ابتداء من 20 يوليوز. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا أينما كنتم، صباح سعيد وموفق للجميع. رحب بكم في هذا الموعد الجديد من صباحيات صيفية، موعد يومي من الاثنين إلى الجمعة مع أجواء الصيف والمعلومة المفيدة والنصائح التي تهم الصحة والحياة، فنتمنى بأن تكونوا معنا في المتابعة.
1: ميديا صباحيات صيفية مع سعيدة.
0: إذن كالعادة أذكر بفقرتنا وموضعنا لهذا اليوم، بحيث حلقة اليوم سنبدأها بظاهرة فلكية مميزة وهي كسوف الشمس الذي سيشهد المغرب اليوم، لكننا لن نتحدث عن الظهر.

الطاهرة من الجانب الفلكي، بل سنركز على ما يهم صحتنا وبالخصوص صحة العين. سنستضيف معنا الدكتور شعيب الأمين فيلالي، أخصائي في جراحة وأمراض العيون، لنتعرف معه على مخاطر النظر المباشر إلى الشمس أثناء الكسوف، وهل النظارات الشمسية العادية تحمي العين، وما هي الطريقة الآمنة لمتابعة هذه الظاهرة خصوصا بالنسبة للأطفال، وذلك بعد موجز العاشرة وذلك بعد قليل في الفقرة الأولى. أما بعد موجز العاشرة والنصف سنفتح موضوع آخر قريب من حياتنا اليومية، وهو السفر والصحة النفسية. نسافر لنغير المكان، لنكتشف، لنرتاح ونبتعد قليلا عن ضغوط الحياة، لكن هل السفر دائما ينعكس بالإيجاب على حالتنا النفسية؟ وهل يمكن أن يساعدنا تغيير المكان فعلا على تحسين المزاج والتخفيف من التوتر؟ وماذا يتحول السفر من فرصة للراحة إلى مصدر جديد للضغط والقلق؟ كل هذه الأسئلة سنناقشها مع ضيفنا اليوم الأستاذ أيوب أريم، أخصائي نفسي بعد موجز العاشرة والنصف. إذن خليكم معنا، الموسيقى والمعلومة والنصيحة ومواضيع صيفية تلامس صحتنا وحياتنا اليومية. صباحات صيفية، صباحكم صحة وراحة نفسية، فأهلا بالجميع.

0: رحب دائما بكم مستمعينا أينما كنتم في هذا اللقاء الجديد من صباحية صيفية. وكما هو معروف يترقب العالم اليوم يوم الأربعاء 12 أغسطس 2026 كسوفا للشمس، وسيكون كسوفا جزئيا في المغرب. تشير المعطيات الفلكية إلى أن الكسوف الجزئي في المغرب سيبدأ حوالي 6:44 مساء وينتهي حوالي 8:40 مساء مع اختلاف توقيت ودرجة الظهور من مدينة إلى أخرى. لكن الأهم انتبهوا إلى أعينكم. لذلك اليوم موعدنا مع هذه الظاهرة الفلكية المميزة، وطبعا هي ظاهرة مميزة لكن من الخطر أن تكون المشاهدة بالعين المجردة لهذا الكسوف، فأكيد نسمع كثيرا أن هناك خطر على العين. لكن لتحليل أكثر ولتقديم المعلومة الصحيحة والسليمة يسعدنا أن يكون معنا الآن في صباحية صيفية على ميديا الدكتور شعيب الأمين فيلالي، أخصائي في أمراض وجراحة العيون. يا صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا بك وشكرا جزيلا على قبول الدعوة. أهلا وسهلا.
1: صباح الخير مدام سعيدة، شكرا للدعوة. شكرا،
0: أهلا وسهلا. إذن كما ذكرت سابقا دكتور، اليوم هو موعد مع ظاهرة فلكية مميزة يشهدها المغرب، وهي الكسوف الشمسي الجزئي. لكن هذا المشهد الجميل أكيد يحتاج إلى الكثير من الحذر، لأن الأعين ديالنا كدفعنا أو كنتفعوا الثمن ديال الفضول بالنظر مباشرة إلى الشمس دون حماية مناسبة. فهل الكسوف حد ذاته خطر على العين؟ وما الذي يحدث دكتور بالضبط للعين عندما ننظر مباشرة إلى الشمس؟ وعلاش كيكون الأمر أكثر خطورة أثناء الكسوف؟
1: أكيد في كامل طرقتي لي مدام سعيدة، يدل على أن منظر جميل ومنظر رباني، ويمكن لي كيخبع واحد الخطر اللي هو خطر على الصحة ديال العيون ديالنا. الو الخطر ديال الكسوف الجزئي هو انه خلال زعما الشمس الحارقه اللي كتكون في الجو العادي، البؤبؤ ديال العين ديالنا كيتشد قبل هذه الاشعه، وفي الكسوف الجزئي كيظلم الدنيا قبلتنا، والشيء اللي كيخلي هذه الاشعه ديال الشمس كاينه في نفس الوقت، ويمكن الجو بحال مظلم في الدنيا قبلتنا. هذا هو الفخ اللي كتطيح فيه العين، وفي نفس الوقت البؤبؤ ديال العين كيتحل في حال في الظلام، وكتبقى الأشعة ديال الشمس اللي هي تقريبا نفسها، وكتدخل حارقة وكتكونسونطر على واحد البلايص معينة في الشبكية، وكتؤدي إلى الإضرار ديالها.
0: طبعا واش يمكننا نقوله إذن أن الكسوف الجزئي أخطر من حيث احتمال تحدق في الشمس مثلا؟
1: هو سؤال ديالك جميل جدا، لان كيف قلنا في هذه المقدمه هو انه فخ. نعم، تيجيب لك الله بلي راه ما قبلتك حتى شي حاجه، وبلي راه الدنيا مظلمه والاشعه الشمس ما كايناش، ويمكن كتحتاج جوج الاشياء، البؤبؤ ديال العين تيتحل، والاشعه ديال الكونسونطراسيون ديالها كتبقى تقريبا هي دونك شنو كيدخل كل شيء للعين وكيتكونسونطرا في واحد البلايص معينه، وكيدي الى اتلاف الانسجه ديال الشبكيه. يعني كيبقى خطر اكثر انك تشوف في الكسوف الجزئي.
0: نعم، فقط احنا هذا اللقاء الهدف منه هو اننا نوعيوا المستمعين ديالنا بشكل بسيط وسهل. فعادة ما تنسمعوا دكتور بان الناس تقول سانظر فقط لثواني قليله، يعني غنشوف غير دقيقه، ثواني قليلة يعني يمكن تكون كافية لإحداث هذا الضرر.
1: لسوء الحظ، وخا ثواني قليلة تقدر تؤدي إلى

0: إتلاف في الخلايا الشبكية، اللي في نفس الوقت الخلايا الشبكية ديالنا ما عندناش مستشعرات ديال الألم ولا مستشعرات ديال الحرارة، وهي ديك الأشعة فحال فاش كتكونسونطري فحال ديك لي لوب وفحال هذا كتجي تقريبا تري كونسونطري على الخلايا ديال الإبصار ديالنا.
1: طيب وفوقاش تقدر تظهر الأعراض دكتور إذا مثلا حدثت إصابة في الشبكية بعد أن طبعا كان هناك تحديق، أو إذا صح التعبير شفنا الشمس بالأعين المجردة، فوقاش يقدر يكون يظهروا الأضرار؟
0: الأضرار على حسب الأبحاث يقولوا تقدر تبان بعد بضع ساعات أو بضعة أيام، ولكن يقدر الواحد في الأول ما كينتبهش وكيقول بلي راه يمكن غير عرض وغيدوز وبلي راه ما كاين حتى شي حاجة، ولكن هي جينيرالمون الأعراض تقدر تبدأ ساعات قليلة من بعد تعرض الأشعة في الكسوف الجزئي ديال الشمس.
1: الأعراض تبدأ ومضاعفة تقدر
0: المضاعفة تقدر تبدأ ساعات قليلة من بعد تعرض هذه الأشعة، واللي تقدر تجلى تشوش في الرؤية ولا ضعف الإبصار ولا تغير في رؤية الألوان ولا ولا كاع كاريمون تقدروا نلقاو بحال اون تاش نوار قبلتنا كتجينا في مركز الأبصار، وهذه هي اللي كتكون شوية تري ديرونجونت بالنسبة لي باسيون.
1: نعم. وحجم المضاعفة دكتور واش يكون غير بعض الأعراض المزعجة ولا يقدر يكون الأمر أصعب وأخطر من ذلك؟
0: الصراحة التقييم طبي من بعد الشعور بهاد الأعراض هذه تيخلينا نحدو قيمة الأضرار على مستوى الشبكية، وللسوء الحظ إلى كانت الإتلافات في مركز الإبصار، واللي هو الأغلبية ديال الوقت كيكون إتلاف في مركز الإبصار، لأن الواحد يبغي يشوف ديك المنظر كيبغي يتحقق من ديك المنظر وكيشوف مركز الإبصار كتكون الإتلافات لسوء الحظ على مركز الإبصار، وشحال ما كان الإتلاف قريب من مركز الإبصار شحال ما كتكون الأضرار ديالو والعواقب ديالو ثقيلة وثقيلة على العين، ولسوء الحظ هما هما هما أضرار لا رجعية كيف كنقولوا، هما إتلافات ماشي كتمرض ديك الأنسجة ديال العين كيمكننا نداويوها ولا كيمكننا نعالجوها بشي حاجة، ولا هي تتلف بحال كتحرقها بحال كتحرق الأنسجة ديال العين ديالك.
1: وبشكل واضح واش نقدروا نقولوا للأسف ولا قدر الله تقدر تؤدي إلى العمى؟
0: العمى كيف كيف كيف تكلمنا عليه هو ديك الأضرار اللي جات في مركز الإبصار تقدر تؤدي إلى العمى الكلي، لأنك تتلف بشكل مباشر خلايا الإبصار اللي هي كاينة في مركز الإبصار وتقدر يكون عمى.
1: طيب إذن كنسمعوا الأطفال، يجب أن ننبه الأطفال، فماذا عن الأطفال يا دكتور؟ يعني
0: ننبه الكبار وننبه الأطفال. الكبار ديما تيكون واحد قلة تنبيه أو قلة الوعي أو قلة الإدراك بهذا المشكل هذا، الواحد يقول أنا عندي النظر ديالي، واحد يقول أنا عندي النظر الشمس شاريهم كاليتي مزيانة، ولا أنا عندي النظر داكنة، ولا لا لا لا لا, لا. تشي حاجة ما غتمكنك أنك تشوف هذا المنظر هذا ولا تشوف الأشياء ديال الشمس في خلال جزء من غير النظارات اللي تيكونوا سيرتيفي، يعني تيكونوا مخصصين للرؤية ديال هاد المناظر هادو، اللي كيكون لا ريفيرونس ديالهم ما عرفش الا بغاو نعطيوهم عباد الناس 12 2 12 ولا 12 3 12 12 312 2. هذه بالنسبة للكبار ولا الناس اللي كتقول عندها عندي التلسكوب ولا الناس اللي كتبغي تشوف من خلال التليفون ديالها ولا
1: تيديروا كاين واحد الطرق للعفو للمقطع كاين واحد الطرق كنستعملوها للأسف الكبار، وكيعملوا واحد الوسائل للحماية من أشعة الشمس، يعني كنديروا بعض الأقراص المدمجة كيستعملوها البعض مشاهدة الشمس إلى غير ذلك، يعني هذه الطرق هذه
0: الطرق هذه تبقى غير آمنة، وإن صحت في بعض تبقى غير آمنة. هو الحاجة الآمنة هما النظارات السيرتيفيي ولا لي فيلتر سولير اللي كيديروا في سيرتان كاميرا ولا كيديروا في سيرتان تيليسكوب، الواحد اللي تيكون عنده لي تيليسكوب ديالو هذوك دي بروفيسيونيل تيكونوا بيان ايكيبي بيان سور اي بيغ ريغاردي لي هاد لي فون لي فينومين.
1: طيب دكتور واش فعلا كاين اشخاص يجب عليهم ان يكونوا اكثر حذر من غيرهم، مثلا الاشخاص اللي كيكونوا عندهم نظارات طبيه ولا خدعوا العمليات مثلا؟
0: هو كيف طرقنا عليه في
1: القاعدة الأساسية،
0: القاعدة الأساسية هو

0: حيطه والحذر،
1: للجميع.
0: حيطه والحذر، والواحد ما يستهنش. وبيان سور الواحد اللي كان عنده مثلا قام بعمليه على مستوى العين، ولا كانت فيه غرز، ولا كانت فيه كان فيه اضرار على المستوى القزحيه اللي كتخلي ان الضوء يدخل بشكل اكثر العين، اكيد غادي تكون هناك اضرار اكثر بالنسبه لهاد الناس هادو من بالنسبه للناس العاديين.
1: نعم. طيب بالنسبة للتصوير، كنعرفوا بأن الكل الهدف ديالهم هو أنهم يصوروا ديك المنظر الجميل إلى غير ذلك، فواش هناك تعليمات خاصة؟ واش هناك خطر كذلك؟
0: المنظر هو جميل وأخاذ ومنظر
1: نعم
0: إلهي ورباني،
1: نعم صح.
0: ولكن الناس اللي كتكون بروفيسيونيل اللي تقدر أنها تزعم ودير هاد التصويرات هادو، كيف طرقنا عليه في الأول، يمكن الناس تعملوا دي فيلتر سولير، دي فيلتر سولير كيحجبوا بشكل أساسي نسبة كبيرة من الأشعة ديال الشمس، وتنظن غادي يكونوا دي فيلتر واحد اخرين كيداروا في لي كاميرا اللي كيخليوك انك تشوف حتى من خلال الكاميرا ديالك هذا المنظر هذا.
1: طيب في حالة ما إذا مثلا الشخص وقع له ديك نظر للشمس أثناء الكسوف بالخطأ مثلا، فهل هناك أشياء يجب أن يفعل مثلا دكتور؟
0: هو الواحد عاوتاني ديما خصو يبقى في كيف طرقنا في الاول، ديما يبقى في الحيطه والحذر. الوغ قدر الله بانوا اعراض من بعد، قدر الله بانوا اعراض من بعد، يمكن الواحد انه يقوم بالزياره ديال الطبيب ديال العيون اللي تيقوم بالتقييم، يعني بالتقييم ديال الخطوره ديال الاضرار. بيان سور كنشوفوا شحال البعد ديالها على مركز الابصار، شحال الطاي ديالها، شحال واش هذا السيد هذا عنده غير عوينه وحده ولا عنده امراض اخرى. هذا تنقوم فقط بتقييم ديال الاضرار، واللي في نفس الوقت بعد شي مره الواحد ما يخليش كل شيء يردوا على يردوا سوغ لو دو ديال هاد الاشعه ديال الكسوف الشمسي. باش مره راه كاينوا امراض اخرى في العين، الواحد ما يحقوش الله راه يمكن داز الكسوف موقع راه صافي ما عندي ما ندير ولا شي حاجه، ويكونوا امراض اخرى الواحد الا حصل اي اعراض في العين ديالو راه خصو يقوم بزياره ديال طبيب العيون ديالو.
1: نعم. اذا بالنسبه للاعراض، غنرجع معك ضروري للاعراض اللي خصها تكون استشاره ديال طبيب العيون، التقييم الشبكيه كما ذكرتي، ذكروا بعض الاعراض مره اخرى باش تكون واضحه للمستمعين ديالنا دكتور.
0: الاعراض مدام سعيده كيف قلنا، يا اما تشويش في الرؤيه او ضبابيه في الرؤيه، الحساسيه المفرطه من الضوء، ماشي مره كنقدروا نشوفوا نقطه او هاله سوداء في قبلت العين ديالنا، وباش مرات تيقدر يطرى لنا في التغير في الرؤيه ديال الالوان.
1: نعم. اذا خلاصه القول، خصنا نذكر المستمعين ديالنا دكتور بان
0: الحمايه والميداس ديالنا اسونسيالمون كيف دويتي عليهم مدام سعيده.
1: نعم.
0: في الاول الميداس ديالنا يفو لي بروتيجي، يفو با جوست نقول راني قلت لهم ما يخرجوش ولا راني قلت لهم ما يشوفوش، لان كاينه لا كيوريوزيتي
1: صح،
0: ولي زونفون دابا اي سون طول لو طون سور لي ريزو سوسيو باغيين شي يتباهى قدام هذا او شي باغي يقول فضول اكثر، والعالم ديال لي ريزو سوسيو تيخلي ان واحد باغي يشوف شي حاجه واحد اخر ما شافهاش. يفو لي غاردي، يفو لي سورفيي، كاينه واحد السويعه في هاد 12 في شهر 8 2026 يفو فيي سور لي زونفون. يا اوسي ان تو بيتي بوين كو جو سينيالي، سي اوسي دي زانيمو، يعني دونك لي زانيمو يبو اوسي لي غاردي على الانتيريور دو لا ميزون في ديك السويعه، لان حتى هما غيوقعوا لهم نفس الاضرار كيف كيوقعوا الاضرار ديال العوينات ديالنا.
1: اللي عندهم حيوانات اليفه يحاولوا انهم يدخلوهم،
0: اليفه يحاولوا يدخلوهم لا ميزون ويشدوا عليهم، لان نسوا الحظ ما عندناش كيفاش نديروا نعرفوها ولا
1: وعلى ذكر المنزل، يعني حتى ديك الطريقه ديال الفضول اللي كيكون باش نشوفوا غير شويه من الزجاج،
0: لا الرؤيه من وراء الزجاج ولا الرؤيه من وراء الستار ولا الرؤيه
1: ولا النظاره شمسيه بزاج فيلمي ولا غامق، يعني وسائل
0: غير امنه. لا لا،
1: اذا خص وسائل مخصصه وامنه. فرساله أكيد. رساله الاخيره دكتور باش نختمو، لكل من طبعا توجه هذه الرساله قبل متابعه الكسوف اليوم اللي غتكون ان شاء الله في المغرب، ماذا تقول بخلاصه؟ طبعا
0: الحمايه افضل من العلاج، والله يحفظنا ويحفظ الصحه ديال العوينات ديالنا ويحفظ الصحه ديال العوينات وليداتنا، هذا الشيء اللي كاين.
1: اكيد الكسوف هو ظاهره فلكيه جميله، ولكن سلامه العين اهم من اي صوره او لحظه فضول. اكيد دكتور
0: أكيد.
1: شعيب امين فيلالي،
0: شكرا.
1: اخصائي في امراض وجراحه العيون، كنشكرك جزيل الشكر على هذا اللقاء السريع.
0: مرحبا،
1: والى فرصه اخرى ان شاء الله. الف شكر ونهارك مبارك. شكرا جزيلا،
0: خير بون جورني.
1: شكرا. مع السلامة. إذن نحن دائما معكم في صباحيات

الصيفية على ميديا. وللجميع نقول دائما انتبهوا إلى الأطفال ولا تسمحوا لهم بالنظر إلى الشمس مباشرة. وطبعا يمكن أننا كذلك نحاول أننا ننبهوا وليدتنا اليوم من النظر إلى الكسوف، ونحاول ما أمكن أننا طبعا نحمي رأسنا ونحمي وليدتنا. فللجميع كنتمنى ويا رب كل السلامة، ونحن دائما معكم سنعود مباشرة بعد موجز 10:30 بعد موجز 10:30. موضوعنا اليوم وحوارنا كذلك حول الصحة النفسية والسفر، تابعونا إذن دائما على ميديا.

0: مادئة صباحيات صيفية مع سعيدة.
1: وأكيد مستمعينا في فصل الصيف والعطلة نسافر لنغير المكان، لنكتشف، لنرتاح ونبتعد قليلا عن ضغوط الحياة. لكن هل السفر دائما ينعكس إيجابا على حالتنا النفسية؟ وهل يمكن أن يساعدنا تغيير المكان فعلا على تحسين الصحة النفسية والتخفيف من التوتر؟ ومتى يتحول السفر في فرصة من فرصة للراحة إلى مصدر جديد للضغط والقلق؟ كل هذه الأسئلة وغيرها سنناقشها اليوم مع ضيفنا الكريم الأستاذ أيوب أريم، أخصائي نفسي. تابعوا الحوار بعد قليل.

0: أهلا من جديد بكل من التحق بنا. أنتم معنا في الجزء الثاني والأخير من صباحيات صيفية. السفر مستمعينا بالنسبة للكثيرين ليس مجرد انتقال من مكان إلى آخر، لكن هو فرصة للابتعاد قليلا عن الروتين، تغيير الأجواء واكتشاف أماكن جديدة، وربما استعادة شيء من الهدوء والتوازن النفسي. لكن هل السفر دائما مفيد للصحة النفسية؟ وهل يمكن فعلا أن يساعدنا تغيير المكان على تغيير حالتنا النفسية؟ وماذا عن الأشخاص الذين يسافرون وهم تحت ضغط نفسي أو يحملون معهم المشاكل والهموم؟ هل يمكن أن يتحول السفر إلى مصدر للتوتر والقلق؟ للحديث عن العلاقة بين السفر والصحة النفسية نستضيف معنا اليوم مشكورا الأستاذ أيوب أهريم، أخصائي نفسي. يا صباح الخير أستاذ أهريم، أهلا وسهلا بك وشكرا لقبول دعوتنا. مرحبا.
1: مرحبا أستاذة سعيدة، وشكرا على الاستضافة، وكنتمنى نفيدكم مزيان.
0: أهلا وسهلا، شكرا جزيلا. إذن أستاذي الكريم، بداية من اللي تنقلوا أن السفر يمكن يكون مفيد للصحة النفسية، ماذا نعني بالتحديد، وما الذي يحدث نفسيا عندما نبتعد عن المكان وعن الروتين اللي اعتدنا عليه طول السنة؟
1: مرحبا. أول حاجة، موضوع ديال السفر والصحة النفسية هو موضوع مهم.
0: نعم.
1: الناس كيشوفوا أن السفر هو فقط تغيير المكان أو لا تغيير الأشخاص أو لا، مهم بزاف ديال الحوايج بحال هكا، ولكن وتيكون عنده بعد نفسي وبعد اجتماعي أكبر من هذا. أول حاجة، الناس في الحياة ديالهم العادية كيكونوا كي

0: يشوف واحد الروتين، داك الروتين كيتسبب لهم بضغوطات وبالتالي بتوترات، وداك التوتر هو اللي كيخلق لهم بزاف ديال المشاكل النفسيه من بعد. يعني السفر كيخلق واحد بحال واحد المسافه امنه، وانه كيكسر داك الحلقه ديال الروتين. الناس كيكونوا عايشين في ضغوطات وفي توترات، ولكن ملي كيسافروا داك الحلقه ديال الروتين كتكسر، وبالتالي الدماغ ديالنا كيولي كيفكر بواحد الطريقه اللي هي مختلفه. كيفاش؟ ملي كيولف الانسان مثلا داك الرتابه وداك التكرار وداك الروتين الممل، ولا كما كنقولوا الخدمه الدار او الخدمه الدراسه، الدماغ ديالنا بحال الا كيولف كيبقى غادي بواحد لو ريتم واحد. ولكن ملي كنسافروا كيدخلوا تجارب جديده، كيدخلوا الخبرات جديده، الانسان كيشوف اماكن جديده، كيكتشف ثقافات جديده، اكلات جديده، اي حاجه كتحفز عنده داك الفضول او التعلم كيكسر عنده داك الروتين. وبالسفر كيعطي واحد الاحساس ديال الاستقلاليه وديال الكفاءه، بانه ماشي محصور هذاك الروتين، وانما يقدر يفكر بواحد الطريقه اللي هي مغايره.
1: نعم. اذا فقط سؤالي الان، واش بمجرد تغيير ديال المكان يمكن اننا نغيره فعلا من المزاج ديالنا، ام ان الامر مرتبط بطريقه ديال الشخص وفي عيش ديال التجربه ديال السفر؟ لاننا تنسمعوا بعض الاشخاص يقولوا انا محتاج فقط نسافر باش نرتاح، ولا واش يمكن بالصح السفر يكون فعلا وسيله لهذا التوازن النفسي مثلا؟
0: السفر يقدر يكون وسيله للتوازن النفسي، نعم، ولكن ماشي هو علاج نفسي. يعني كاينين بزاف ديال الناس كيخلطوا ما بين التوازن او الراحه النفسيه وما بين العلاج النفسي. السفر ما يكون علاج نفسي، ولكن يقدر يكون توفر واحد الراحه واحد التوازن النفسي الى توفروا بعض الشروط. اول شرط وهو الهدف من السفر. بزاف ديال الناس مثلا تيقول لك انا غير كنسافر حيت بغيت نسافر، أولا مثلا كاينين شي وحدين كيسافروا باش الجيران يشوفوهم مسافرين، كاين اللي كيسافر مثلا حيت خاصو يخرج الوليدات ويسفرهم. هادو بالنسبه ليهم السفر واش يقدر يكون وسيله راحه وتوازن او لا، على حساب. ولكن الحاجه اللي مهمه وهو ان السفر يكون عنده واحد الهدف. مثلا انا غادي نسافر، الهدف ديالي هو انني غادي ننظم الافكار ديالي، غادي ننظم المشاعر ديالي، غادي نكتشف اماكن جديده، غادي نعيش واحد الخبرات واحد التجارب اللي هما جديده. بالتالي الهدف من السفر تيكون اهم من لا ديستيناسيون او لا اهم من داك السفر بحد ذاته.
1: إذن كاين بعض الناس اللي كيكونوا تيعانيوا من بعض المشاكل النفسيه، وتنسمعوا بان الناس تنصحوهم سافر غير الجو غتكون احسن، فهل فعلا السفر يمكن يساعد الانسان انه يعود من السفر يمكن في حاله افضل، ولا يقدر يوجد راسه في مشكله أخرى وتقدر تكون مشكلة مازال موجودة؟
0: هو فعلا السفر كيعاون بزاف وتيخلق واحد التوازن، خصوصا نكونوا مسافرين لواحد الأماكن اللي هما طبيعية، الغابات، الجبال، البحر. هاد الأماكن الطبيعية كتخلق واحد الإحساس بالهدوء، إحساس بالراحة، وحتى الهرمونات في الجسم ديال الإنسان كيتفرزوا وكيعاونوا باش انه يوازن ما بين الصحه الجسديه ديالو والصحه النفسيه ديالو. ولكن الخطا اللي كيوقعوا فيه بزاف ديال الناس هو التوقعات. بزاف ديال الناس قبل ما يسافروا كيديروا واحد التوقعات اللي هما مثاليه بالنسبه للسفر. انا غادي نسافر، غادي ندير، غادي نفعل. ولكن مع ابسط مشكل كيطرى لهم في السفر، يعني بحال الا هذاك داك الهدف اللي كانوا غاديين على ودو ما كيبقاش. كاين عاوتاني لهذا السبب الثاني، وهو انه غادي غير باش يسافر. يعني داك السلبيه ديال انا غير غنمشي باش ندي هادو او لا باش نبدل الجو او لا باش هذا، فما تيكونش تيستافد من داك السفر بواحد الطريقه اللي هي صحيه واللي هي كتخلق ليه واحد
1: نعم. طيب اللي ملاحظ أستاذ أريم أن كاين بعض الأشخاص كيشعروا بواحد القلق بمجرد بأنهم يفكروا في السفر، يعني كيبقى الناس كيحس بالتوتر والقلق ملي كيكون غادي يسافر. فعلاش كيوقع هذا المشكل هذا، وكيفاش يمكن للشخص اللي كيعاني من هذا القلق ديال السفر يتعامل مع هذا الشعور قبل ما يسافر أو قبل الرحلة مثلا؟
0: الشعور القلق قبل من السفر هو عادي، خاصو غير ما يتجاوز واحد الحد. علاش؟ حيتاش الانسان كيعيش منطقه ديال الراحه،

0: نفس الأشخاص، نفس الأماكن، نفس الأنشطة، يعني خدمة، دار، دراسة، قهوة، فهمتي؟ فستكون عنده واحد المنطقة ديال الراحة، ولكن الإنسان بصفة عامة ملي تيحاول يخرج من داك المنطقة ديال الراحة ديالو يتخلق ليه واحد التوتر وبالتالي قلق، وهذا هو اللي كينتج عليه داك القلق قبل السفر.
1: صح.
0: حيتاش السفر كنمشيو لبلايص جداد، كنكونوش عارفين مع من غادي نتلاقى ولا شنو غادي يطرى لينا، ما كنكونوش عارفين زعما داك المجهول اللي كيتسنانا في السفر. واخا تنقولوا بروغراميين غادي نمشيو مثلا لهاد البلاصه، غنديروا هادي غنديروا هادي، ولكن ديما كيبقى واحد الهامش ديال ان ما عارفين شنو غادي يطرى. فهذاك الهامش ديال ما عارفين شنو غادي يطرى هو اللي كيخلق داك القلق. ولكن ان فوا نتعاملوا زعما مع ديك الخطوه الاولى، نبداو السفر ونمشيو لواحد البلاصه، فداك القلق كيولي كيحيد، حيت كنوليو كنجربوا حوايج جداد، كان ناس جدادين، يعني داك المنطقة ديال الراحة اللي كانت حبسانا في الأول خرجنا منها.
1: نعم. طيب السفر مع العائلة يقدر يكون فرصة جميلة للتقارب، ولكن في بعض الأوقات كيتحول السفر كمصدر للخلافات. علاش أستاذ؟ وكيفاش يمكن للأسرة تجعل السفر فرصة لتحسين التواصل بين الأفراد ديالها، خصوصا في ظل انشغال الجميع الآن بهذه الهواتف والأجهزة للأسف؟
0: بالنسبة للسفر مع العائلة، أنا بالنسبة لي كل مشكل هو اقتصادي ديال المصاريف
1: في المقام الأول. نعم.
0: في المقام الأول، حيت ملي كتسافر كتكون داير مثلا واحد البيجي غادي ما غاديش نفوتو. ملي كتسافر كيوليو كيبانو لك مثلا أنشطة جديدة أو لا أكلات جديدة أو لا أماكن جديدة، ولكن أنت ما عندكش واحد القدرة باش أنك تلبي كاع داك المتطلبات. فكيقدروا يبداو نزاعات مثلا ما بين الاطفال والاباء ديالهم او ما بين الاباء بعضياتهم. هادو من الاسباب اللي كيخليو ان السفر يخرج على الاطار الصحي ديالو، ولكن ما نخليوش هاد النزاعات وهاد المشاكل هادو انهم ياثروا علينا بالتواصل. اذا كانوا مثلا الاب او الام متفاهمين، عندهم واحد الحلقه ديال التواصل، كيعرفوا يوصلوا الرسائل الاولاد ديالهم، فهاد زعما هاد النزاعات يقدروا يتجاوزوهم ويقدروا كاع يديروا داك الشيء اللي بقاو بلا ما يخسروا داك السفر ديالهم.
1: نعم أستاذ.
0: وكل واحد،
1: نعم تفضل.
0: كاين واحد النقطة واحدة أخرى اللي هو السفر العائلة، حيتاش ملي تنكونوا مثلا في الحياة ديالنا اليومية كل واحد عنده واحد الدور، مثلا الأب كيلعب دور الأب، الأم كتلعب دور الأم، هاد الادوار هادو كيبقاو مع العائله، ولكن ملي كنخرجوا مثلا كل واحد بوحديتو داك ما كيبقاش كيعيشو، كيولي كيعيش واحد الدور اللي هو جديد واكثر حريه اكثر مرونه.
1: نعم صح. اذا سؤالي الان استاذ هريم، بالنسبه للرحله يعني ملي سافروا، ما هو الافضل للصحه النفسيه ديالنا؟ واش تكون هاد السفر او هاد الرحله تكون قصيره وهادئه، ولا من الافضل انها تكون عطله طويله ومليئه بالانشطه والحركه مثلا؟ شكون اللي افضل؟
0: هو من الأفضل إذا كانت مليئة كما قلتي بالحركة والأنشطة والأماكن الجديدة، الأكلات الجديدة، الثقافات الجديدة، فما كاين حتى شي مشكل من أنها تكون طويلة. ولكن إذا كانوا غادي يبقوا مثلا في مكان واحد وغادي يعودوا نفس الأنشطة ونفس البرامج كل نهار، فمن الأفضل تكون قصيرة.
1: إذا للختام أستاذ هريم، ما هي أهم القواعد النفسية اللي يمكن أنكم تنصحوا بها المستمعين ديالنا قبل السفر باش نستفدوا من هذا السفر؟
0: إلا بغينا مثلا ننصحوا المستمعين في السفر، أول حاجة هو ما نحطوش توقعات مثالية للسفر. ماشي ضروري كل لحظة غادي تكون زوينة، ضروري غادي يكونوا لحظات اللي هما ما عاديين أو لا ماشي في المستوى. ثاني حاجة هو أننا نخليهم مساحة للراحة، ما كنعرفوا ملي كنسافروا كنبغيو نستافدوا من كل لحظة، من كل دقيقة، من كل ساعة، فما كيبقاش لينا واحد الوقيتة، واحد المساحة للراحة. العطلة أو السفر ما خصوش يتحول لواحد البرنامج اللي هو مرهق أكثر من العمل. الحاجة الثالثة هو أننا نستمتع بالتجربة، بالخبرة، بالمنظر، بالطبيعة، أكثر ما نستفدو ونركزو على التصوير وعلى البختاج. كما قلتي قبيلة كل شيء دابا التليفونات، كل شيء كيصور، كل شيء كيبختاجي، فما كنحاول نعيشو واحد اللحظة ونعيشو داك التجربة ونركزو معاها. رابع حاجة اللي هي مهمة هي أننا ما نديروش واحد المقارنة ما بين السفر ديالنا أو الرحلات ديالنا والرحلات ديال الآخرين على موضوع

0: مواقع التواصل
1: التواصل.
0: الاجتماعي، ماشي انا حيتاش سافرت مثلا لمراكش ولا اكادير غنقارن مع واحد مشى سافر لاوروبا او لشي بلاصه اللي هي
1: صح
0: بعيده.
1: صح
0: هاد المقارنات هادو كيخلقوا واحد التوتر وما كيخليوناش مقتنعين بالسفر ديالنا او بالرحله ديالنا.
1: نعم
0: الخامس حاجه هو انني الا كنت مسافر مع واحد الاشخاص اخرين احترم الاختلافات ديال الاحتياجات ديالهم. كل واحد غادي يبغي يخرج البلاصه، كل واحد غادي يبغي يكتشف، فهمتي؟ فنحترم
1: نعم
0: انا شنو الاخر باغي وحتى هو يحترمني شنو الاخر باغي.
1: نعم
0: واخيرا السفر نستعمله كفرصه باش نكتشفه وباش نستكشفوا الذات ديالنا والعالم، ماشي غير باش نهربوا من حياتنا.
1: إذن هنا غنسألك واحد سؤال أخير وجاوبني عليه باختصار، فوقاش ما كيكونش السفر هو الحل؟ يعني فوقاش نقولوا للشخص السفر ماشي الحل وربما هو كيكون في حاجة إلى مساعدة نفسية متخصصة؟ يعني السفر ماشي هو غيكون كعلاج للحالة والمشاكل أو اضطرابات النفسية دياله.
0: ملي كيكون الانسان كيعيش واحد المشاكل نفسيه وكيأثروا عليه على حياته بواحد الطريقه هي شويه زايده، ما كيكونش غير ضغط او لا توتر، ولكن كيكون مشكل نفسي حقيقي. هنا السفر ما عنده باش يفيدو، بالعكس خصو يمشي يستشار واحد الاخصائي اللي هو مختص في الحالات ديال النفسيه اللي غادي يقدر يعاونه. حيت هو واخا يسافر غادي يدي معاه داك المشاكل ديالو، غادي يدي معاه مثلا داك الاكتئاب او داك القلق او لا اي مشكل هو كيعاني منه. فهنا
1: ربما
0: السفر
1: يتسد.
0: غادي يزيد يأزم الحاله ديالو،
1: صح
0: غادي يعاون. الافضل يطلب المساعده من المختص، وديك الساعه الى المختص نصحو باش انه يسافر ويبدل الجو، غادي يكون من الافضل.
1: وهذا ما كنتمناه هو الصحة والسلامة للجميع، والشكر موصول لكم الأستاذ أيوب أهريم أخصائي نفسي على هذه المعلومات اليوم. كنتمناه لك الصحة والسلامة وإلى فرصة أخرى إن شاء الله. ألف ألف شكر.
0: شكرا أستاذة السعيدة وشكرا للمستمع الكرام.
1: أهلا وسهلا، وأكيد مستمعينا للجميع نتمنى يا رب عطلة سعيدة، ونقول أكيد كذلك هو السفر بالنسبة للكثير من الناس ليس مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل هو فرصة للابتعاد عن الروتين. فحبذا لو نغتنم هذه الفرصة ونستمتع مع أفراد أسرتنا. وللجميع نتمنى دائما عطلة سعيدة، وإلى اللقاء أكيد في حلقة أخرى جديدة من صباحية الصيفية. نحن دائما معكم من الاثنين إلى الجمعة بفقرات متنوعة، نأمل بأن تكونوا دائما معنا في الموعد. إلى اللقاء.

0: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5
1: ميديا تفتح الذاكرة من جديد. كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
2: أنتم في الاستماع لميديا عناوين المنتصف.
3: معكم اعتماد سلام وفي عناوين نشرة المنتصف. الجماهير المغربية تترقب نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم مساء اليوم بين المنتخب الوطني لكرة القدم سيدات ونظيره الكاميرونية، مباراة تسعى خلالها لبؤات الأطلس إلى العبور للنهائي للمرة الثالثة توالياً. بعد حجزه تذكرة العبور إلى مونديال البرازيل 2027، المنتخب المغربي يواصل مشواره المتميز في نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات وسط دعم جماهيري مكثف. في النشرة نتابع روبورتاجا من الرباط. مريم عتيق من قلعة سراغنا إلى قلب دفاع المنتخب الوطني، قصة خاصة للاعبة قادها شغفها إلى التألق وطنيا وقاريا. وفي النشرة بورتري خاص عن مريم. وضع إنساني صعب يعيشه المهاجرون الذين عبروا إلى مدينة سبتة المحتلة، وجمعية

0: يلتقي الرئيس الإيراني في طهران. في النشرة أيضا: كسوف جزئي في المغرب كلي في أوروبا، الملايين يترقبون كسوفا نادرا للشمس، هو الأول الذي تشهده القارة الأوروبية منذ عام 2006 وسط تحذيرات من مخاطر مشاهدة الظاهرة الفلكية دون وسائل حماية مناسبة. التفاصيل تأتيكم مستمعينا على رأس الساعة، تفضلوا بالبقاء معنا عبر ميديا.
1: ميديا بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن، أقرب إليك، أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا.
2: مرحبا بكم مستمعينا في كل مكان ضمن هذا العدد الجديد من هذه الاستراحة الصيفية لننفض الغبار عن تراثنا وعن بعض العادات في مناطقنا المغربية ولحتى السلوكات، فأهلا بالجميع.
3: ميديا بين الأمس واليوم، فرحان عياش.
2: في عرف أهل الصحراء وفي مجتمع البداوة ترتفع درجات الحرارة صيفا كما المعتاد، وإن كنا نحن في مناطق ساحلية أو مناطق في الشمال تقل لدينا هذه الحرارة الصيفية، ولكن عند أهل الصحراء فالأمر موكول لكثير من الممارسات وكثير من العادات التي ارتبطت بالمنطقة للتكيف مع الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة. فكيف استطاع الإنسان الصحراء أن يتكيف مع درجات الحرارة صيفا ومقاومة هذه الأجواء الحارة في مأكله ومشربه وحتى ملبسه؟ يسعدني أن أقود هذه الرحلة المعرفية الثقافية مع الأستاذ الغلاء أبو زيد، وهو أحد أساتذة الباحثين في الثقافة الحسانية والتراث الحساني وإنسان الصحراء عموما. فأهلا ومرحبا بك الأستاذ أبو زيد.
4: شكرا جزيلا لك أستاذ فرحانة، شكرا لإذاعة ميديا على الاستضافة، وشكرا أيضا على اختيار الموضوع في هذا التوقيت الذي تشهد فيه الحرارة في الصحراء على غرار مناطق أخرى.
2: تماما، هي درجات الحرارة كما تعلم هذا الصيف مرتفعة، وأنت ترى معي حتى بعض البلدان الأوروبية التي أصبحت تتخذ تدابير استعجالية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وهو الأمر أيضا الذي تشهده كما ذكرت حضرتك بعض مناطقنا في الصحراء عموما. من المعروف على أنها هي التي تعرف تسجيل أعلى مستويات درجات الحرارة، فكيف تعايش إنسان الصحراء مع هذه الأجواء؟
4: تكاد تكون الحرارة تقريبا فصلا طويلا في الصحراء، ولذلك من الطبيعي أن يكون الناس قد تعاملوا معها بشكل أثمر ممارسات تحد من خطورة الحرارة على مستوى مثلا بالنسبة للصيبيين، نبدأ من الفئات الهشة. الصبي يلف دائما في خرقة حولي بارد مبلل، بمعنى خرقة مبللة، والصبي يكون التعامل مع عطشه بحذر شديد، لأنه قد لا تنتبه إليه الأم أو من يعتني به، وقد يموت عطشا. لذلك هما يعطوا السمن الماعز، الدهن للصبيان، ومن المعروف

0: صحراء ان الدهن اولا مغذي وثانيا مرطب، ومن العادات الشهيرة بالنسبة التي أعرف على الأقل بالنسبة لي أنا واحد من أبناء الصحراء. العطشان عندما تريد أن تنقذ شخصا يعني شارف على الموت من شدة العطش، خاصة في
1: في
0: الفيافي
1: الفيافي عندما يتوه
0: البادية
1: مثلا.
0: في البراري. تماما بالضبط، لا يعطى الماء أولا لأنه قد يموت، لا يعطى الماء، ويعطى إذا كان هناك دهن الماعز، سمن الماعز يعني الدهن،
1: أو سمن
0: يعطى دهن
1: بالدارجة.
0: تماما. الدهن هو يعطى قطرات من الدهن حتى تبتل العروق كما تقول جداتنا، ولكن بالعروق الأولى. طبيا ممكن يكون حد طبي يشرح هذا الموضوع، ولكن هذه من الممارسات
1: في
0: التي
1: الثقافة
0: أحفظها
1: الشعبية.
0: التعامل مع الصبي. أيضا يوضع طيلة الأيام، أيام الحرارة، يوضع فخ طير، يعني كأن مهد، المهد يكون في الغالب مغطى بثوب رقيق أو بخرقة رقيقة تؤمن عدم وصول الحشرات، خاصة الذباب وغيره. بالنسبة للكبار، التعامل مع الحرارة، لأن الهاجس الأساسي هو مقاومة العطش.
1: صحيح.
0: مقاومة العطش
1: هل
0: أول.
1: هو مقاومة العطش أو حتى لا ترتفع درجة حرارة الجسم؟ لأنه ما الذي نخافه نحن وما الذي ينغص علينا الأجواء صيفا هو هذا درجات الحرارة على الجسم، وكأن جسمك قبالة مدفأة من النار.
0: تماما بالضبط، لأنه يتعرض الجسم لكم هائل من الـ لنقول الجو الدافئ أو
1: الحرارة.
0: الحرارة. تماما. بالنسبة للصحراء معروفة بالرياح الشرقي، رياح الشرقي، والمعروف أن الرياح الشرقي
1: صحيح.
0: تنشف الذات بحكم أنها حامية. وأنا لفت انتباهي أن الإسبان لما احتلوا الصحراء وعاشوا فيها أصبحوا يعني يسمون هذه الأرض إما السيروكو، يعني أرض أريفي أريفي أريفي، والله والله ذات الشرقية، والله الشرقية، والله الأسماء من قبيل البيانتو الرياح، حكم أنه أرينا بيانتو الرياح والرمل إلى آخره.
1: بحكم الأطلسي، نعم، يعني المحيط الأطلسي
0: تماما،
1: رياح عاتية جدا.
0: عاتية عاتية. إذا بالنسبة للتعامل مع مكافحة العطش بالنسبة للناس، في الغالب هم ما يشربوا الماء فقط، نقولوا احنا الماء الكحل، الماء وحده، يشربوا الشنين، يشربوا الشنين بمعنى والله والله الزريق. الزريق اصلا جايه من زراق، زراق ولا فراق، بمعنى مادتين مختلطتين او لونين مختلطين، الابيض اللي هو الحليب مع الماء، والشنين يعود خفيف لأنه فقط يذهب
1: لون الماء.
0: طعم الماء، لون الماء وطعمه أيضا
1: ما
0: بالضبط.
1: الفرق بين الشنين عندما يقال الشنين وبين ما يقال الزريق؟
0: نعم، الشنين يكون حليب أو لبن خفيف مخلوط بالماء، كمية الماء كبيرة، يعني فقط نذهب لون كما قلت لون الماء وطعمه، يكون خفيف تماما. أحيانا لا بالحليب قاع، ويشنوه بمعنى يضيفون كمية من الحليب على الماء.
1: ماء هو أكثر من الحليب.
0: زمن تماما، في زمن الجذب من ما ينجبر حليب الشياه، حليب مجفف. لاحقا في زمن متأخر عاد المريس مولي تحول عاد كوفيا، كانوا مولي يمرسوا منين ما يجبروا الحليب يمرسوا. والمريس هو الشعير المحمص دقيق، بما في
1: هو
0: ذلك
1: مسحوق الجوفي كما يسمى عند أهل الصحراء عموما، هو مسحوق على فكرة حتى
0: نايس،
1: يسمعونه.
0: هو من أصل الذرة،
1: الذرة هي الذرة
0: زرع تماما
1: محمصة،
0: عكس تماما بالضبط، ويصنع في تصنع الشركات.
1: صحيح.
0: بالنسبة للمريس، المريس من اسمه الشعير، الزرع شعير محمص. هم الممارسة والخبرة والدراية اكتسبوها من تجربتهم في التعامل
1: يعيش في البادية، صحيح.
0: مع الطقس الحار.
1: وهذا
0: يبقى أن
1: ومن
0: الماء،
1: هنا ليس عبثا أن يقال الإنسان ابن بيئته. فإنسان الصحراء كيف هذا المجال الجغرافي الذي تصبح فيه الحياة يعني شبه مستحيلة لمن لا يعرف الصحراء، وهو كيف هذه الطبيعة لتصبح ملجأه ويعيش فيها على مر السنين. من الأشياء
0: تمام.
1: المثيرة أيضا للاهتمام والتي من العادات التي لا زالت على ما أعتقد تمارس إلى اليوم هي طريقة اللباس لمقاومة الحرارة، هذا لوحده فيه دراسات وأبحاث.
0: صحيح، ولكن قبل أن نمر إلى ما يتعلق بالملبس في الصحراء والدراعة والملحفة إلى آخره، أريد أن أتكلم قليلا ونحن في سياق الكلام عن مقاومة العطش وجعل الجسم يبترد، وهذا مصطلح آت من قصيدة جميلة لعمرو بن أبي ربيعة. على كل حال، هناك أيضا ممارسات تتعلق، أو لنقول تقنيات تتعلق بتبريد الماء، احتفاظ الماء حتى نبرد الماء كي يحتفظ بنسبة
1: يظل
0: برودة.
1: بارداً حتى يبقى
0: تماما،
1: بارداً،
0: يظل باردا، ما وقع بارد قباله في الزمن ما كان فيه
1: لا ثلاجات
0: الثلاجات.
1: ولا، صحيح
0: تماما،
1: صحيح، ولا
0: كان الأساسي هو
1: مكيفات.
0: القربة، كانت الآنية الأساسية هي القربة، القرب من زمن الترحال في الجزيرة العربية. الناس كانوا يحفظون الماء في القرب،
1: المصنوعة
0: المعدة
1: طبعا من
0: أصلا
1: الجلود، جلود الإبل ولا
0: من
1: جلود
0: جلد
1: الغنم.
0: الماعز، بالضبط من جلد الماعز، ويحفظون الأشياء الأخرى في أوعية مختلفة عن القربة. القربة يحتفظ بالشعر، شعر القربة، شعر الشاة يكون بارز في الجهة الخارجية للقربة، بينما بالنسبة للشكوى التي ينخض فيها اللبن، وبالنسبة للعكة التي يحفظ فيها السمن أو الدهن، هذو عندهم طريقة تحضير مختلفة تماما. لاحظ، إذن الماء يؤتى به في التنوى، والتنوى إناء حديدي كبير يوضع على الدواب، على
1: ظهر
0: مع
1: الجمال.
0: الحمير. تمام، هما يوردوا في الغالب يوردوا على الحمير. كانوا يحملون المياه في التنوى وفي أوعية أخرى والجرمال، ولكن بالنسبة للتبريد يبرد في فقط. ولاحقا ابتدعوا، كما هو أيضا حال في مدن مغربية أخرى، الشتم، يغلفوا ليبيدون اللي هما
1: القارورات البلاستيكية.
0: نعم تماما، يغلفوه بالشتم، والشتم يحتفظ بالماء بحكم انه خنشة الشتم فيها ترونسبارون شوي، فيها
1: ثقوب،
0: فيها
1: فيها ثقوب، هي من الثوب على او من الخيش خنشة الشتم هذه. تماما،
0: خنشة.
1: في ايضا انسان الصحراء ايضا كان يخزن الماء في نطافه، وتعرف أنت المجتمع المغربي بأكمله، لأني وجدت مع بعض الأساتذة التاريخ من يقول لي مصطلح النطفية موجود حتى في بعض مناطق الأمازيغية في شمال المملكة.
0: تماما نطافي احنا نقولها بالميم، وهما في مناطق اخرى احنا بالنون ننطفيها.

0: بعضهم المطفيه.
1: المطفيه بن
0: المطفيه كان عندهم هما طرق اخرى قبل المطفيه تتطلب
1: آلات
0: تتطلب تجهيزات كي باش تحفر مطفيه ويتم اعدادها. كانوا هما يديروا احيانا للماشي من اجل سقي الماشي منين يخرج الواد يديروا افرض تفرضين التصغير. افرض يعني عباره عن شبه حوض ويحتفظ بالماء مده معينه. وهذه التقنيه اعتمدتها الان اجهزه وزاره الفلاحه على مستوى على الاقل منطقه تويزقي حفروا واحد كيف بحيره صناعيه هما لدره كبيره. كانوا البدو قديما تكون ماي كبيره قباله بالاضافه الى مصادر المياه الاخرى كيف العقله وكيف العين خلاص العين راهي محدها. المهم هما ابتدعوا عده طرق لكي
1: يبقى الماء باردا
0: طيب ويبقى الماء مولي باردا
1: حتى لا يداهمنا الوقت ونحن لم نعرج الى
0: مساله كي يبقى الماء متاحا لان الصحراء فيها مناطق ما فيها المياه العذبه
1: صحيح
0: كيف البلدات قريبه من البحر وايضا حتى في البر ينقال لهم السبخات السبخه لانها مالحه اصلا ما أهم موجود على امتداد العام ولكن مالح لا مال أكثر من
1: غير قابل للشرب. طيب نعرج على الملبس.
0: بالنسبة للملبس الصحراء معروف الباسة في الصحراء هما في المراحل الأولى كانوا يلبسوا تشامير والتشامير خفيف جدا وهناك إشارة للتشامير في كتاب المؤرخ المغربي إبراهيم حركات عن أصوله واستعماله في الزمن الماضي. وكانوا يلبسوا من غير التشامير يلبسوا الدراريع الدراعة والدراعة مفتوحة تؤمن تهوية حقيقية للجسم والسروال يعود واسع مولي فضفض سروال سمبتي ولا السروال قندريسي واسع تماما وهذا كامل يؤمن الهواء. ولكن حتى لباسهم زمن الشتاء احيانا لا يتحرزون من ارتدائه زمن الصيف لانهم يقولون ليرد البرد يرد الحموان. ولذلك احيانا تجبر كهل لابس خاصه اواسط الثمانينات الان حصلت هذه الظاهره بتجبر لابس جلابيه ما هي جلابيه صفغه جلابيه عاديه تظهر نحن اللي في الأصغر سنا أنها نوع من الحمقة واحدة نزلت جلابية في عز الحرارة. ولكن هما المبدأ هو هذا ويقولوا لي يرد البرد يرد الحمان على اعتبار أن ذلك العرق الذي يخرج من الجسم يصير بمثابة ما يبرد الجسم أو يخفض حرارة الجسم.
1: وبنفس المنطق يتعاملون مع شرب الشاي الساخن في عز الحرارة المرتفعة
0: تماما ودائما يقولون بأن الذات أصلا ساخنة وبالتالي من الداخل الجوف حامي ويلزمك ما تشرب شي بارد لأنك كيف الليل تطفي جمرة
1: صحيح
0: كيف الليل تطفي جمرة سيكون مؤذيا ومضرا بالصحه. يحرصوا تماما على على على اتاي ويعود حامي واحيانا كثير هم بعد في الواحات كفاسه والنواحي يستعملون النعناع بما في ذلك استعماله يصل الى موريتانيا. وكان في الزمن العقل الثمانينات هون مناطق ما يمت فيها النعناع كانوا يشتروا النعناع ويبسوه مناطق اهل الباديه يبسوا النعناع ويدوه يابس يدوا النعناع يابس باش يستعملوه اللتاي
1: النيلة كثوب من الأثواب اللي ترد الحرارة واللي أصبح لها صيت كبير وكبير جدا.
0: نعم بالنسبة للنيلة

0: النيلة الإنديغو أصله هي نبتة أصل واحد أغبيس أغبيس وعندها أوراق وتوضع في الهند في الماء وتعطي هذاك اللون ويستخلص منه لاحقا اسمه هذا اللون النيلي. والنيل غرك اللون، والقماش أصلا يصنع بطريقة احترافية مولي في الهند. هناك شريط أنا أتيح لي أن أطلع عليه، شريط رائع وثائقي موله المركز المغربي للإنتاج السينمائي وأنتجه المخرج علي ولد أبو صولة والصحفي إبراهيم الزروالي، وهذه مناسبة لأجدد لهم الشكر لأنهما مكنني من رؤية من مشاهدة أو متابعة هذا العمل على الجهاز. مشوا إلى الهند في إطار جولة توثيقية تسجيلية من أجل
1: معرفة وصول النيلة
0: وعاقب منين والحوارات بالإنجليزية وترجموها العربية والحسانية أيضا، ووقفوا على المعمل الذي هو واحد المنطقة في الهند، وعاقب ذلك يصدر هذا اللحاف هذه المادة الصبغية اللي هي النيل نيلة تصدر توصل إلى كيهيدي. وحنا جينا الملاح أصلا من كيهيدي كيهيدي لأنه عن تقاليد صباغة كيهيدي.
1: كيهيدي منطقة لمن لا يعرفها
0: المحادية لنهر السنغال، المنطقة الموريتانية المحادية لنهر السنغال
1: تماما.
0: هذه القرى وحنا في فؤاد نون نحدو كيهيدي ونقولوا أبعد من كيهيدي. والنيلة فيها عدة خصائص حكم أنها ثوب طبيعي.
1: للأسف ما لم يتبقى لي شيء الكثير من الحيز الزمني المخصص لهذه الرحلة.
0: مع الأسف عندنا ياسر من الكلام حول أمور أخرى، ولكن نظرا لضيق الوقت بالنسبة للنيلة تستعمل لفوائد لغايات تجميلية، وهي ثوب يعني وخو أسود ولكن
1: مقاوم للحرارة
0: مقاوم للحرارة امتص حرارة،
1: والرجال يضع له العمامة. هذا هو ما كنت أريد أن أشير إليه.
0: العمامة أيضا بالنسبة للرجال أساسية، والصحراء العمامة السوداء وتصنع من توبيت ثوب ملم يعكس الحرارة، يعني ما هو كيف النيل يقبض الحرارة وبالتالي يحمي على الذات، بينما الثوب خاصة الثوب اللي نصنع منه العمامة يكون يعكس أشعة الشمس. وأعجبني المؤرخ يحيى ولد البراء عندما جاء إلى هون إلى وادون سوى الشيباني، قالوا منين تكمل تماما يكمل تراب البيضان، يعني هذه المناطق الحسانية منين ينتهي؟ يقولوا كحال أرقان، قالوا منين توفى العمامة الكحلة؟ ذاك موفى تراب البيضان. معناها عنه هذه العمامة السوداء مؤشر ثقافي وثوب ملائم للطبيعة الصحراوية.
1: أشكرك الأستاذ. للأسف الحديث معك لا يمل في هذه الرحلة الثقافية الصيفية من التراث المغربي، شرفتنا في بين الأمس واليوم. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ الباحث الغلا أبو زيد، متخصص وخبير في الثقافة الحسانية، ممتن لك.
0: شكرا جزيلا لكم، بارك الله فيك.
1: سادة المستمعون، شكرا جزيلا لكم على المرافقة.
2: ميديا لكل الأجيال، رؤية مستدامة لقارة المستقبل.

0: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5.
1: معنا دائما في متابعة لمحطة ميديا إلى أحوال الطقس.
2: في المغرب يرتقب أن يكون الطقس في فترة بعد زوال اليوم مشمسا على الساحل الأطلسي والمناطق المجاورة جنوب الدار البيضاء وعلى باقي الأقاليم الجنوبية، بينما يكون غائما إلى غائم جزئيا في باقي الأرجاء، مع هطول أمطار يحتمل أن تكون رعدية على الريف والأطلس المتوسط والشرق جنوب جرادة والثلثين الغربيين للأطلس الكبير والأطلس الصغير. درجات الحرارة المتوقعة 29 درجة بالرباط وأكاديم، 28 درجة بالدار البيضاء، 30 درجة بالصويرة، 32 درجة بالعيون، 35 درجة بطنجة، 37 درجة بوجدة، 39 درجة بفاس، و41 درجة بمراكش. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس غائما إلى غائم جزئيا شمال خطية بسات ميمون وغائما جزئيا إلى مشمس غالبا جنوب تمن الراست، بينما يكون الجو صافيا في باقي المناطق مع احتمال تساقط أمطار على الوسط الشمالي للبلاد. درجات الحرارة المتوقعة 32 درجة بالعاصمة ووهران، 33 درجة ببجاية، 35 درجة بتمن الراست، 37 درجة بعنابة، و40 درجة بغردايا. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمسا في كافة أنحاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 35 درجة بالمنستير، 36 درجة بصفاقس وقابس، 38 درجة بالعاصمة، 40 درجة بقفصة، و41 درجة بتوزة.
1: تطورت العالم وأحداثه في نشرة مفصلة معك الزميلة اعتماد السلام. أهلا ومرحبا اعتماد.
3: مرحبا فرحان، أهلا بكم مستمعينا. وفي عناوين نشرة المنتصف، الجماهير المغربية تترقب نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم مساء اليوم بين المنتخب الوطني لكرة القدم سيدات ونظيره الكاميروني، مباراة تسعى خلالها لبؤات الأطلس إلى العبور للنهائي للمرة الثالثة توالياً. بعد حجزه تذكرة العبور إلى مونديال البرازيل 2027، المنتخب المغربي يواصل مشواره المتميز في نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات وسط دعم جماهيري كبير، كما سنتابع في روبورتاج مراسلنا من الرباط. مريم عتيق من قلعة سراغنا إلى قلب دفاع المنتخب الوطني، حكاية خاصة للاعبة قادها الشغف إلى التألق وطنيا ودوليا، بورتري خاص عنها بعد قليل. وضع إنساني صعب يعيشه المهاجرون الذين عبروا إلى مدينة سبتة المحتلة، وجمعيات ومنظمات غير حكومية تنشئ أماكن خاصة لدعم النساء والقاصرات الأكثر عرضة للخطر.

0: من مخاطر مشاهدة الظاهرة الفلكية دون وسائل حماية مناسبة. على 9 ليلا تنطلق مباراة نصف النهائي كأس إفريقيا للأمم السيدات بين المنتخب الوطني لكرة القدم ونظيره من الكاميرون بملعب الأمير مولاي الحسن بالعاصمة الرباط. لبؤات الأطلس تطمحن للعبور إلى النهائي للمرة الثالثة تواليا بعد ضمان التأهل لكأس العالم 2027. تقرير الزميل وديع أحتي.
1: موعد جديد مع التاريخ، وموعد لا تقبل فيه لبؤات الأطلس سوى لغة العبور. في الرباط وتحت أنظار الجماهير المغربية التي تحلم بنهاية مختلفة، يلتقي المغرب بالكاميرون في نصف نهائي كأس السيدات في مواجهة تحمل أكثر من مجرد بطاقة إلى النهائية. المغرب صاحب الأرض والجمهور يبلغ المربع الذهبي للمرة الثالثة تواليا بعدما صنع في نسختي 22 و2000 و2024 مسارا استثنائيا، بلغ خلاله النهائي مرتين لكن من دون تحقيق اللقب. لكن الطريق هذه المرة يمر عبر بوابة الكاميرون، منتخب نطح بحامل اللقب نيجيريا في ربع النهائي وأثبت أنه لا يحتاج إلى الكثير من الفرص ليصنع الفارق. لبؤات الأطلس بقيادة غزلان الشباك يدركنا أن التفاصيل الصغيرة قد تحسم مواجهة بهذا الحجم. التركيز والصبر وجودة الخروج بالكرة والقدرة على تحويل ضغط الجماهير إلى طاقة فوق أرضية الملعب. عن هذه المباراة نستمع للاعبة المتألقة سناء مسودي.
2: الكاميرون احنا ديجا لعبنا معاها، غادي ناخذوا كاع لي بوين فور لي بوين فيبل اللي عند لادفيرسير، غادي نخدموا عليهم سورتو من بعد لا فيكتوار. دونك احنا فرحانين بزاف بالكاليف ديالنا بور لا دوزيام فوا لا كوب دي موند.
1: بالنسبة للمغرب اذا المعادلة واضحة، 90 دقيقة تفصل لبؤات الأطلس عن النهائي، وخطوة واحدة تفصل الحلم عن المجد. قمة المغرب والكاميرون تنطلق في تمام الساعة 9 مساء بالتوقيت المغربي.
0: وبينما يواصل المنتخب المغربي مشواره المتميز في نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات، تواصل الجماهير المغربية بدورها دعم النخبة الوطنية عبر جميع مراحل المنافسة سواء داخل الملعب أو خارجه، دعم يشكل دافعا أساسيا لسيدات المنتخب الوطني من أجل المضي قدما نحو تحقيق الحلم المنتظر والظفر باللقب المنشود. من الرباط نتابع روبورتاج مراسلنا عادل الزبيري.
3: ترقب في الشارع الرياضي المغربي لظهور آخر لسيدات الكرة المغربية في المربع الذهبي للكان النسائي. الجماهير المغربية تمني النفس بحمل أول لقب قاري نسائي.
4: إن شاء الله يجيو الفينال ويشدوا كأس إفريقيا يا رب.
5: تفرجوا في المنتخب الوطني النسوي، احنا بطبيعة الحال كنتظروا منهم توقعات جيدة بحالهم بحال الرجال.
4: الحمد لله النيفو اللي وصل له الفوت في المغرب رائع جدا. الحمد لله اوني فيير دو نوت نيفو في لافريك في لو موند اي تبارك الله عليهم.
3: تحظى سيدات الكرة المغربية بدعم من مغاربة العالم الذين يقضون عطلتهم الصيفية السنوية في العاصمة الرباط، فالجماهير المغربية الرياضية تساند نساء ورجال الكرة في كل ظهور قاري أو عالمي.
6: ويديو الكاس إن شاء الله، فهاد العائلة كلها جينا من فرنسا باش نتفرجوا فيهم ونقاو معهم تيديو الكاس، ما داوش الكاس ما نتحركوش من هنا ان شاء الله يديو
7: كاس افريقيا ونفرحوا به بحال مع الاولاد ان شاء الله ديما مغرب.
8: من الجاليه المغربيه في فرنسا شرف كبير باش نكون حاضر معكم هذا النهار، غير يحمرنا وجهنا.
9: المغرب مزيان لعبوا مزيان وهادشي، ديما مغرب وغادي نربحوا لا فينال، غادي نربحوا الفينال.
3: توقعات بمباراة نصف النهائي للبؤات الأطلس في نهائيات كأس إفريقيا بشبابيك مغلقة بعد نفاذ التذاكر في ملعب الأمير مولاي الحسن في العاصمة المغربية. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
0: رحلة لبؤات الأطلس نحو المجد الإفريقي ساهمت فيها مريم عتيق إلى جانب باقي زميلاتها. مريم ابنة قلعة سرغنة التي شغفت بكرة القدم وقادها هذا الشغف إلى قلب دفاع المنتخب الوطني مسلحة بتجربة احترافية اكتسبتها في الملاعب الإسبانية. نتابع بورتري مريم عتيق مع الزميل سفيان أمنحود.
10: من قلعة صراغنا إلى نجمة في صفوف

0: في لبؤات الأطلس. هذه قصة مريم عتيق. في 24 من يناير عام 1998 ولدت مريم بمدينة قلعة سراغنة، وهناك بدأت حكاية فتاة سيقودها شغفها بكرة القدم إلى ملاعب وأحلام أكبر. اختارت مريم مركز الدفاع، لكن قصتها لم تتوقف عند حدود المغرب. خاضت تجارب احترافية في إسبانيا وتنقلت بين عدد من الأندية لتكتسب خبرة صنعت منها مدافعة أكثر قوة ونضجاً. عادت إلى المغرب وحملت قميص الفتح الرياضي قبل أن تصل إلى القميص الذي يحلم به كل لاعب ولاعبة، قميص المنتخب المغربي. مع لبؤات الأطلس أصبحت مريم جزءاً من خط الدفاع المغربي، لكن اللافت أنها لا تنتظر الفرصة أمام مرماها فقط، بل تتحول أحياناً إلى مصدر للخطر أمام مرمى الخصوم، وتساهم بفضل قوتها في الكرات الثابتة وضرباتها الرأسية في تسجيل الأهداف وصناعة الفارق للمنتخب المغربي. من قلعة سراغنة إلى إسبانيا ومن الملاعب المحلية إلى المنتخب المغربي، مريم عتيق تكتب اليوم قصتها بين الصلابة الدفاعية والطموح، وتثبت أن بعض المدافعات لا يكتفين بإيقاف الأهداف، بل يعرفن أيضا كيف يصنعنها.
1: شكرا لك سفيان، وأذكر بأن مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره الكاميروني تنطلق على الساعة 9 ليلا. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. إلى مدينة سبتة المحتلة التي عرفت قبل أيام عبوراً جماعياً لمئات الآلاف من المرشحين للهجرة غير النظامية، وضع إنساني صعب يعيشه الأشخاص الذين عبروا إلى المدينة المحتلة ولا زالوا موجودين فيها في ظل نقص الغذاء والماء وعدم توفر مأوى، كما تحدثت هيئات حقوقية عن أن عدداً من النساء والقاصرات تعرضن لاعتداءات وعنف جنسياً. على مستوى حي البرنسيبي بسبتة المحتلة تعمل مجموعة من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية على إنشاء أماكن خاصة لتقديم الدعم بشكل خاص للنساء والقاصرات الأكثر عرضة للخطر. روبورتاج الزميلة منال رقيوقة.
2: القاصرات ليست كلهن محظوظات في إيجاد أماكن ومراكز آمنة تحتمين بها في سبتة المحتلة بعد أن قضينا منذ عبورهن إلى المدينة أياما بساعاتها الطوال في الشوارع والأزقة دون طعام وماء يفترشن الأرض عند النوم. صار فتاة قاصر عبرت إلى سبتة سباحة قادمة من مدينة مرتيل تحكي كيف اصطدمت بواقع لم تضعه في الحسبان.
3: كنا كنعسو في الطنوبيرات حيث كنفتشو على الكرام كنجبرو شي كرا كنجبرو 50 الأورون لواحد الليلة وكنجبروا الغلا بزاف وما كنقدروش نطلعوا للغابة بيروت ما الدراري.
2: أمام وضع معقد بلغ صدى خارج حدود سبتة بعد تناسل الإدعاءات بتعرض القاصرات لاعتداءات جنسية، سارعت جمعيات بالمدينة إلى أخذ زمام المبادرة بتوفير مراكز مؤقتة لإيواء نساء وفتيات، وهي مبادرة يتحدث عنها رئيس جمعية سكان حي البرنسيبي ألفونسو.
0: أن تكون امرأة وقاصرا في الشارع هذا يجعلها عرضة للاغتصاب والإساءة أو أي شيء من هذا القبيل، لذلك قررنا نقلهن إلى مكان آمن ومراقب. لا يمكننا توفير سبل الراحة التي نود تقديمها لهن، ولكن على الأقل هن محميات حتى لا يتعرضن لأي مكروه في الشارع.
3: وصافي جيناني هنايا الصراحة الأمان، من جينا وحنا كيعطيونا الغداء كيعطيونا الفطور كيعطيونا العشاء كيعطيونا نعسو في نعسو ملاطي مخايد كلشي وهذاك، وكنشكر الناس ديال الجمعية بزاف حيت عملوا فينا الخير.
2: الطاقة الاستيعابية لهذه المراكز المؤقتة تبقى محدودة جدا، لكنها بالنسبة لعشرات الفتيات تمثل طوق نجاة من مجهول لا تزال أخريات في سبتة يواجهنه على أمل أن تقوم السلطات الإسبانية بواجبها في حمايتهن تماشيا مع الالتزامات الدولية لحقوق الطفل.
1: شكرا لك منال. ارتباطا بهذا الملف، أعلن الاتحاد الأوروبي أمس أن شركتي ميتا وتيك توك وافقتا طوعا على اتخاذ إجراءات لتعزيز التحقق من المعلومات المضللة والضارة المرتبطة بتدفق المهاجرين غير النظاميين على سبت المحتلة. المفوضية الأوروبية قالت إنها عززت التنسيق مع ميتا وتيك توك ووكالة الشرطة الأوروبية وأنشأت آلية لتحسين التعاون بين المنصات والمدققين المحليين. أعلنت اليوم وزارة خارجية باكستان الوسيطة أن وزير الداخلية محسن نقوي يزور إيران حاليا لمناقشة الأمن والاستقرار الإقليميين وتطورات أخرى في المنطقة. وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا بأن نقوي وصل أمس إلى طهران حيث التقى الرئيس مسعود بازاشكيان. كما نقل موقع الحكومة الإيرانية عن مسؤول باكستاني قوله إن نقوي أوصل إلى بازاشكيان رسالة من رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش دون تحديد محتواها. في سياق متصل، أفاد تقييم استخباراتي عسكري أمريكي بأن الأولوية الاستراتيجية لإيران تحولت من برنامجها النووي إلى السيطرة على مضيق هرمز. ونقلت شبكة NBC نيوز عن مسؤولين أمريكيين اطلعوا على التقييم أن طهران باتت ترى في المضيق ورقة ضغط أقوى وأكثر فاعلية، خاصة بعد الضربات التي استهدفت منشآتها النووية. قراءة في هذه المعطيات الاستخباراتية مع حسين الديك، أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشأن الإسرائيلي والأمريكي بجامعة حيفا.
4: على الصعيد الاستراتيجي هو نجاح لإيران، ولكنه نجاح آني أو مؤقت، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية هناك ظروف داخلية ومعركة انتخابية ربما تذهب إلى حالة من المهادنة إلى حد ما، ولكن على المدى البعيد ربما تذهب الولايات المتحدة الأمريكية في ظل استمرار المماطلة الإيرانية وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن المضيق أولا إلى عمل عسكري غير تقليدي، وهو ما هدد به الرئيس دونالد ترامب أكثر من مرة. نعم، نجحت إيران بحرف الأنظار والتركيز عن الملفات الرئيسية وأهمها اليورانيوم المخصب والبرنامج النووي والمخزون اليورانيوم المخصب إلى مضيق هرمز، هو لمنح الرئيس ترامب مزيدا من الوقت للدبلوماسية وللوسطاء الباكستانيين والقطريين للتوصل إلى تفاهمات سياسية. ولكن بتقديري أن واشنطن إذا اقتنعت أن إيران لن تقدم شيء على صعيد الملفات الاستراتيجية الأساسية وهي الملف النووي واليورانيوم المخصب وموضوع الصواريخ البالستية، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ربما تذهب إلى عمل عسكري غير تقليدي ويؤدي إلى تأثير كبير على صعيد موازين القوى في الإقليم. أصبح هناك قناعة من الولايات المتحدة الأمريكية أن إيران تسوف وتستغل الظروف وتحاول كسب المزيد من الوقت في هذه المفاوضات للوصول إلى الانتخابات النصفية الأمريكية.
1: حسين الديك، أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشأن الإسرائيلي والأمريكي بجامعة حيفا، حاوره الزميل يوسف النعماني. وكالة الطاقة الدولية قلصت اليوم توقعاتها للطلب العالمي على النفط هذا العام في ظل استمرار تراجع الإمدادات بسبب إغلاق مضيق هرمز وارتفاع الأسعار الذي يحد من إقبال المشترين. وباتت الوكالة تتوقع انخفاضا سنويا بمقدار 1,600,000 برميل يوميا، في حين كانت تقديراتها للشهر الماضي تشير إلى تراجع قدره 1,000,000 برميل يوميا. كسوف كلي في أوروبا، جزئي في المغرب. ملايين الأوروبيين سيتابعون الكسوف الكلي النادر للشمس والأول الذي تشهده أوروبا منذ عام 2006. الكسوف سيعبر أجزاء عدة من القارة وسيغرق مناطق واسعة من إسبانيا في ظلام نهاري، وسط تحذيرات من مخاطر مشاهدة الظاهرة دون وسائل حماية. الكسوف سيكون جزئيا في المغرب وأجزاء من شمال غرب غرب إفريقيا، والتفاصيل معك الزميلة وفاء توزري. مرحبا.
5: مرحبا بك اعتماد وبالمستمعين الكرام. إذن الكسوف سيكون كليا في نطاق ضيق يمتد عبر مناطق من غرينلاند وأيسلندا وشمال روسيا والمحيط الأطلسي، إضافة إلى أجزاء من شمال إسبانيا وشمال غرب البرتغال. في هذه المناطق اعتماد سيحجب القمر قرص الشمس بالكامل لبضع دقائق قبل أن يعود الضوء تدريجيا. أما في مناطق واسعة من أوروبا وشمال إفريقيا وأمريكا الشمالية فتشهد كسوفا جزئيا، بمعنى أن القمر سيظهر وكأنه يقتطع جزءا من قرص الشمس، وتختلف نسبة الاحتجاب من منطقة إلى أخرى بحسب الموقع الجغرافي. هذا الكسوف اعتماد يعد مميزا أيضا بسبب توقيته في بعض مناطق أوروبا وشمال إفريقيا، فهو سيحدث بينما تكون الشمس منخفضة في الأفق، ما يسمح بمشاهدة ما يعرف بكسوف الغروب. المغرب سيكون خارج نطاق الكسوف الكلي، لكنه سيشهد كسوفا جزئيا واضحا في مختلف أنحاء المملكة. مدينة طنجة ستشهد مساء كسوفا جزئيا للشمس تصل خلاله نسبة حجب قرص الشمس إلى 92.07% عند ذروة الظهر. ستختلف التوقيتات ونسبة الاحتجاب قليلا من مدينة مغربية إلى أخرى، لكن القاسم المشترك هو أن المغاربة سيشاهدون القمر وهو يحجب جزءا كبيرا من الشمس في مشهد فلكي مذهل. الموعد قبيل غروب الشمس عند الساعة 6:44 مساء ليصل إلى ذروته في حوالي 7:40 مع تحذير مهم واجب: لا تنظروا إلى الشمس مباشرة.
1: هناك قاسم مشترك آخر وفاء، وهو أن أمسية جميلة في انتظار محبي الفلك. شكرا لك، وسنعود لموضوع الكسوف بالتفصيل مستمعينا بعد قليل رفقة ضيف المنتصف. شكرا لكم على طيب المتابعة، وبعد قليل نستقبل ضيفنا اليوم.
6: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
7: ميديا المنتصف اعتماد سلام.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا، وكما أشرت إلى ذلك سنعود في ضيف المنتصف إلى الكسوف الكلي وفي أوروبا طبعا والجزئي في المغرب والذي سيحدث اليوم. وأرحب بضيفنا الأستاذ مصطفى بوسدر، مدير القبة الفلكية بالمعهد العلمي وكلية العلوم بجامعة محمدنا الخامس بالرباط. أستاذ مصطفى أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
8: أهلا وسهلا وشكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة.
1: شكرا لك. أولا كيف تشرح لنا هذه الظاهرة الفلكية النادرة، وما الذي سيحدث تحديدا خلال هذا الكسوف الكلي في مناطق من أوروبا الجزئي في المغرب وغرب إفريقيا؟
8: بالنسبة لهذا الكسوف، أول حاجة أنا خصنا نتعرفوا على بعد الفرق بينه وبين الخسوف، لأن كما كنسمعوا كاين الخسوف والخسوف القمر وكسوف الشمس. فخسوف القمر غنبدأ به هو الأول باش ندوزوا بعجالة للتطرق إلى كسوف الشمس اللي غادي يكون.
1: هذه نقطة مهمة، الفرق بين الكسوف والخسوف. خذ وقتك أستاذ مصطفى تفضل.
8: طبعا بالنسبة خسوف القمر هو عندما تكون الأرض بين الشمس والقمر، فتحجب الأرض ضوء الشمس وكتسقط على القمر فكيبان القمر شويه مظلم، وفي حاله كان كيبان باللون الاحمر فهو كيدل على انه كسوف كلي. الا بقى كيبان فيه شويه ديال الضوء يعني ديال الضوء ديال الشمس فكنقولوا باللي عفوا خسوف كلي. بالنسبه الا كان فيه شويه ديال الضوء فكنقولوا باللي راه هو خسوف يعني جزئي. يعني على العموم الخسوف هو ملي كتكون الارض بين القمر والشمس، وعلى عكس ذلك بالنسبه للخسوف للكسوف الشمسي هو ملي كيكون القمر بين الارض والشمس. يعني القمر كيحجب ضوء الشمس فبالتالي الاشعه ديال الشمس ما كتسقطش كلها على واحد المنطقه في الارض. ففي حاله مثلا هذا القمر غطى يعني ضوء الشمس كليا في هذه الحاله كنقولوا بلي راه هو كسوف كلي. فبعض الاحيان ملي كتكون ولا بعض المناطق ما كيكونش كسوف كلي، يعني كتكون في داك الحزام ولا داك كنقولوا داك المحيط ديال ديك الكسوف الكلي كيحدث كسوف جزئي. فالكسوف الجزئي هو عباره على واحد بحال نقولوا واحد الهلال، هو عوض ما يكون هلال يعني اسود هو عباره عن هلال مضيء. هذا الهلال المضيء هو كتكون بحال نقولوا واحد الخاتم كيبان يعني عوض ما يكون كلي، يعني القمر يعني يغطي على ضوء

0: فذاك الهلال المضيء هو اللي كيبين واحد الجزء من الشمس، وهذيك الحاله كتكون صعيبه بزاف في حاله النظر للشمس، لانه كيطرا ديال التجمع واحد الاشعه كثيره بزاف في هذه الحاله هذه. وبالتالي من الاحسن الناس اللي غادي يشوفوا الدائره ما يشوفوهاش بطريقه مباشره.
1: نعم. طيب كما ذكرت استاذ مصطفى، في المغرب يتعلق الامر بكسوف جزئي، ما الذي يميزه وكيف يختلف بين مناطق المملكة، بين طنجة وغيرها من المناطق؟
0: بالنسبة لهذا الكسوف كما قلتي هو كسوف كلي في بعض المناطق الأوروبية، يعني هو يعني تما كاين غتكون القمر غادي يغطي ضوء الشمس كليا، على عكس ذلك في المناطق المغربية أو في شمال إفريقيا فهو كسوف جزئي، على عكس بعض المناطق القريبة من أوروبا يعني في شمال المغرب اللي غادي تكون تقريبا نقولوا عندها يعني بين كسوف كلي وجزئي. وهذه المناطق يعني قريبة من طنجة والمناطق الشمالية في الحزام الشمالي ديال المملكة المغربية. وكلما نزلنا للجنوب يعني من الشمال إلى الجنوب فغادي يبدا ينقص هذا الحدة ديال الكسوف كلي، يعني يؤول إلى الكسوف الجزئي الأكثر. يعني إلا مشينا على سبيل المثال مناطق أكادير يعني الصحراء المغربية العيون إلى غير ذلك، فغيكون عندهم جزء كسوف جزئي واضح بزاف مقارنة مع شمال المغرب. وعلى وللإشارة بالنسبة وخا كاين كسوف يعني كل يعني في بعض المناطق الأوروبية فلا ينصح يعني مشاهدته بطريقة مباشرة، لأن ضروري خصنا تكون السلامة الوقائية لمشاهدة هذا الكسوف.
1: نعم طبعا كانت هناك مجموعة من التحذيرات بهذا الخصوص ومطالبات بمشاهدة هذه الظاهرة الفلكية باستخدام وسائل حماية مناسبة. هل الأمر أيضا ينطبق في حالة المغرب حيث هناك كسوف جزئي فقط أستاذ مصطفى؟
0: طبعا فبالنسبة للكسوف الجزئي يعني كما شرط فهو يعني كيكون هو تغطية يعني ليست كاملة لضوء الشمس، وبالتالي فبعض الأشعة التي تصدر من الشمس يعني كتقدر تشوفها بالعين ديالك، فأنت ملي كتبقى تشوف كتحس بواحد الأريحية، يعني ما كتحسش باللي الشمس كتحرقك، ولكن على عكس ذلك فهذيك الأشعة اللي كتكون كوندونسي مجموعة بزاف بدك التغطية ديال الجزئي ديال القمر تقدر الله يحضر السلامة دير مشاكل صحية في العين لدرجة أنها تقدر تعمي. لذلك لا يعني الله يحضر السلامة ما يشوفوش الناس بطريقة مباشرة، يعني إما يخدموا دوك النظارات الوقائية اللي كتباع يعني في المحلات الفلكية أو يشريوها أونلاين، ولا يحضروا في بعض المراصد للناس اللي كيقوموا برصد الفلكي كيكونوا معهم هذه المعدات الفلكية اللي كيقدموها العموم باش يقدروا يشوفوا هذا الكسوف.
1: نعم نتمنى طبعا السلامة للجميع في أوروبا وتحديدا مثلا في إسبانيا حيث سيكون الكسوف كلي، ستكون هناك مناطق يخيم عليها الظلام خلال النهار بشكل غير معتاد أستاذ مصطفى.
0: طبعا بالنسبه لهاد المناطق اللي هي في اسبانيا وحتى شمال اسبانيا، ولا هضرنا على البرتغال حتى هي شمال البرتغال فهي غيكون فيها كسوف كلي، يعني وغيكون بالنسبه للساعه ديالنا غادي يكون ما بين العصر والمغرب، وهاد الفتره هذه اللي غادي يحدث فيها هاد الكسوف. احنا مثلا على سبيل المثال في المغرب غادي يبدا الكسوف مع من 6:40 يعني غادي يكون الذروه ديالو في 6:44 حتى 6:47 في بعض المناطق، يعني في جل المناطق المغربية. فإلى خدينا نفس الفترة اللي غادي يكون فيها الكسوف في برتغال ولا إسبانيا هو غيكون قبل شوية، فغادي الناس اللي غادي يقدروا يرصدوا هاد الكسوف في ذاك المناطق غادي يشوفوا باللي راه الأرض كلها ولات مظلمة، لأن القمر يعني حجب ضوء الشمس كليا، وبالتالي فغادي تبان لك السماء الأرض بحال إلا راك أنت في الليل. غير للإشارة بالنسبة راه الذروة ديال الكسوف راه كتغير من منطقة مغربية لمنطقة أخرى، فعلى سبيل المثال ف قلنا 46 في بعض المناطق الشمالية غادي يبدأ الكسوف.
1: نعم.
0: يعني في بعض المناطق الجنوبية غادي يوصل حتى 56 عاد غادي يبان هذا الكسوف يعني الجزء.
1: نعم شكرا لك على كل هذه المعطيات والمعلومات الأستاذ مصطفى بوسدر.

0: 12h30, 13h30, le grand journal Soukaina Aziz.
1: Il est tout juste 13h sur les ondes de Médias. Tout de suite, votre flash d'information présenté par Wafat Saouzri. Bonjour Wafat.
2: Bonjour Soukaina, bonjour à tous. البداية بمباراة نصف نهائي الكان سيدات 26 و2000 لبؤات الأطلس تواجهنا مساء اليوم المنتخب الكاميروني في مباراة حارقة تنطلق على الساعة 9 مساء على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. لاعبات المنتخب المغربي وبعد ضمان تأهلهن التاريخي لنهائيات كأس العالم البرازيل 27 و2000 تطمحن مواصلة التألق ببلوغ المباراة النهائية والتتويج اللقب القاري على أرضهن وبين جماهيرهن، فكامل التوفيق للبؤات الأطلس. في مستجدات حرب الشرق الأوسط، أكدت طهران على لسان مسؤولين في مجلس الأمن القومي الإيراني والحرس الثوري أن مضيق هرمز لن يفتح ولن يتم رفع الحصار البحري إلا بتغيير واشنطن لسلوكها وقبولها بالشروط الإيرانية الكاملة والتي تتضمن وقف الحرب في إيران ولبنان وغزة ورفع الحصار والإفراج عن الأموال المجمدة. في سياق متصل، استقبلت طهران وزير الداخلية الباكستاني لبحث مسارات التهدئة بالتزامن مع تلويح الحرس الثوري باستهداف البنى التحتية وخطوط الطاقة الأمريكية في حال تجدد التصعيد العسكري الأمريكي. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم عشرات المنشآت التجارية والصناعية في جنين شمالي الضفة، كما هدمت منزلا في بيت لحم في جنوبها بالتوازي مع مداهمات واعتقالات في مناطق مختلفة. مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين قال في تصريحات إعلامية إن جرافات الاحتلال شرعت اليوم بهدم نحو 40 منشآت

منشأة تجارية على طول الشارع الاستيطاني شرق جنين وصولا إلى بلدة الزبابدة جنوب شرق المنطقة. في لبنان أقر مجلس

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح في 6:47 الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: معكم وفاء التوزري، أهلا بكم. مستهل الموجز من المغرب، أكد ناطق رسمي باسم وزارة الداخلية أن السلطات رصدت طيلة الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير النظامي نحو مدينتي سبتة ومليليا المحتلتين في 15 من الشهر الجاري، وذلك في ممارسات تنطوي على مخاطر جديدة على سلامة الأشخاص وتسعى إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية يجرمها القانون. وفي هذا الإطار أوقفت السلطات المغربية مجموعة من الأشخاص يشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية، حيث تم إخضاعهم لمسطرة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. الداخلية المغربية دعت السلطات الإسبانية إلى التعاون الفعلي وتسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب، بما يحفظ مصلحتهم الفضلى مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الأجل. في شأن منفصل، تترقب المملكة المغربية اليوم كسوفا شمسيا جزئيا عميقا يغطي جزءا كبيرا من قرص الشمس قبيل غروبها، وعلى الرغم من أن الظاهرة تعد كسوفا كليا عالميا يمر مساره عبر غرينلاند وإيسلندا وإسبانيا، إلى أنه سيظهر في المغرب وأجزاء من شمال غرب إفريقيا على شكل كسوف جزئي فقط. وتبرز مدينة طنجة كواحدة من أفضل المواقع الوطنية لمتابعة هذا الحدث الفلكي، حيث سيبدأ الكسوف فيها عند الساعة 6:44 بعد الزوال بالتوقيت المحلي، ليصل إلى ذروته في حدود الساعة 8:20 بنسبة حجب تصل إلى 92%. ننتقل الآن إلى مستجدات حرب الشرق الأوسط. أكدت طهران على لسان مسؤولين في مجلس الأمن القومي الإيراني والحرس الثوري أن مضيق هرمز لن يفتح ولن يتم رفع الحصار البحري إلا بتغيير واشنطن لسلوكها وقبولها بالشروط الإيرانية الكاملة، والتي تتضمن وقف الحرب في إيران ولبنان وغزة ورفع الحصار والإفراج عن الأموال المجمدة. في الضفة الغربية المحتلة، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم عشرات المنشآت التجارية والصناعية في جنين، كما هدمت منزلا في بيت لحم في جنوبها بالتوازي

مع مداهمات واعتقالات في مناطق مختلفة. مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين طارق إغبارية قال في تصريحات إعلامية إن جرافات الاحتلال

عليه ملهيا سجالا سياسيا وقانونيا استمر أشهرا بشأن الجرائم التي سيشملها والموقوفين الذين قد يستفيدون منها. نختم بالخبر الرياضي. ومباراة نصف نهائي الكان سيدات 26 و2000، لبؤات الأطلس تواجهن مساء اليوم المنتخب الكاميروني في مباراة حارقة تنطلق على الساعة 9 مساء على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. لاعبات المنتخب المغربي وبعد ضمان تأهلهن التاريخي لنهائيات كأس العالم البرازيل 27 و2000 تطمحن مواصلة التألق ببلوغ المباراة النهائية والتتويج باللقب القاري. فكامل التوفيق للبؤات الأطلس في هذه المنافسات القارية. بهذا مستمعينا نكون قد أتينا إلى نهاية موجز الثانية. بقية أوقات طيبة تمنى لكم على ميديا.

الإيجابي هل يغير حياتنا فعلا؟ أحيانا ما كيكونش ما يتعبنا هو ما يحدث لنا، بل طريقة اللي كنفسروا بها ما يحدث. جوج ديال الناس يقدروا يمروا بنفس الحدث، واحد كيشوفوا بأنه نهاية الطريق والآخر يراه بداية جديدة. الفرق هنا ماشي في الظروف وإنما في النظرة. التفكير الإيجابي ما كيعنيش أننا نتجاهلوا الألم ولا نتجاهلوا المشاكل ولا العقبات وتحديات الحياة، وإنما أن نرى الأشياء بمنظور إيجابي. هادشي اللي غادي نشوفوه اليوم في طاقة إيجابية.

0: طاقة إيجابية مع حنان سوري.
1: أهلا بكم وبكل متابعينا اللي انضموا إلينا، أنتم تستمعون وتتابعون طاقة إيجابية. مرحبا بكم ومرحبا بنا عندكم. كنسمعوا بزاف عبارة فكر بإيجابية، لكن ملي كنكونوا تحت الضغط كيبان هاد الكلمة ديال فكر بإيجابية كتبان صعبة. سعيدة جدا أن نناقش الموضوع اليوم مع ضيفتي الكريمة الأستاذة يسرى عندليب، اللي هي مدربة ومتخصصة في مجال العلاج النفسي الطاقي. للا يسرى مرحبا بك معي في طاقة إيجابية، منوراني.
2: الله يبارك فيك للا، ميرسي بوكو.
1: مرحبا بك. طبعا فكر بإيجابية، التفكير بإيجابية بزاف ديال الناس كيعتبروه بأنه دعوة إلى ربما إنكار الواقع، في حين أنه ما عنده علاقة بالواقع، فهو واقع. لكن شنو كنقصدوا بفكر بإيجابية؟
2: التفكير الإيجابي هو أسلوب حياة، هي فلسفة حياة، هي ما مقتصرش فقط

0: باننا نوجهوا منظور ديالنا للجهه الايجابيه وننساو السلبي، بالحق اننا نبدلوا كل ما هو سلبي بايجابي. بمعنى اننا ما نبقاوش كنشوفوا الحياه بمنظور ضيق، غيكون عندنا واحد نظره شموليه، نظره 360 درجه على الحياه. وبهذا الشكل غنكونوا عندنا، اذا بغينا نهضروا عليها بطريقه بسيطه، عن نعطيك قصه ديال واحد الفلسفه ديال الطائر كيتسمى طائر الطنان اللي هو لو كوليبري. طائر الطنان، هذا الطائر بصغر الحجم ديالو بالجماليه ديالو قرر واحد اللحظه انه يطير وانه يطفي الحريق في واحد الغابه. وجاو ضحكوا عليه قالوا له كم وصفي انك انتينا بالحجم ديالك صغير عطفي الحريق. قال لهم انا عملت لي عليا، جي في ما باغ. دونك التفكير الايجابي مبني بالاساس على لو فات انك تعمل اللي عليك، انك تكون عامل لو فوكس والتركيز ديالك بالاساس على الحلول، فعاود انك تركز على المشاكل
1: انك توقف عند المشاكل والعراقيل. وكاين هنا كاين واحد المقوله عالميه صراحه كتعجبني بزاف لانها معبره وعميقه، كيقول لك بانه احنا فعلا ما نقدروش اننا نتحكموا في اتجاه الرياح، وانما نقدروا نتحكموا في الاشرعه ديال السفن ديالنا. وهنا ربما بغينا نصحوا واحد الفكره عند بزاف ديال الناس، انه بالنسبه لهم الشخص اللي كيفكر بايجابيه واحد الشخص اللي ما كيغضبش، الشخص اللي ما عندوش مشاكل، الشخص اللي ما كي يعني دائما يبتسم. هل هذا صحيح؟
0: هذا ماشي صحيح، حيت الشخص الايجابي هو شخص قرر فقط انه يعيش حياته اوليو انه يخدع له. حيت ملي كنكونوا في الميكانيزم ديالنا، داكشي اللي ولفنا نعملوه، حيت العقل البشري هو مبني على المخاوف، وفي هذا الاطار بما انه مبني على المخاوف قرر واحد الساعه بانه يبلوكي. الوغ كون رياليتي الشخص الايجابي هو شخص قادر انه فحال اللي قلت لك قبيلتي انه يشوف الحياه بمنظور اخر، وانه يدوز خطوه وخطوات للامام. وهنا كاينين بزاف ديال التجارب دازو، بزاف التجارب، منهم التجربه ديال توماس اديسون. هي تجربه تثبتت لنا عبر الوقت بانه الفشل ما عمره كان نهايه، محطه نهايه، بالعكس هو محطه امل. حنا اترافيغ هذا البرنامج باغيين نخلقوا جرعه امل في كل شخص اترافيغ هذا التفكير الايجابي. حيت مؤخرا فحال اللي هضرنا توتالوغ الايجابيه وحنا كنهضروا عليها رجعت فحال امو طوندونس، كنسمعوا بزاف لي ريزو سوسيو
1: تسوق اكثر مما تطبق.
0: اكزاكتومون. اي دونك هنا صافي اي حاجه رجعنا كنكوليو لا ديك ليتيكات ايجابي، تعليم ايجابي، تربيه ايجابيه، حياه ايجابيه، طاقه ايجابيه. غير هي فعلا نسبة الوعي مؤخرا زادت، خلتنا أننا نبعدوا على المخاوف ديالنا، بما معنى أننا ماشي نتجاوزوهم ولا نقولوا بأن نكرهم، بالعكس نعترفوا بهم، نتقبلوهم، ونشوفوا شنو نقدروا نصلحوا فيهم. هذه هي فعلا،
1: وهذا هو هذا هو الهدف من البرنامج ديال الطاقة إيجابية. وأننا ما غاديش، ما كاينش واحد اللمسة سحرية في الحياة غتقدر أنها تغير لك ديك الحياة اللي أنت غتعيشها، هي نفس الحياة اللي هي مقدرة لك غادي تعيشها، غادي تعيشها، يبقى فقط انك انت باي زاويه كتشوف داك الحياه وكيفاش كتعامل انت النظره ديالك مع داك الحياه. وانا دائما ادعو في طاقه ايجابيه اننا نبدلوا النظاره ونحطوا النظارات الايجابيه، وهذه هي المساله سهله اننا نقدروا نديروها. بزاف الناس اللي غيسمعونا دابا ويتابعوني ويقول لك هذا الكلام جميل جدا وهذا كلام للتسويق وكلام رائع،
0: شعارات
1: اي كيف يطبق؟ سهل اننا ناخذوا شعار الايجابيه في حياتنا.
0: كل شيء ممكن حياتنا، ما حدنا عندنا إرادة وعندنا قوة، فكل شيء كيرجع بوسيبل. هي كتبدأ بخطوات. بالحق العقل ديالنا تلمو هو مبرمج على المخاوف، مبرمج كتر على السلبية، حيث في النهار راكي دوزو تقريبا واحد 60 أفكار. فهاد 60 أفكار 80% منهم كتكون أفكار سلبية، حيث الإنسان والعقل البشري بما أنه مبرمج أنه يحميك من المخاطر أوتوماتيكما، أول غريزة كانت عند الإنسان غير بدأ في الوجود هي أنه يحمي راسه، كيتسمى لانستان دو سيرفي، أنني كيفاش نقدر لانستان دو سيرفي ولا البقاء.
1: كيفاش نعيش
0: دونك كيفاش نعيش، يعني كيفاش نحمي راسي من المخاطر. باش نحمي راسي من المخاطر أوتوماتيكما خصني دايما نكون في حالة ترقب شنو واقع عندك. دونك اوتوماتيكمون هنا فين قادرين حنايا اننا نعاودوا نعملوا اعاده البرمجه للعقل ديالنا بتمارين.
1: واخا اعاده البرمجه بتمارين. وهذه ممكن في اي سن نبداو هاد التمارين؟
0: شوف السن عمره ما كان حاجز، سي فغي شحال ما قدرنا اننا نعملوا هاد الخطوه قبل بوعي شحال ما كانت حسن. بالحق اون فوا كنبداوها رحنا قادرين اننا نبدلو ونغيروا من نفوسنا.

0: حيت حنايا اذا كنا هنا مسخرين في هذه الحياه فلاجل التغيير. التغيير من نفوسنا هو الاول.
1: والتغيير كيف ما قلتي ما عندوش وقت، غير هو الا كان بكري يكون كيقدر انه مثلا الايجابيه تكون عندك نمط حياه وهذا هو اسلوب حياه وهذا هو الشيء الجميل. قبل ما نمشيو للتمارين كيفاش خاصنا يعني نستدركوا الامر او لا يعني نغيروا الزاويه ديالنا كيفاش كنشوفوا الحياه، الايجابيه شنو الا كنا كنعيشوا بايجابيه شنو اثرها علينا؟
0: هو اثر جميل جدا، حيت اذا تعاملنا بايجابيه كل شيء يأثر على الهرمونات ديالنا. كنهضروا على هرمون السعاده الدوبامين السيروتونين، هما هرمونات اللي كيأثروا على الجسم ديالنا اوتوماتيكمون حتى الجسد عنده حق. دايوغ باش نهضر لك على واحد المؤشر مهم في الحياه كيتسمى المؤشر الانسجام الداخلي ولا لانديس دو كومبوتاسيون، هو ان العقل ديالنا عنده تاثير على المشاعر ديالنا والمشاعر عندها تاثير اون فان كونط على السلوك ديالنا. اي دونك اوتوماتيكمون اذا انا برمجت شي حاجه جديده في عقلي المشاعر ديالي الفا سويف غتبع العقل ديالي اوتوماتيكمون لو غيست، يعني السلوك ديالي غيكون سلوك اجمل. ملي كيكون سلوك اجمل اوتوماتيكمون غياثر على حياتي، على نمط العيش ديالي، على علاقتي مع الناس، وسي على لو كور ديالي. حيت دي فوا لو كور ديالنا كياكل الضغط، سورتو اذا كنا كنهضروا على تفكير سلبي فكنهضروا على هرمونات معاكسه للهرمونات ديال قبيلتي، كنهضروا على الكورتيزول وعلى بزاف ديال الهرمونات اللي كتاثر سلبيا على المناعه ديال الجسم. ودونك اون فوا المناعه ديال الجسم كطيح لو كور كياكل الضغط. اي دونك سي توت لي اون فان كونط اون اي ان هومان، هاد الانسان في مجموعه فيه ثلاثه ديال العنقول ديال الشق ديال فوالا شقاق. دونك كاين لو كور و لو كور اي اوسي تو سكي اي لا تيت فوالا
1: اي لا تيت. دونك الراس
0: والعقل
1: والقلب
0: والجسد.
1: ملي كنقولوا الراس هو العقل، العقل والجسد والقلب، وهنا واحد الثلاثي ما خصوش حاجه تغلب على حاجه، ولا خص واحد الحاجه اللي تقود الحاجات الاخرين،
0: خصو يكون متوازن. انسان متوازن هو انسان عنده هاد ثلاثه ديال لازاليمو، ثلاثه ديال
1: العناصر
0: والعناصر اللي مهمه في حياته، كل وحده واخده حجم ديالها سوفيزامون، ني بلوس ني مو. بهذه الطريقه اذا بدلنا في الافكار باش نعاودو نرجعو للسؤال ديالك، كل شيء غيتبدل. الجسم ديالنا غنعيشو كإنسان متوازن، الجسم ديالو غيكون يعني كيتفاعل بطريقة إيجابية أكثر، وفي نفس الوقت الحياة ديالو لونتوراج ديالو البيئة ديالو الناس اللي مدورين به غيكونوا علاقته أجمل وأحسن مع هاد الناس.
1: في لي ريزو سوسيو ولا منصات التواصل الاجتماعي، وانت طبعا انت تكوني كتشوفي شنو واقع في منصات التواصل الاجتماعي، هناك تظاهر وتمثيل إيجابية بشكل مبالغ فيه.
0: انا اللي نقدر نقول لك اننا ما يمكنناش نعطيو نصدروا احكام دي جوجمون، انا جو سوي كونتر لي جوجمون، مي بوتيتغ اللي وقع مؤخرا انه مقوس رجعنا كنسلطوا الضوء على الايجابيه، واخا هي الايجابيه بما انها شي حاجه مزيانه دونك حنا شحال ما سلطنا الضوء عليها نسبه الوعي كتزاد. واخا بعض المرات كتاخذ واحد سي ا دوبل ترانشون، كتاخذ العكس انه تلمون كتبان بزاف الايجابيه في لي ريزو سوسيو كاينين الناس كتخلق لهم احباطات
1: وازمه
0: في حياتهم. يعني الانسان بالوعي ديالو هو مسؤول على حياته، ما يمكنش اترافير لي ريزو سوسيو يقول راه وسائل التواصل هي اللي اثرت عليا واوتوماتيكمون راه انا دابا كنعيش حاله ازمه. لا، كلكو سوا شنو واقع في وسائل التواصل الاجتماعي، انا كشخص مسؤول واعي متزن في حياتي قادر انني ناخذ الايجابيه اون ميم طون نحاول ما امكن ديبوزي ولا نحط كل ما هو سلبي في حياتي.
1: ولكن خلات ربما بزاف ديال المظاهر اللي كنشوفوا الناس عايشه يعني في منصات التواصل الاجتماعي، في الغالب كتلقاي انه الناس كيبارطاجيو غير لي مومون اللي هما زوينين مع المتابعين ديالهم ولا مشاهير السوشيال ميديا، فخلات ربما انه سورتو بعد عند الشباب وعند المراهقين وحتى عند بعض النساء والرجال انه هذوك الصور الفيديوهات اللي كيشوفوا داك الحياه الورديه اللي كيشوفوها عند الاخر والايجابيه العاليه اللي عند هذوك خلاتهم انهم ربما يسخطوا على الواقع ديالهم، ما يقنعوش باللي عندهم، ما يرضوش بواقعهم.
0: ممكن حيت في هذه الحاله كنهضروا على وهم الايجابيه، وهم الايجابيه اللي خلق بزاف ديال المشاكل والعراقيل عند بزاف ديال سورتو الشباب الصغار اللي كيشوفوا بحال اللي ديك يعني الحياه الورديه اللي كاينه في وسائل التواصل الاجتماعي بحال اللي بعيده عليهم ما قادرينش يحققوها. ما هذا كنظن دور ديالنا كمجتمع كامل.

0: أننا نوعي وليداتنا الناس اللي مدورين بينا وصارنا والعائلة بأنه في الحياة كاين الإيجابي وكاين السلبي. تفكير الإيجابي مش هو أنك تنسى السلبي، أنك تركز على الإيجابية في الحياة ديالك وأنك تخلق فرص للسعادة وأنك تستمتع بيوتتخ بديك اللحظات البسيطة، فنجان قهوة، اسمها صافية وريضات. دونك هذه هي الإيجابية، وفي نفس الوقت أنك وكين وأنك ونسينا كتلاحظ السلبية كينا في الحياة تحاول دايما تبدلها تقبلها وتشوف شنو نقاط القوة اللي نقدر نخدم عليها باش ناخد الإيجابي منها.
1: هذه نقطة زوينة، وقلت واحد الكلمة أنك تخلق سعادة من أبسط الأشياء. والإيجابية كيف ما هدرتي سنتي في الأول بأنه ماشي الشخص الإيجابي راه ماشي واحد الشخص اللي هو حالم بعيد عن الواقع يعيش في عالم آخر، يعني دائما مبتسم دائما فرحان دائما ما عندوش مشاكل وحتى لجه المشكل كتحك على المشكل ما كعرفش يحله. لا بالعكس، الإيجابية هو أنك تعرف تستمتع بلحظاتك وحتى في المشاكل ديالك ولا في العقبات تكون حكيم ومتزن. وهادشي اللي غادي نبغي نعرف معاك في الختام، شنو شنو شنو التمارين؟ انا عجبني ما قلتيش كاين واحد حلول سحريه، وانما قلتي كاين دي زيكزارسيس، كاين تمارين باش انا ممكن نروضوا انفسنا على الايجابيه.
0: كاين مجموعه من التمارين، غير وكان انا ما كنمشيش في لوبسيون ديال لي كونساي ولا النصائح، حيت كل واحد كاين تمارين اللي هي ادابتي بارابور كل شخص. غير وحنا كنهضروا على تمارين، كاين تمارين اللي متعارف عليها، مثلا تمرين الامتنان والشكر والحمد. هذا تمرين رائع حيت كيخلينا نشوفوا الجزء المملوء من الكاس. حنا ولفنا دي فوا داكشي اللي ناقصنا هو اللي كنركزوا عليه. ومن تجربتي الشخصيه كنقول لك بانه حنا كبشر فعلا كنشوفوا دائما الجزء ناقص، ملي كنروضوا العقل ديالنا اترافير الامتنان اننا نشكروا ونشوفوا المسيره والرحله اللي عملناها في حياتنا كامله ونفالوريزيوها نعطيوها قيمه. وبهذه الطريقه فريمون الامتنان كيعاوننا من ناحيه. نقطة ثانية، ملي كنقولوا تمارين ديال الامتنان هما بزاف ديال التمارين موجودة في الانترنت. يقدر يكون غير مثلا في الاخر ديال النهار تاخذ ورقة وتكتب فيها شنو الحاجة المزيانة اللي عملتها هذا النهار وشنو الحاجة اللي مزيانة، بحال سي كوم ان بيلون، بحال واحد سرد بزاف ديال
1: شنو عشتي في نهارك.
0: عشتي في نهارك فوالا. اي دونك
1: واخا تبان صغيره، ان بعض المرات راه اشياء صغيره ولكن هي حققتيها، راه هو يعني هدف نتايا، لانه الاهداف ماشي ضروري كتكون كبيره. بعض المرات اشياء كتكون بسيطه جدا وانت قدرتي تنجح فيها ولكن ما ركزتيش على ديك النقطه هذيك
0: وكتخلق فيك الفرق. واخا هي يعني برغم البساطه ديالها والصغر ديالها هي كتشوفها راه كبيره، حيت انت راك كوميم راه سي اون بوتيت اكسيون مي اون بوتيت رياليزاسيون اللي خصها تفالوريزا، خصها اون دوا ريكونيتر دائما شنو حنايا.
1: صراحه هذا التمرين هذا زوين، خصنا نديروه كاملين واخا حنا ما كنديروش، قليل فينا اللي كيديروه. هذه المساله ديال انك تدون جميع الاشياء اللي انت في نهارك درتيها ولو اشياء شتي غير ضحكتي في وجه شي حد دونها، غتحس براسك بانه ابخي كيف ما هضرتي انت داك لو بيلون، غتلقى ربما كاين اشياء جميله وقعت مقابل اشياء اقل خايبه وقعت.
0: هو العقل ديالنا راه فحال اللي كتغديه، دونك اذا غديتيه بالايجابيه وبشنو عملتي مزيان اترافير الامتنان اوتوماتيكمون غيعاود يعطيك كل ما هو ايجابي. اذا كنتي مركز على كل العراقيل والمشاكل اللي عشتيها في نهارك غتبقى غير في ديك العراقيل والمشاكل. يعني هاد ليكزارسيس الى فريمون تري امبورطون سورتو نعملوه في الليل، حيت في الليل العقل ديالنا صافي كيدوز لواحد النيفو اخر. دونك هنا فين كتبدا البرمجه ديال العقل اللاواعي واننا كندخلوا في واحد المرحله ديال النوم، اي اوتوماتيكمون هنا ديك الرساله الاخرانيه اللي كنعطيها للدماغ ديالي هي اللي كترجع لي في الصباح. يعني اذا انا بقيت كنسكروني في لي ريزو سوسيو بالضبط، وكنقولوا من اشرقت بدايته اشرقت نهايته. دونك النهار ملي كيبدا مزيون بواحد التفكير ايجابي خلقته في الليله الاخرانيه ديالي، دونك اوتوماتيكمون كنصبح وانا فرحان. ودايوغ غير لو فات انني نصبح ونقول الحمد لله على النعمه ديال الصحه، الحمد لله على نعمه الحياه، بوتي تدخل وليدات كلها وعنده بزاف النعم، مي الحمد اوسي مرتبة كبيرة في الطاقة الإيجابية ولا سورتو في التفكير الإيجابي.
1: دونك الامتنان
0: والحمد
1: والحمد
0: والشكر. كاينين أوسي دي زيكزارسيس آخرين، مثلا قبيلة هضرتي على الابتسامة، ابتسامة في وجه أخيك صدقة. إذا جربناها كتمرين هي كتبان بسيطة، مي غيلمو ملي كتخرج وكتبتسم والشخص كيرد لك الابتسامة يقدر يردها يقدر ما يردهاش.
1: غادي غادي نقول لك تبتسم ديرو ما ردها لكش، غيخليك انك تمتنع تبتسم في وجه شخص اخر اللي ما دار لك والو،
0: وهنايا غتكون في لا رياكسيون ماشي في لاكسيون.

0: هي ملي كتكون مسؤول على حياتك كتقول انا قرار خديته دونك اوتوماتيكمون عندك كلكو سوا لو غوتور صافي انا بالضحكه راه خديت الفرحه ديالي انا مع راساتي انا الاولاني دونك الابتسامه بحد ذاتها راه شي حاجه بسيطه العطاء اوسي انك تعطي تعطي يعني تبارطاجي تصدق على الناس راه كيخلق واحد الطاقه ايجابيه ما يمكنش تصوره واحد التفكير ايجابي كتبني عليه
1: وهنا دعوه الشباب في فصل الصيف اللي هما سالوا المدرسه وقاسين عطله يمشيوا للتطوع مجال التطوع مهم بزاف بزاف بزاف وغادي يعرفوا قيمته لاحقا
0: بالضبط كاينين مجموعه ديال التمارين اخرى من غير التمارين كاينه واحد النقطه مهمه هي النقطه اللي متعلقه بالناس اللي محيطين بك كيقول لك شويه لا موين تينا المعدل خمسه الناس اللي كتلقاهم كل نهار دونك انك تختار هاد الناس واخا يكونوا كاينين ناس اخرين مفروضين عليك هي حاجه طبيعيه بانك تختار هاد الناس غيخليك دائما كترتقي في المستوى الايجابيه وبهذه الطريقه غتكون دائما منفتح للعالم ومستقبل اكثر من الحياه كاينين أوسي تجارب أخرى في فيما يتعلق بالكلمة الطيبة مع راساتي دونك بلاتي قلنا أنك تدون مي أنه نعمل سكون أبيل لي زافيرماسيون التوكيدات أنه نجلس مع راساتي دي فوا كيقول لك الواحد ما يمكنش نعمل نجلس قبالة المرآة ونقول أنا أفتخر بذاتي أنا جميلة أنا نبقى نهضر بطريقة إيجابية مع راساتي التوكيدات كتعاوننا بالفعل أنها تخلق عندنا هرمون السيروتونين والسعادة وأوتوماتيكمو أنها تبني واحد الفيرسون جديدة ديالي
1: وكتزيد حتى الثقة في النفس اللي هي مهمة لأنه ما كانش عندك ثقتك في نفسك كبيرة فكتقدر أنها تخليك تحس بالناقص وبالتالي تكون نظرتك سلبية عليك إلا كنتي انت ما كتشوفش راسك بشكل جيد كيفاش تشوف الاخر
0: اكزاكتومون كيفاش عايشوفوك الناس حيت انت في حال اللي كنقولوا اقوالكم تؤخذ من افواهكم
1: اقداركم
0: تؤخذ من افواهكم وهنايا تثبتت علميا بانه الكلمه اللي كنقولها لراسي كترجع عليا فديغ كو السلوك ديالي اون فان كونت كيرجع هو لا تراديكسيون والترجمه ديال داكشي اللي قلتو انا لراسي وهذه نقطه اوسي مهمه بزاف كاينين بزاف تمارين اخرى واحد التمرين مهم كيعنوا سورتو الرياضيين في الفوتبول ودابا حنايا في كاس العالم هي التمرين ديال لا فيزواليزاسيون هي انك تتخيل الحاجه قبل ما تعيشها والعقل ديالنا ما كيفرقش ما بين الخيال وما بين الواقع يعني لي فوتبولور ولا لي باسكيتبولور جينيرالمون قبل ما كيعنوا المباراه كيتطلب منهم انهم يعيشوا لا سين كامله يعني كتعيش الصوره بانني انا نجحت انا ربحت انا هو
1: كتشوف دائما الناحيه الايجابيه
0: بالناحيه الايجابيه
1: انك طبعاً. انك حققتي اشياء
0: كتعمل فيجواليزاسيون بوزيتيف يعني فعلا. ايجابيه ديال واحد المحطه تعيشها كو سواء كانت مباراه ولا كانت برنامج ولا شنو ما بغى يكون اوتوماتيكمون العقل ديالك كيبدا يتروض بشويه كيبدا يتمرن على الايجابيه اكثر وكيبدا صافي تسكريتا وفيه بحال واحد لي زورمون والخلايا سبحان الله كتجدد
1: وهو الترويض انت درتي على المساله كل ما عودتي عقلك وعودتي نفسك على انك تدير واحد الحاجه كتولي كتدخل في الروتين وكتولي عندك مساله طبيعيه كديرها بشكل لا ارادي لكن انا بغيت نسولك واحد السؤال اللي هو شخصي
0: مرحبا
1: انت كتشوفي دائما الحياه بايجابيه
0: سؤال سمعتي سنهيده ديالك ايفيكتيفمون هو سؤال خصنا نكونوا واقعيين كيجيو دي مومون اللي ما كتشوفش فيها الايجابيه في الحياه ما غالبا شحال ما قدرتي يعني في الحاله ديالي انا كنحاول ما امكن دائما نوجه العدسه للجهه الايجابيه كتكون عايشه ظروف مثلا عنقولوا صعيبه عراقيل ولا مثلا حيت بعض المرات حتى ديك العراقيل راه ما كنكونوش عارفين الحكمه منها في ديك اللحظه حتى كنتجاوزوها اي دونك بالفعل كتقدر تشوفها بواحد النظره سوداويه في واحد اللحظه مي سبحان الله التمارين اللي كتكون ولفتي كتعمل على راسك وسي لي فورماسيون كيخليوك قادر انك نتينا دغيا طيح وتنوض وهذه سكون ابل المرونه النفسيه
1: هذه اللي مهمه وخصنا ربما نهضروا عليها في حلقه مستقله يسرى عندي قبل التدريب وقبل التخصص في مجال العلاج النفسي التقني انت كنتي يعني في مجال تدبير وتسيير ياكل الاقتصاد كذلك نفس النظره عند يسرى الاولى ويسرى الان اللي جالسه معايا
0: هي سبحان الله نظرة كنظن هي نظرة الطفلة الصغيرة نظرة ديال الطفلة الصغيرة اللي كانت كتشوف الحياة بشكل وردي من الأصل ديالها على ممر الحياة كنقولوا في الشومان دو في كيجيو دي مومون كيكونوا صعاب والنظرة كتبدا تختلف ملي كتبدا ترجع تعاود تتصل بالذات الحقيقية ديالك كتعاود ترجع ديك النظرة ديال الطفلة الصغيرة اللي تلمو كتشوف الحياة
1: بشكل براءة والنفس كتكون صافية

0: ما يقال والبال هذه
1: هي الفطرة والأساس اللي ليسونس المعنى اللي لو سونس اي ليسونس.
0: تبارك الله عليك يسرى عند لي مدربة متخصصة في مجال العلاج النفسي الطاقي. شكرا انك انت معي اليوم في طاقة إيجابية. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام. نتلاقاو ان شاء الله غدا في طاقة إيجابية بكل إيجابية في أمل الله.
2: C'est l'été sur Média. Ça bouge sur les réseaux et nous, on vous dit pourquoi. Les trends qui explosent, les sujets qui font réagir, les infos qui circulent et les plus belles chansons. Live Summer avec Sofiane du lundi au vendredi à partir de 14h30 sur Média.

0: ميديا لكل الأجيال، رؤية مستدامة لقارة المستقبل.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجة الثالثة.
2: معكم وفاء التوزري، أهلا بكم إلى هذا الموجز مستهله من المغرب. أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن السلطات رصدت طيلة الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير النظامي نحو مدينتي سبتة ومليليا المحتلتين في 15 من الشهر الجاري، في ممارسات تنطوي على مخاطر خاطرة جدية على سلامة الأشخاص وتسعى إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية يجرمها القانون. وفي هذا الإطار أوقفت السلطات مجموعة من الأشخاص يشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية، حيث تم إخضاعهم لمسطرة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. الداخلية المغربية دعت السلطات الإسبانية إلى التعاون الفعلي وتسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون ذلك. في مستجدات حرب الشرق الأوسط، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن الحرب الراهنة أكثر تعقيدا من الحروب السابقة، متهما الولايات المتحدة بالسعي لدفع البلاد نحو الانهيار الداخلي. طهران أكدت على لسان مسؤولين في مجلس الأمن القومي الإيراني والحرس الثوري أن مضيق هرمز لن يفتح ولن يتم رفع الحصار البحري إلا بتغيير واشنطن لسلوكها وقبولها بالشروط الإيرانية الكاملة، والتي تتضمن وقف الحرب في إيران ولبنان وغزة ورفع الحصار والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. إلى لبنان، بها أقر مجلس النواب اليوم اقتراح قانون يرمي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بصورة استثنائية بعد إدخال تعديلات عليه منهيا سجالا سياسيا وقانونيا استمر أشهرا بشأن الجرائم التي سيشملها والموقوفين الذين قد يستفيدون منها. نعوج الوجهة صوب روسيا، بها قتل شخصان، أحدهما طفل يبلغ في جنوب 8 سنوات في جنوب البلاد بضربات نفذتها طائرة مسيرة أوكرانية، بينما أسفرت ضربات روسية ليلية على مدينة تقع على خط الجبهة في جنوب أوكرانيا عن مقتل شخصين، وذلك في أحدث تبادل للضربات بين البلدين. نختم بالخبر الرياضي ومباراة نصف نهائي الكان

السيدات 26 و 2000 لبؤات الأطلس تواجهن مساء اليوم المنتخب الكاميروني في مباراة حارقة تنطلق على الساعة 9 مساء على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. لاعبات المنتخب المغربي وبعد ضمان تأهلهن التاريخي لنهائيات كأس العالم البرازيل 27 و 2000 تطمحن مواصلة التألق ببلوغ المباراة النهائية والتتويج باللقب القاري على أرضهن وبين جماهيرهن. فكامل التوفيق للبؤات الأطلس. وبهذا مستمعينا نكون

0: اكتشفوا الفرف الجديد لاتصالات المغرب واستفدوا من المزيد من الانترنت والمكالمات لمتعة أكثر. 12 جيجا زائد 12 ساعة 120 درهم في الشهر فقط. ونزيدكم إلى غاية 31 غشت عند كل اشتراك في هذا الفرف الجديد شاركوا تلقائيا في القرعة باش تربحوا سمارتفون موتورولا 5G. مع اتصالات المغرب استفدوا من حرية أكثر عبر شبكة فائقة السرعة 5G. للمزيد من المعلومات زور موقعنا www.iam.ma. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
1: أنتم في الاستماع لميدي أن موجز الرابعة.
2: معكم وفاة توزري، أهلا بكم. مستهل الموجز من المغرب، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن السلطات رصدت طيلة الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير النظامي نحو مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين في 15 من الشهر الجاري في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص وتسعى إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية يجرمها القانون. وفي هذا الإطار أوقفت السلطات المغربية مجموعة من الأشخاص يشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية حيث تم إخضاعهم لمسطرة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. الداخلية المغربية دعت السلطات الإسبانية إلى التعاون الفعلي وتسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب بما يحفظ مصلحتهم الفضلة، مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال. ننتقل إلى مستجدات حرب الشرق الأوسط. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن الحرب الراهنة أكثر تعقيدا من الحروب السابقة، متهما الولايات المتحدة بالسعي لدفع البلاد نحو الانهيار الداخلي. في سياق متصل، استقبل طهران وزير الداخلية الباكستاني لبحث مسارات التهدئة بالتزامن مع تلويح الحرس الثوري باستهداف البنى التحتية وخطوط الطاقة الأمريكية في حال تجدد التصعيد العسكري الأمريكي. في الضفة الغربية المحتلة، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم عشرات المنشآت التجارية والصناعية في جنين شمالي الضفة، كما هدمت منزلا في بيت لحم في جنوبها بالتوازي مع مداهمات واعتقالات في مناطق مختلفة. مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين قال في تصريحات إعلامية إن جرافات الاحتلال الإسرائيلي شرعت اليوم بهدم نحو 40 منشأة تجارية وصناعية على طول الشارع الاستيطاني شرق جنين وصولا إلى بلدة الزبابدة في جنوب شرق المنطقة. هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاستيلاء على سفن تابعة لدول الاتحاد الأوروبي ردا على خطط لاعتراض واحتجاز سفن يشتبه في أنها جزء من الأسطول الشبح الروسي. بوتين قال أثناء إشرافه على مناورات بحرية في أقصى الشرق الروسي: سنضطر للرد بالمثل حين نرى ذلك ضروريا ومناسبا في أي مكان. أعلن رئيس الكولومبيا اليوم الحداد الوطني لمدة 3 أيام تكريما لأرواح ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب البلاد أول أمس مخلفا خسائر بشرية ومادية جسيمة. وذكر بلاغ للحكومة الكولومبية أن الرئيس ديلا إسبريلا وقع مرسوما رسميا يقضي بتنقيص الأعلام الوطنية فوق المباني الحكومية ومقرات البعثات الدبلوماسية في الخارج طيلة فترة الحداد. ختاما، اليوم مباراة نصف نهائي الكان سيدات 26 و2000 لبؤات الأطلس تواجهن المنتخب الكاميروني في مباراة حارقة تنطلق على الساعة 9 مساء على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط، فكامل التوفيق للبؤات الأطلس. بهذا مستمعينا نكون قد أتينا إلى نهاية موجز الرابعة. بقية أوقات طيبة أتمناها لكم على ميديا.
3: وقع الرئيس
4: مجلس النواب
5: سوني اليورانيوم.
6: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم. من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد

0: مغربي
1: نحلل
0: مع من تتحاور
1: ونقدم الخبر كما هو
2: على قناة ميديان تيفي
1: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحياة.

0: استفد من انترنت فائق سرعة إلى غاية 100 ميجا. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
1: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ونزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا في

0: fusion inédite et des nouveautés, laissez-vous surprendre par des rencontres musicales improbables. On fusionne avec Amna du lundi au vendredi à partir de 17h sur Média.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
2: معكم وفاة توزري، أهلا بكم. مستهل الموجز من المغرب، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن السلطات رصدت طيلة الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير النظامي نحو مدينتي سبتة ومليليا المحتلتين في 15 من الشهر الجاري في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص. وفي والإطار أوقفت السلطات مجموعة من الأشخاص يشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية، حيث تم إخضاعهم لمسطرة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. الداخلية المغربية دعت السلطات الإسبانية إلى التعاون الفعلي مع تسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرفوقين الموجودين بسبتة إلى أسرهم بالمغرب. ننتقل إلى ملف الحرب الدائرة في لبنان. نقلت وكالة رويترز عن مصادر طلع قولها إن إسرائيل ولبنان اتفقتا على أن بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا ستكون من المساهمين المحتملين في آلية مقترحة قد تشهد نشر قوات أجنبية في لبنان للتحقق من نزع سلاح حزب الله. إلى غزة، بها قتل شاب فلسطيني وأصيب آخرون اليوم في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في شمال القطاع، هي الأولى من نوعها منذ أكثر من أسبوع. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن طواقمه نقلت القتيل وعددا من المصابين إلى مستشفى الشفاء في غزة إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين قرب بيت لاهيا في شمال القطاع. أعلن الرئيس الكولومبي اليوم الحداد الوطني لمدة 3 أيام تكريما لأرواح ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب بلاده أول أمس، مخلفا خسائر بشرية ومادية جسيمة. وذكر بلاغ للحكومة الكولومبية أن الرئيس ديلا إسبريلا وقع مرسوما رسميا يقضي بتنكيس الأعلام الوطنية فوق المباني الحكومية ومقرات البعثات الدبلوماسية في الخارج طيلة فترة الحداد. هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاستيلاء على سفن تابعة لدول أوروبية ردا على خطط الاعتراض واحتجاز سفن يشتبه في أنها جزء من الأسطول الشبح الروسي. بوتين قال أثناء إشرافه على مناورات بحرية في أقصى الشرق الروسي: سنضطر للرد بالمثل حين نرى ذلك ضروريا ومناسبا وفي أي مكان. في الصفحة الرياضية، نهتم بمباراة نصف نهائي الكان سيدات 26 و2000. لبوات الأطلس تواجه مساء اليوم المنتخب الكاميروني في مباراة حارقة تنطلق على الساعة 9 مساء على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. لاعبات المنتخب المغربي وبعد ضمان تأهلهن التاريخي لنهائيات كأس العالم البرازيل 27 و2000 تطمحن مواصلة التألق ببلوغ المباراة النهائية والتتويج باللقب القاري، فكامل التوفيق للبؤات الأطلس. بهذا مستمعينا نكون قد أتينا إلى نهاية موجز الخامسة. بقية أوقات طيبة أتمناها لكم على ميديا.
0: L'aventure continue sur Média. Des sons qui apaisent, des notes qui inspirent et une ambiance qui vous accompagne jusqu'au bout de la nuit. Les Nocturnes avec Jawed du lundi au vendredi à partir de 21h sur Média.
3: هذا ماشي إشعار، هذا إنذار. الناس اللي عندهم أوبل، سيتروين، داس ولا جيب، سيارتكم ممكن تكون مجهزة بأرباك تاكطة في خلل واللي يقدر يهدد سلامتكم وسلامة اللي معكم. باش تعرفوا سيارتكم معنية بهاد الحملة وتبدلوا الأرباك بسرعة في الحين وفابور، عيد دابا للرقم المجاني 3858 وعطينا النيمو تشاسي ديالك. المستشارين ديالنا غادي يقولوا لك في الحين وسيارتك معنية وياخذوا لك رونديفو في أقرب وقت وفابور. سلامتكم ما كتسناش، عيطوا ل 3858.

0: بعد المرات ما نحتاجوش نفكروا ثلاثه د المرات، واش هاد البقعه غتمشي؟ واش الحوايج غيرجعوا كيف ما كانوا ريحتهم زوينه؟ مع التيد كاين جواب واحد كيقضي على البقعه الصعيبه بسهوله تامه، وتنظيف ثلاثه د المرات اقوى من اي مسحوق اخر، حيت كنا عارفينها
1: من مقاوه التيد.

0: ميدي 1 حصاد اليوم محمد الغول.
1: مساء الخير مستمعينا، اهلا بكم، انتم دائما معنا على مواجدة ميديا في مسهل جولة اخبارية جديدة من جولات الحصاد، حصاد ميديا الاخباري لمساء يومه الاربعاء. اسعد معكم مستمعينا طيله الساعتين المقبلتين بتقديم هذه الفقرات المختلفة والمتنوعة بمضامينها ومحطاتها الجغرافية. أبرز هذه الفقرات: نقاش الحصاد، ونخصص هذا المساء للحديث عن خطورة الانفلات القانوني منصات التواصل الاجتماعي على هامش تطورات الأحداث المرتبطة بمدينة سبتة المحتلة ودعوات الهجرة غير القانونية الجماعية. هذا إذن في نقاش الحصاد، ودائما في فقراتنا سيكون لدينا وقفة مع آخر مستجدات الأحداث بمواجز ونشرات مفصلة باللغتين العربية والفرنسية. إضافة إلى ذلك لدينا فقرات المعتادة: القصة والروبورتاج، روبورتاج ميديا، وهذا الروبورتاج سنخصصه لمباريات المنتخب الوطني كرة القدم النسائية وما يحظى أو تحظى به من استقطاب جماهيري غير مسبوق. هذا الاستقطاب تابعناه في هذه المنافسات التي تجرى على ملاعب المملكة. المسهل كما العادة سيكون بجديد الطقس، الطقس بصيغة أخرى طقس الفلاح.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يكون صافي ومشمش ولا غالفيس فا مع الشمش في عامة النواحي الفلاحية ديالنا، ما عدا في بعض المناطق اللي في شرق الخط الحسيمة أسفي الزاق فاش غادي يكون فيه شوية ديال الغيام مرة وغادي يعطي شي شتيوات اللي يمكن يكونوا مع الرعدة في غالب المناطق الجبلية ديال الريف وديال الأطلس. الريح غادي صوت شرقي في الريف الأطلس المتوسط ناحية سايس والسهول الغربية بحال حتى في المناطق الشرقية والسواحل الصحراوية، والقوة ديالو مجهدة شوية في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو مازال هابطة لقل من 45% في كل النواحي ما عدا في الريف وشي محلات قرب من السواحل فاش غادي تتعدى شويه 50%. الحراره وسط النهار تماما بحال ديال البارح، ما بين 27 و47 درجه في واد الذهب، ما بين 29 و40 درجه في السوس، ما بين 30 و38 درجه في دكالة، ما بين 30 و42 درجه في عبده، ما بين 31 و38 درجه في الاطلس المتوسط، ما بين 32 و38 درجه في اللوكوس، ما بين 34 و38 درجه في المنطقه الشرقيه، ما بين 34 و44 درجه في الساقيه الحمراء، ما بين 35 و39 درجة في الشوية، ما بين 35 و41 درجة في تافيلات، ما بين 35 و43 درجة في ناحية الحوز، ما بين 37 و40 درجة في ناحية الدرعة، 39 و40 درجة في ناحية سايس، ما بين 39 و43 درجة في ناحية تادلة، و40 و41 درجة في ناحية الغرب. وفي هذا الطقس الكرم ديال الدالية معرض بزاف ومهدد بتكاثر مرض الشيبة وبوبياض في الورق والعناقد ديال العنب اللي سايرين يكملوا طيابهم، وهذا علاش خاص مراقبة وعناية كبيرة ضده والاحتياط منه بالسقى المنظم وتحياد الورق المقيوس اللي خاصنا نبعده على البقعة، وكذلك إلا كان لازم نداوي ضده بالأدوية الخاصة والمرخصة عليه، لكن في السواع البارده ديال النهار، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام، والسادسة مساء بسدهات دعاة ميدآن بطنجة، موعد النشرة المغاربية.

0: المغاربية لهذا المساء معك زميل أمين عازمني. أمين مساء الخير.
1: مساء الخير لك محمد. مساء الخير لكل مستمعينا. نستهل هذه النشرة من الرباط حيث تجرى مساء اليوم مباراة نصف نهائي الكان سيدات 2026 بين لبؤات الأطلس والمنتخب الكاميروني في مباراة حاسمة تنطلق في تمام الساعة 9 مساء على أرضية ملعب مولاي الحسن بالعاصمة الرباط. لاعبات المنتخب المغربية وبعد ضمان تأهلهن التاريخي لنهائيات كأس العالم البرازيل 2027 تطمحن لمواصلة التألق ببلوغ المباراة النهائية والتتويج باللقب القاري على أرضهن وبين جماهيرهن. فكامل التوفيق لبؤات الأطلس. وتفاصيل أيضا تتواصل معك يوسف شاطر. يوسف مساء الخير.
2: مساء النور أمين. المنتخب المغربي للسيدات يوصل الأربعاء إذن مشواره القاري بمواجهة الكاميرون في نصف النهائي. مواجهة متوازنة على الورق تحمل الكثير من التفاصيل التقنية وتمنح لبؤات الأطلس أفضلية طفيفة بالنظر للدعم الجماهيري الذي يحظين به خلال هذه النسخة. تأهل إلى المربع الذهبي منح رفيقات غزلان الشباك دفعة معنوية بعد الفوز على جنوب إفريقيا في ربع النهائي, وهو ما كرس الأداء الرائع الذي رافق تشكيلة خورخي فيلدا بعد تصدر المجموعة الأولى. النخبة المغربية استقبلت هدفا واحدا منذ انطلاق البطولة, وما يعكس التنظيم الدفاعي الذي يمنح الكثير من الهدوء للحارسة المتألقة خديجة الرميشي. الفوز على الكاميرون اليوم يعني الوصول للمرة الثالثة تواليا إلى النهائي ومواصلة حلم التتويج القاري الأول. اللاعبة سناء المسعودي تحدثت عن مباراة الكاميرون.
3: كاميرون حنا ديجا لعبنا معاها, غادي ناخذوا كاع لي بوين فور لي بوين فيبل اللي عند لادفيرسير غادي نخدموا عليهم سيرتو من بعد لا فيكتوار. دونك حنا فرحانين بزاف بالكاليف ديالنا بور لا دوزيام فوا لا كوب دي موند باش نجيبوا لا فيكتوار. نفرحوا الجماهير المغربيه كيف كنديروا ديما, كيف كنعرفوا ديما ما عندناش مجال للخطا سيرتو في هاد لي ماتش اليميناتوار. دونك بالنسبه للطريقه ديال اللعب ولا كيفاش غادي نلعبوا فهذا لو سيستيم كيبقى ديال لو كوتش.
2: طبعا الطريقه لن تتغير كثيرا بالنسبة للمنتخب المغربي مع وجود كم من هائل من الخيارات سواء على الصعيد الهجومي أو الدفاعي. غزلان الشباك, سكينة وزراوي وفاطمة تاغناوت كلها أسلحة يملكها المدرب الإسباني فيلدا من أجل التفوق على القوة البدنية التي تملكها اللاعبات الكاميرونيات. نذكر أيضا أن أول مباريات الدور نصف النهائي انطلقت قبل لحظات بين الجزائر وملاوي, التعادل السلبي بعد 3 دقائق من اللعب. أمين.
1: والجماهير المغربية يوسف تستعد أيضا في العاصمة الرباط لمساندة لبؤات الأطلس في هذه المباراة نصف النهائية التي تجمعهن بمنتخب الكاميرون. يرصد لنا هذه الاستعدادات مراسلنا في الرباط عادل الزبيري.
4: ترقب في الشارع الرياضي المغربي لظهور آخر لسيدات الكرة المغربية في المربع الذهبي للكان النسائي. الجماهير المغربية تمني النفس بحمل أول لقب قاري نسائي.
5: إن شاء الله يجوا الفينال ويجدوا كأس إفريقيا يا رب.
6: تفرجوا في المنتخب الوطني النسوي, احنا بطبيعة الحال كننتظروا منهم توقعات جيدة بحالهم بحال الرجال.
5: الحمد لله النيفو اللي وصل له الفوت في المغرب رائع جدا. الحمد لله اوني فيير دو نوت نيفو في لافريك في لو موند اي تبارك الله عليهم.
4: تحظى سيدات الكرة المغربية بدعم من مغاربة العالم الذين يقضون عطلتهم الصيفية السنوية في العاصمة الرباط. فالجماهير المغربية الرياضية تساند نساء ورجال الكرة في كل ظهور قاري أو عالمي.
7: ويديو الكاس إن شاء الله. هاد العائلة كلها جينا من فرنسا باش نتفرجوا فيهم ونقابلوا معهم تيديو الكاس. ما داوش الكاس ما نتحركوش من هنا. ان شاء الله يديو
8: كاس افريقيا ونفرحوا به بحال مع الاولاد وان شاء الله ديما مغرب.
9: من الجاليه المغربيه في فرنسا شرف كبير باش نكون حاضر معكم هذا النهار. غير يحمرونا وجهنا.
8: المغرب مزيان لعبوا مزيان وهادشي ديما مغرب وغادي نربحوا الفينال غادي نربحوا الفينال.
4: توقعات بمباراة نصف النهائي للبؤات الأطلس في نهائيات كأس إفريقيا بشبابيك مغلقة بعد نفاذ التذاكر في ملعب الأمير مولاي الحسن في العاصمة المغربية. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
1: نذكر مستمعينا بأن هذه المباراة بين لبؤات الأطلس والفريق الكاميروني تنطلق في تمام 9 مساء. تترقب المملكة المغربية اليوم كسوفا شمسيا سياسيا جزئيا عميقا يغطي جزءا كبيرا من قرص الشمس قبيل غروبها. وعلى الرغم من أن ظاهرة تعد كسوفا كليا عالميا يمر مساره عبر غرينلاند وإيسلندا وإسبانيا، إلا أنه سيظهر في المغرب وأجزاء من شمال غرب إفريقيا على شكل

0: بالتوقيت المحلي ليصل إلى ذروته في حدود الساعة 8:20 بنسبة حجب تصل إلى 92%. أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اليوم بالرباط أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها. وتبع المسؤول المغربي أن وزارة الداخلية تشدد على أن جاهزية السلطات الأمنية ليست مرتبطة بموعد معين، وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة لسيما بالمناطق القريبة من معابر سبتة ومليلية. وتفاصيل معك وفاء توسري.
1: الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المغربية أكد أن السلطات رصدت طيلة الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير النظامي نحو مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، مبرزا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة المتورطين.
2: تؤكد وزارة الداخلية أن السلطات العمومية تتابع الوضع عن كثب، حيث تم اتخاذ جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور الغير القانوني واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في أفعال مخالفة للقانون. وفي هذا الإطار أوقفت السلطات مجموعة من الأشخاص يشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية، حيث تم إخضاعهم لمسطرة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة.
1: وزارة الداخلية المغربية أكدت أن التصدي للهجرة غير النظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، داعية السلطات الإسبانية إلى التعاون الفعلي وتسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة.
2: تدعو وزارة الداخلية السلطات الإسبانية إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين الغير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال.
1: الداخلية المغربية تؤكد أن السلطات ستواصل الاطلاع بواجباتها بكل حزم ومسؤولية، مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية والتنسيق المستمر لمواجهة مختلف المخاطر.
0: شكرا لك وفاء. نواصل مستمعينا هذه النشرة من تونس، حيث نفذ المعطلون عن العمل من خريجي الجامعات وقفات احتجاجية متزامنة في ولايات عدة. وفي العاصمة تجمعوا مرددين شعارات للمطالبة بتنفيذ القانون 18 المتعلق بتوظيفهم في القطاع العام، والذي ينتظر تفعيله على أرض الواقع منذ نهاية العام الماضي. المزيد ضمن مراسلة فاتح الفالحي من تونس العاصمة.
3: بشكل متزامن خريجو الجامعات المعطلون عن العمل وطالت بطالتهم ينفذون وقفات احتجاجية في تونس العاصمة وعدد من ولايات البلاد. في العاصمة تجمعوا محتجين وأعلنوا بيع شهائدهم العلمية في مزاد علني كحركة رمزية عن نفاذ صبرهم. كريم ترعى معطل عن العمل يعبر:
4: حسب الفصل 57 من ميزانية الدولة ل 2026 اللي ينص بصريح عبارة على انتداب الدفعة الأولى في 2026، لحد هذه اللحظة ما ثماش حتى بوادر إيجابية أو منجز على أرض الميدان لتطبيق القانون. احنا اليوم جينا في حركة تصعيدية، حركة رمزية لإعلان عن بتة بالمزاد العلني لبيع الشهاد العلمية.
3: لم تهد تحركات المعطلين عن العمل من خريجي الجامعات في تونس، بل أخذت شكلا تصعيديا. مطلبهم الرئيس تنفيذ القانون 18 الصادر منذ أشهر والمتعلق بتشغيلهم عبر منصة تنظم قبولهم في الوظيفة العمومية. اليوم تزامن تحركهم مع إحياء اليوم الوطني للمرأة في 13 أوت. كريمة مصباحي معطلة لعشرين سنة منذ تخرجها.
5: في إطار شعار المعطل لا يحتفل المعطل يحتج، هي مطالبة بتفعيل قانون وقع تمريره من 17 فما يزيد، نريد تفعيلا حقيقيا لوعود وهمية.
3: وتعمل الحكومة التونسية منذ أشهر على إنهاء الإجراءات الترتيبية وإطلاق منصة قبول المعطلين ممن طالت بطالتهم، ويتراوح عددهم بين 58,160.

0: ألفا من مجموع العاطلين المقدر ب 650 ألفا. لإذاعة ميديا فتح الفلحي تونس.
1: بهذا إذن مستمعينا نستوفي مواد نشرتنا المغاربية، ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة. فصل قصير ويعود إليكم بعده محمد الغول لمتابعة باقي فقرات الحصاد. إلى اللقاء.

0: هادي جدا.
1: مع وين نشكل فوفي ديالي كيف ما بغيت؟ هادي جدا 60 جيجا وساعة مكالمات وغير 99 درهم للشهر.
0: وكومبوزي مع فورفي وين؟ هادي جدا.
2: إنوي سير بعيد.
3: ميديا حصاد اليوم محمد الغول.
4: مساء الخير مستمعينا، أهلا بكم من جديد مباشرة إلى فقرة نقاش الحصاد. على هامش أحداث سبتة المحتلة وعلاقة بدعوات إلى أعمال الهجرة غير النظامية الجماعية على منصات التواصل والمواجهة خاصة للفئات الشابة والمراهقة الأكثر هشاشة، تتزايد الدعوات إلى الاهتمام بخطورة الانفلات على المنصات وخروجها عن كل تأطير قانوني، خطورة تأكدت مع هذه الأحداث وهو ما أكدته وزارة الداخلية المغربية. نقارب هذا الموضوع ضمن نقاش الحصاد لليوم مع ضيفينا الكريمين الأستاذ رشيد صديق رئيس المركز المغربي مغربي للمواطنة. أستاذ رشيد مرحبا بك.
5: شكرا أستاذ محمد، شكرا على الاستضافة.
4: تحياتي لك أستاذ رشيد، أسهل معك. كان من المفترض يكون مع الأستاذ يوسف الشفوعي الفاعل المدني والباحث في قضايا الشباب والتنمية البشرية. في انتظار تمكنه من التواصل معنا نسهل إذن نقاش معك أستاذ رشيد. إذن هذه الدعوات والتي هي بطبيعة الحال ليست جديدة، فسبق وأن سجلت يعني دعوات في هذا الإطار. هذه الدعوات تؤكد من جديد وحالة الانفلات المسجلة على مستوى منصات التواصل الاجتماعي، وسبق لكم أن نبهتم في المركز المغربي للمواطنة إلى هذه الظاهرة ودعوتم إلى الانتباه إلى خطورتها. هذه الدعوات هل تجد أدانا صاغية أستاذ رشيد، وما هي الإمكانيات المتاحة لمواجهة هذه الظاهرة، ظاهرة الانفلات على مستوى منصات التواصل الاجتماعي والتي أنتجت لنا يعني نتائج خطيرة، منها هذه النتائج التي شاهدناها على مستوى أحداث سبتة المحتلة؟
5: بالفعل سمعت الأستاذ. أنا قبل ما نطرق الجواب على السؤال ديالكم، فمن خلال قراءة ديالنا البالغ ديال وزارة الداخلية، فأهم ما كيميزه هو استعماله بشكل واضح لمفهوم التحريض الرقمي في البالغ. فالبالغ لا يتحدث فقط عن محاولات فردية للهجرة غير النظامية، وإنما عن مشورات ورسائل مجهورة المصدر يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التعبئة والدعوة إلى محاولات جماعية للعبور نحو سبتة المحتلة. وهذا إلى حد ما جديد، يعني هناك واحد الوعي بخطورة ديال استعمال شبكة التواصل الاجتماعي من أجل إخراج بعض الظواهر اللي في الغالب كتقدر تكون خارج القانون إلى حيز الوجود، وكذلك أنه البعض من خلالها يحاول يحمي الهدف دياله ويحاول يوصل لواحد النتيجة باستعمال آخر. وكنعرفوا بانه مع الهشاشه فوسائل هذه الوسائط ووسائل التواصل الاجتماعي فممكن توصل بواحد السهوله لجميع الفئات بشكل زعما ما يمكنش تصور القوه والقدره على الوصول. سابقا كانت بعض المحاولات كتقدم حيث من اجل العبور، ولكن كتكون في واحد المجال ضيق، شبكات ضيقه بين البعض اللي كيسهروا على تنظيم هاد محاولات العبور بشكل غير قانوني الى سبتة وملية المحتلتين. ولكن دابا خرجت بشكل علني الى الوجود. هنا كيطرح سؤال، حنا في مسألة الدراسة اللي كنا درنا في المركز، فهناك العديد من الظواهر اللي تم استنتاجها بمشاركة المواطن والمواطنين. فالجميع كيشوف انه حقيقة اصبحنا نعيش وسط هاد الوسائط التواصل الاجتماعي، ولكن الى حد عندنا القدرة اننا نوعو بها ونسيروها، وكذلك وخصوصا تفادوا السلبيات ديالها. فحقيقة اعتقد بانه من الصعب جدا في الظروف الحالية. علاش؟ لانه هاد الشبكة تعرف واحد التطور غريب جدا، واحد التطور سيء

0: يعني بشكل لا يتصور. لكن في المقابل أننا نعطيو لهذا المواطن القدرة على التمييز بين السلبي والإيجابي، وأنه يتحكم في الإيجابي أكثر من السلبي، وأنه يتفادى كذلك أنه يوصل واحد اللحظة الإدمان، فحقيقة كان هناك واحد الخلل. من طبيعة الحال كنلاحظ هناك ممارسات عديدة، كاين بعض الظواهر، كل الجميع عنده قناعة بأنه هذا الدواء، هذه الشبكة الاجتماعية فيها أضرار كثيرة. لكن في المقابل المشرع، أعتقد بأنه المشرع ما كاينش واحد المجهود باش يحاول يقنن، باش يحاول كذلك أننا يساعدنا كمواطنين من أجل التدبير الجيد لهذه الوسائط وهذه الوسائل ديال التواصل الاجتماعي.
1: أستاذ رشيد، من ناحية القانونية، القانون المغربي هل يكفل الحالي بطبيعة الحال، هل يكفل مواجهة هذه الظاهرة، ظاهرة المؤثرين، وقيامهم بالتحريض على أشياء غير ربما غير قانونية؟ أستاذ رشيد،
0: هو يمكن من حسن الحظ أنه القانون المغربي في العديد من المواد ديالو في التأويلات ديال النصوص كيخلي إمكانية أنك تدخل مجموعة من الدوائر، وخيا جديدة ومشمولاش بالقانون نهار الإصدار ديالو، ولكن التأويل ديال هذه المواد كيعطي الإمكانية أنه زعما الأسرة القضائية أنها تتأول النص من أجل زعما محاربة هذه الظواهر. والدليل هو أنه كانت متابعة ديال مجموعة من الناس اللي تم ولا ثبت أنهم ساهموا بشكل من الأشكال في الأحداث اللي عرفتها سبتها أواخر شهر ويلوز، وتمت المتابعة ديالهم بمجموعة من المواد. وبالتالي أعتقد أنه هذا من نقاط القوة ديال القانون المغربي في واحد العموميات اللي كتخلي الإمكانية ديال التأويل. ولكن حنا كنعتقد بأنه من الضروري جدا أنه حماية أصلا للمواطن، لأنه في بعض الحالات كيكون هناك جهل وعدم الوعي ببعض الممارسات اللي كيديرها المواطن على مستوى الشبكة الاجتماعية. وبالتالي كنعتقد أنه مهم جدا أنه يجب تخصيص بعض المواد اللي تعالج هذه الإشكالية ديال استعمال أدوات وشبكة التواصل الاجتماعي.
1: يعني أستاذ رشيد، إدخال مواد جديدة على القانون لتؤطر بدقة هذه الظاهرة.
0: صحيح، وهي كتكون فيها كذلك حماية، لأنه ملي كانت مثلا ملي كنتعاملوا بحال مثال قانون الصحافة، إلا هضرت معك قانون الصحافة بطبيعة كتكون واحد الحماية، ولكن إلا خرجتك القانون الجنائي كتكون غير محمي. وأنا كنعطي غير مثال، حتى مثلا حنا على مستوى المركز المغربي للمواطنة كنستعملوا لي سونداج، ولكن بحكم ما كاينش قانون السونداج راه ممكن تستعمل حقنا هذا القانون الجنائي. ألوغ إلا كان مثلا واحد القانون اللي خاص بست الأطرائق غير حمينا احنا، غتكون واحد المرجعية اللي كتبغز عليها. ولكن دابا في إطار الغياب كترجع القانون اللي هو عام، وبالتالي اللي كيكون عام في الغالب كتبغز تكون ضحية لي. وبالتالي أعتقد بأنه تخصيص بعض المواد للشبكة التواصل الاجتماعي أعتقد بأنها مهمة جدا، لأن ما يمكنش نعيشوا بلا بها، أصبحت وسيلة ديال الحرية، ديال حرية التعبير إلى آخره، ولكن يجب تأطيرها. يجب كذلك أنه المستعملي يكون عنده محل الوعي، راه العديد من الناس غير في لحظة عصب أو في اللحظة اللي كيغيب عليه الشعور يقدر يكتب واحد الحاجة اللي في الغالب كيلقى راسو في السجون بسبب ديالها. دونك بالتالي كاين هناك مجموعة من المسائل اللي خصنا ناخذها بعين الاعتبار. أولا خاص القانون، خاص كذلك التوعية، خاص وحتى حتى حتى العبر، لأن مهم جدا أن العبر زعما تكون قاسمة، باش حتى الإنسان كيعرف بأنه الخطورة ديال بعض المسائل اللي كيعتبرها في بعض الحالات بسيطة جدا، ولكن راه عندها وقع كبير لا على عليه ولا على المجتمع. وهنا من خلالها حتى مثلا في الدراسه اللي كنا درنا كانت مطالبه من العديد من المواطنات والمواطنين ضروره اولا تشديد القوانين اللي كتدير تدبير هذه المساله، وكذلك تفعيل، لان بعض الحالات كيكون كيبان لك بان بعض المشغولات راه فيها نوع من السب والى اخره، ولكن كتكونش واحد المتابعه. وبالتالي هناك اولا تطبيق القانون على الجميع بشكل يكون واحد فيه واحد ليكيتي واحد ليجاليتي، ولكن كذلك تسديد بعض المواد اللي كنلاحظوا فيها النقص.
1: طيب
0: خصوصا مثلا
1: طيب أستاذ رشيد، ابقى معي أستاذ رشيد. التحق بنا أستاذ يوسف الشفوعي الفعال المدني والباحث في قضايا الشباب والتنمية البشرية. أستاذ يوسف، كنا نناقش مع أستاذ رشيد ما يحدث على مستوى هامش أحداث سبت المحتلة من هذه الدعوات على منصات التواصل. ظهر أستاذ يوسف بأنه

0: الغالبية هؤلاء الشباب الذين شاركوا في عملية الهجرة الجماعية غير النظامية كانوا مدفوعين بحس المغامرة أكثر من أي شيء آخر، وهو ما ثبت في الكثير من تصريحاتهم. هل هذه ربما واحدة من هذه الثقافة الجديدة التي أنتجتها لنا منصات التواصل والدعوات الشباب، يعني لغة خاصة بهم بعيدة عن ما تعوده المجتمع أستاذ يوسف؟
1: اهلا وسهلا وشكرا واعتذر عن التاخر. حقيقه هو هاد المواقع في سبته، والمتهم الرئيسي او الفاعل الرئيسي في هذه العمليه كلهم الشباب. الى حطينا الشباب كعمر يعني وكفتره عمريه محدده في السياق ديالها، هذا الشيء اللي وقع يعني الشباب معروف انه بالحركيه وبالدينامية وبأنه يعني واحد الطاقة اللي هي يعني متجددة وخاصة فين تصرف. إلا ما عرفناش حنا كيفاش نصرفوها أو لنوجهوها بالأحرى، راه كتكون ضحية ديال مجموعة ديال
0: يعني أو نوجدوا لآليات التصريف من خلال المؤسسات
1: الشباب. يعني لا لاحظتي ومن خلال التغطية ديالكم المباشرة ولا اللي كانت خلال أو بعد أو زعما بعد الحادث، التصريحات ديال الشباب ولا المغرر بهم رقميا، أنا هذه لا ينصح التعبير، يعني مغرر بهم رقميا، كانوا ضحية ديال واحد الحملة رقمية ضخمة، يعني باين أنها تم تمويل وتمويه الرأي العام بحملة رقمية مضللة بأيادي خفية ما واضحش. مع الوقت اكيد باليقظه السيبرانيه والامن السيبراني غيبان الخيوط ديالها مع الوقت وغادي نعرفوا كل شيء، ولكن الضحيه اليوم حنا كنناقشوا الظاهره، وان الضحيه ديالها الالاف ديال الشباب اللي مشاو واستجبوا. بالتالي هنا كيعطينا واحد معطى جديد، وان الشاب الديناميه والثوره اللي كيعيشها والحركيه خاصة يجب مواكبتها. هنا غادي نقدروا نرجعوا لديك يعني المواكبة والتوجيه والإنصات، وعاد ندوزوا للزجر، لأن يعني الزجر تبقى آخر، وهنا كيدخل القانون. شنو وجدنا لهاد الشباب هادو اليوم باش نكونوا نديروا حملة مضادة ونقولوا بأنه راه هذاك الشيء معلومة غلط. شنو الكبسولات الرقمية اللي وجدنا؟ الشباب كنعرفوا أنهم كيميلوا إلى ما هما ضد كل ما هو تقليدي ورسمي بطبيعتهم، بهذا ما غاديش يمشي يشعل لك القناة الرسمية ولا مثلا إلا إلى صدفة، ولكن هما حبيسي وسجناء المنظومة ديال هاد الرقمية هاد وسائل التواصل الاجتماعي.
0: أستاذ يوسف، هل يمكن أستاذ يوسف
1: استغلال ديال هاد الفضاء باتجاه إيجابي؟
0: أستاذ يوسف، هل يمكن القول بأننا حتى الآن عاجزين على التعامل مع هذه المنظومة الجديدة التي فرضتها منصات التواصل؟
1: الى حد ما، باش ما نعطيش حكم قيمه ولا نقول في شنه، لانه والا اكبر دليل هو التجمع ديال الالاف ديال البشر في يوم واحد في نقطه واحده بسبب دعوه رقميه مجهوله. فبالتالي هنا عطانا واحد المعطى الجديد اللي خصنا نطوروا وسائل ديال التواصل والاتصال مع الشباب عن طريق الوسائط الرقميه، ونستعملوهم حتى حنا كما كيستعملوهم هاد خفافيش الظلام الرقميين، احنا نخدموهم ونستعملوهم ونستعملوا لغه لان اللغه انا كنت يعني مما يعني يحز في النفس، وانني يعني كنت يوم الحادث في المنطقه وواكبت مجموعه وتلاقيت مع مجموعه من الشباب مغرر بهم، واكد واجزم مغرر بهم رقميا، كيبغيو لغه بسيطه، ما تيبغيوش ديك اللغه اللي كنهضروا بها بعض المرات وتنكبروا وداك الخطاب، تيبغيو الانفتاح، تيبغيو التبسيط، الخطاب والتبسيط حتى الوسائل وحتى الرسائل. جيل اللي توري وتيرد ضد والديه راه 99% اللي ماشيين بالاخبار والديهم، والا قال ليه با جلس ولا مو تيقول ليه هضرت خليها. جيل توري العقليه ديالو ورقمي التوجه ديالو، فبالتالي اللغه اللي خصنا نخاطبوه بها حتى الا كنا نخرجوا ليه رقميا نهضروا معاه بلغه يفهموها ولغه يعيشوها، ولهجه مغربيه بالريفيه باللهجات الوطنيه اللي غيفهمها. اللغه الى طلعنا من مستوى الخطاب كيتيه هؤلاء الشباب، كيبدا يقول لك راك تعاودوا تكرروا لنا نفس هذا، فبالتالي ما عانى منه

0: السابقون فتحنا غادي نكونوا بحالهم، وإلا ما يفسر مجموعة من الشباب واش 14 عام 15 عام والاجترار ديالهم المعلومة إلا لاحظتوا أنهم مستهلكين المعلومة الخاطئة لأنه كيجتروها. واش واحد عنده 18 عام تيقول لك البلاد ما عطاتني والو، فين وصلتي باش تعطيك وانت باقي الله تتقرا أو لا ضحية هدر مدرسي خرجتي من المدرسة أو لا يلا بقيت تكوين بقي ما في 40 عام 50 عام 60 عام يعني نقدروا نحطوا العمر في الميزان ونقولوا راه ربما ضحية ديال واحد المنظومة ولا ولا ولا ولا، ولكن 14 عام يقول لك البلاد ما عطاتني. إذا هذا اجترار لواحد الحديث اللي هو سلبي كما تنقولوا السم في الدس السم في العسل، واحد طريقة رقمية اللي الدراري حفظوا عن الخطاب وبدأوا تعاودوا. هنا هذه المسؤولية أنا كنقول مسؤولية الجميع من الأسرة المجتمع المستنقى الإعلام المؤسسات.
1: المهم أستاذ يوسف هو أن ننتبه إلى أن هناك لغة جديدة يجب استعمالها للتعامل مع هذه الفئات الشابة. بقي في جعبة دقيقة أستاذ رشيد، هل القانون يجب أن يفعل هنا بزجر في هذه الظاهرة؟
2: وأعتقد بأنه يجب فقط تفريق من جوج حوايج، هو المنتج الذي ينتج المعلومة عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي والمستهلك. فأعتقد بأنه وضيوف البلاغ ديال وزارة الداخلية ركزت عليها وبينات هذا الجانب الجذري اللي غيكون في الناس اللي يساهمون في إنتاج هذه المعلومة واللي عندهم واحد نية في هذا الصدد. أعتقد بأنه تطبيق القانون على المنتج أو المصدر والشخص اللي عنده واحد نية سيئة أعتقد بأنه راح يكون، خصوصا بأنه دابا ممكن راه ولا شي لحقوي جدا يستعمل من طرف بعض الدول اللي باش يقيسوا الاستقرار ويقيسوا الاستقرار الاجتماعي وكذلك الاستقرار الاقتصادي لبعض الدول. حنا كنعرفوا المنطقه اللي فيها والكرهات اللي عند المغرب، فما يمكنش نستبعدوا انه هذا الشيء موجه بشكل
1: معذره منك استاذ رشيد، مضطر لمقاطعتك الوقت يداهم. شكرا جزيلا لك استاذ رشيد صديق رئيس المركز المغربي المواطن، والشكر موصول لك استاذ يوسف شفوعي الفاعل المدني والباحث في قضايا الشباب والتنميه البشريه. كنتما معي في فقره نقاش الحصاد التي وصلت الى ختامها.
3: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك فيها.
1: نتعرف اللحظة على الطقس في المنطقة مع سلمى.
4: Au Maroc, le temps sera le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé à l'est de la ligne Tanger, Casablanca, Tata, ainsi qu'entre Agadir et Laayoune, puis clair sur le reste du pays. Pour les températures, prévoir 30 degrés à Rabat et Casablanca. Il fera 35 degrés à Tanger, 34 degrés à Laayoune, 42 degrés à Marrakech, prévoir 30 degrés à Agadir, 40 degrés à Fès, 37 degrés à Oujda, 31 degrés à Nador ou encore 31 degrés également à Essaouira. En Algérie, le temps sera le matin nuageux à partiellement nuageux sur le nord-ouest du pays, partiellement nuageux à souvent ensoleillé au sud de Tamanrasset Rasset et clair ailleurs. Le mercure de son côté indiquera 30 degrés à Alger, 40 degrés à Chlef, il fera 35 degrés à Tamanrasset Rasset, 43 degrés à Biskra, il fera 45 degrés à Adrar, 32 degrés à Béjaïa, 31 degrés à Oran ou encore 36 degrés à Constantine. Et en Tunisie, le temps sera le matin ensoleillé sur l'ensemble du pays. Le thermomètre indiquera 36 degrés à Tunis, 40 degrés à Médénine, 42 degrés à Tozeur, il fera 34 degrés à Monastir, 36 degrés à Kasserine et à Sfax ou encore 37 degrés à Djerba.
1: السادسة والنصف عودة الأخبار وزميل كوستانتان جالو.
5: Bonsoir à toutes et à tous. C'est l'avant-dernière marche avant le sacre continental Coupe d'Afrique des Nations Féminines. Demi-finale, le Maroc affronte le Cameroun. On en parle dans quelques secondes avec notre journaliste sportif. Le Maroc qui annonce avoir considérablement

0: أفريقيا، تقع على الحدود بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. في مطلع العام 25 و2000 أعلن مجلس التعدين والبترول والغاز الرواندي اكتشاف 13 بئرا نفطية في هذه البحيرة. المؤشر
1: عاد مشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا والجزائر إلى الواجهة من جديد بعد عقود طويلة من التأجيل والتسويف. المشروع الممتد على أكثر من 4100 كيلومتر والمقدرة كلفته الأولية بحوالي 13 مليار دولار يفترض أن ينقل ما يصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز النيجيري سنويا نحو أوروبا.
2: ميديا ريبورتاج.
3: نهاية مباراة المغرب ضد جنوب إفريقيا في دوري ربع نهائي كأس إفريقيا للسيدات في ملعب الأمير مولاي الحسن في العاصمة الرباط، لتبدأ أفراح الجماهير المغربية، نساء ورجال، أطفال وشيوخ.
2: برامج الحصاد إلى 8 مساء على ميديا.

السادسة والدقيقة الخامسة والأربعين، فقرة الحصاد الإخباري لميديا متواصلة، ابقوا معنا في المتابعة، نواصل معكم بعد هذا الفاصل الموسيقي.

0: ميديا 1 حصاد اليوم محمد الغول.
1: مساء الخير مستمعينا واهلا بكم من جديد. نعود الى فقرات الحصاد، ضمنها تعد بحيره كيفو من كبرى بحيرات افريقيا، لكنها تعرف ايضا ببحيره الموت لما تخفيه اعماقها من مخاطر مميته، ورغم ذلك تمثل موردا مهما للغذاء والطاقه لسكان المنطقه. وبين الخطر والثروه تختزن البحيره مفارقات لافته. بحيره كيفو قصه نتعرف عليها اليوم رفقه الزميل محفوظ ولتسالك.
2: تشكل مصدراً للرخاء وللقلق في آن واحد. بحيرة كيفو تعد إحدى البحيرات المتصدعة الكبرى في إفريقيا، تقع على الحدود بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. في مطلع العام 25 و2000 أعلن مجلس التعدين والبترول والغاز الرواندي اكتشاف 13 بئراً نفطية في هذه البحيرة، خطوة تعتبرها كيغالي مهمة لتعزيز مقدراتها الطاقية. على الجانب الآخر تخطط الحكومة الكونغولية مع عدة شركات عالمية لاستغلال الكميات الضخمة من غاز الميثان الموجود في هذه البحيرة. كينشاسا تأمل استغلال الكهرباء المولدة من الميثان في صناعة الأسمدة والإسمنت، فضلاً عن أغراض أخرى كالطهي المنزلي. إلى جانب البعد الطاقي، تمتاز بحيرة كيفو بصفاء وزرقة مياهها، لذلك فإنها

0: لا تخلو من زوار، ويشكل البعد السياحي أحد الأوجه الإيجابية للبحيرة. لكن خلف جمال البحيرة ثمة سر علمي مثير، فمخزونها الهائل من غاز الميثان وثاني أكسيد الكربون قد يتسبب في انفجارها في أي لحظة إذا ما اختلت التوازنات الطبيعية. يطلق على هذا الصنف النادر من الكوارث الطبيعية ثوران البحيرات، وعندما يحدث هذا النشاط فإن الغازات المذابة تتفجر من أعماق المياه إلى السطح، ما يكون سحابة غازية كفيلة بخنق الحياة من حول البحيرة وتعريضها للخطر. لذا فإن العلماء يطلقون على البحيرات التي يحدث فيها هذا النشاط اسم البحيرات القاتلة. عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة.
1: بحيرة كيفو تسمى بحيرة الموت، لأن بيخرج من قاع البحيرة ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان على هيئة نافورة، وبالتالي يسبب تسمم في المنطقة أو اختناق، ومن هنا سميت ببحيرة الموت. وهذا الغاز الطبيعي طالما خرج ذاتيا معنى ذلك أن هناك كمية كبيرة من الغاز
0: بطول يبلغ 55 ميلاً وعرض يصل 30 ميلاً. تقع بحيرة كيفو على بعد نحو 1400 ميل من بحيرة نيوس البركانية في الكاميرون، والتي تعرضت لحادثة انفجار مميتة عام 86-900 و1000 خلفت مقتل أكثر من 1700 شخص، أمر يثير مخاوف السكان الموجودين حول بحيرة كيفو. وقد زاد من حدة القلق بشأن ذلك ثوران بركان نيراغونغو أوائل العام 21 و2000 بالقرب من هذه البحيرة، وتسببه في مقتل عشرات الأشخاص وتدمير مئات المنازل. بحيرة كيفو لا تواجه خطر الانفجار فحسب، وإنما خطر التغير المناخي كذلك، خطر ينعكس على الأنظمة البيئية وعلى الأمن الغذائي للإنسان، كما يوضح الخبير المناخي مصطفى بن رامل.
2: تعد بحيرة كيفو واحدة من أكثر بحيرات حساسية للتغيرات المناخية بسبب خصائصها البيوكيميائية الفريدة واحتوائها على كمية ضخمة من الغازات الدائبة. وقد أدت التحولات المناخية المتسارعة خلال العقود الأخيرة إلى تفاقم الضغوط البيئية والاقتصادية والاجتماعية على النظام الإيكولوجي للبحيرة والمجتمعات المحيطة بها، وانعكس هذا التحول على الأمن الغذائي والصحي للساكنة بحكم اعتمادها على الأسماك وأيضا بعض الأنشطة التي تقام في محيطها.
0: تحديات ومخاطر تبقى حاضرة في أذهان الكونغوليين والروانديين معا، دون أن تمنعهم من الاستفادة من خيرات البحيرة كمصدر للغذاء والكهرباء.

0: تعرفوا اللحظة على الطقس بالمنطقة المغربية. بالمغرب الأجواء غائمة جزئيا إلى غالبا مشمسة، شرق خط طنجة الدار البيضاء طاطا كما ما بين أكادير والعيون صافية في باقي مناطق المملكة، درجات الحرارة 30 بالرباط، 31 بالناظور، 34 بالعيون، 35 بطنجة، 37 بوجدة كما بالراشدي، 40 بفاس، 42 بمراكش. بالجزائر الأجواء غائمة الغائمة جزئيا على الشمال الغربي للبلد، غائمة جزئيا لغالبا مشمسة على جنوب تمرة، صافية بباقي المناطق، درجات الحرارة 30 بالجزائر العاصمة، 31 بوهران، 34 بعنابة، 36 بتيارت كما بقسنطينة، 43 ببسكرة، 45 بأدرار. بتونس الأجواء مشمسة بعموم البلد، درجات الحرارة 36 درجة بتونس العاصمة، 34 بسوسة، 40 بالمدنين، 35 بطبرقة، 36 ببنزرت، 37 بجربة، 42 بتوسر. تمام، والسابعة مساء بسدهات دعاة ميد آن بطنجة. عودة للأخبار، نشرة إخبارية مفصلة يقدمها لكم الزميل أمين عزماني. أمين، مرحبا بك من جديد.
1: مرحبا بك محمد، مرحبا بكل مستمعينا، وهذه عناوين السابعة. بعد رصد منشورات تحريضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وزارة الداخلية المغربية تؤكد اتخاذ جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانونية نحو مدينتي سبتة ومليلية، داعية السلطات الإسبانية إلى تسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرفوقين بسبتة إلى أسرهم بالمغرب بما يحفظ

0: إجراءات إعادة القاصرين غير المرفوقين بسبتة إلى أسرهم بالمغرب بما يحفظ مصلحتهم الفضلى. وعقب تسجيل ادعاءات وبلاغات حول حالات اعتداءات جنسية واغتصاب طالت فتيات قاصرات بسبتة المحتلة، جمعيات محلية توفر مراكز مؤقتة لإيواء هؤلاء الفتيات لحمايتهن من خطر الضياع في الشوارع. تقرير صادر عن مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية خلال الشهر الجاري يكشف ارتفاع عدد المباني المصنفة على أنها مدمرة بالكامل بنسبة 9% في قطاع غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي. البرلمان اللبناني يقر قانوناً للعفو العام، هو الأول من نوعه منذ العام 91 900 و1000، في خطوة تهدف بالدرجة الأولى إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون حيث يقبع موقوفون منذ أعوام دون محاكمات. المغرب يشهد مساء اليوم كسوفا شمسيا جزئيا، حيث يغطي القمر جزءا من قرص الشمس قبل الغروب، ومناطق مختلفة من المملكة ستتمكن من مشاهدة هذه الظاهرة الفلكية. أهلا بكم، نستهل هذا العرض الإخباري من الرباط، حيث أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اليوم أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانونية نحو مدينتي سبتة ومليليا المحتلتين، واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها بعد رصد دعوات تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي. وتابع المسؤول المغربي أن وزارة الداخلية المغربية تشدد على أن جاهزية السلطات الأمنية ليست مرتبطة بموعد معين، وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة لا سيما بالمناطق القريبة من معابر سبتة ومليليا. الداخلية المغربية دعت أيضا السلطات الإسبانية إلى تسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرفوقين بسبتة إلى أسرهم بالمغرب بما يحفظ مصلحتهم الفضلى. المزيد معك وفاة توزري.
1: الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المغربية أكد أن السلطات رصدت طيلة الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير النظامي نحو مدينتي سبتة ومليليا المحتلتين، مبرزا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة المتورطين.
2: تؤكد وزارة الداخلية أن السلطات العمومية تتابع الوضع عن كثب، حيث تم اتخاذ جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور الغير القانوني واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في أفعال مخالفة للقانون. وفي هذا الإطار أوقفت السلطات مجموعة من الأشخاص يشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية، حيث تم إخضاعهم لمسطرة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة.
1: وزارة الداخلية المغربية أكدت أن التصدي للهجرة غير النظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، داعية السلطات الإسبانية إلى التعاون الفعلي وتسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة.
2: تدعو وزارة الداخلية السلطات الإسبانية إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين الغير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال.
1: الداخلية المغربية تؤكد أن السلطات ستواصل الاطلاع بواجباتها بكل حزم ومسؤولية، مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية والتنسيق المستمر لمواجهة مختلف المخاطر.
0: وبمدينة سبتة المحتلة دائما، وعقب تسجيل ادعاءات وبلاغات في حالات اعتداءات جنسية واغتصاب طالت فتيات قاصرات ممن عبرنا إلى سبتة المحتلة، هبت جمعيات محلية منها جمعية سكان حي البرينسيبي ألفونسو إلى توفير مراكز مؤقتة لإيواء هؤلاء الفتيات تقيهن خطر الضياع في الشوارع. والتفاصيل في ورقة منال الرقيوق.
3: القاصرات ليست كلهن محظوظات في إيجاد أماكن ومراكز آمنة تحتمين بها في سبتة المحتلة بعد أن قضينا منذ عبورهن إلى المدينة أياما بساعاتها الطوال في الشوارع والأزقة دون طعام وماء يفترشن الأرض عند النوم. صار فتاة قاصر عبرت إلى سبتة سباحة قادمة من مدينة مرتيل

0: تحكي كيف اصطدمت بواقع لم تضعه في الحسبان.
1: كنا كنعشوا في الطونوبيرات حيت كنفتشوا على الكرام كنجبروا شي كرا كنجبروا 50 دل اورون الليله وكنجبروا الغلا بزاف وما كنقدروش نطلعوا للغابه بيرو تما الدراري.
0: امام وضع معقد بلغ صدى خارج حدود سبتة بعد تناسل الادعاءات بتعرض القاصرات لاعتداءات جنسيه، سارعت جمعيات بالمدينه الى اخذ زمام المبادره بتوفير مراكز مؤقته لايواء نساء وفتيات، وهي مبادره يتحدث عنها رئيس جمعيه سكان حي البرنسيبي الفونسو.
2: ان تكون امراه وقاصرا في الشارع هذا يجعلها عرضه للاغتصاب والاساءه او اي شيء من هذا القبيل، لذلك قررنا نقلهن الى مكان امن ومراقب. لا يمكننا توفير سبل الراحة التي نود تقديمها لهن، ولكن على الأقل هن محميات حتى لا يتعرضن لأي مكان.

0: شهنه على أمل أن تقوم السلطات الإسبانية بواجبها في حمايتهن تماشيا مع الالتزامات الدولية لحقوق الطفل.
1: نحول الوجهة الآن إلى الشرق الأوسط، حيث أظهر أحدث تقرير صادر عن مصدر أو عن مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية يونوسات في غشت الجاري ارتفاع عدد المباني المصنفة على أنها مدمرة بالكامل بنسبة 9% في قطاع غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي. سيف سويتي مراسلنا في غزة يرصد لنا الوضع.
2: 200,000 مبنى دمرت حديثا في قطاع غزة، حصيلة جديدة أعلن عنها مركز الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة تكشف ارتفاع نسبة الدمار في مباني القطاع إلى 82% بعد تسجيل زيادة بنحو 9% منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار، أرقام تعكس حجم الدمار، كما يقول وكيل وزارة الأشغال والإسكان في غزة ناجي سرحان.
3: ما يقرب من 330,000 وحدة سكنية دمرت بشكل كامل، 80,000 وحدة سكنية دمرت بشكل بليغ، وباقي الوحدات هي متضررة ما بين جزء متوسط وجزء طفيف. منذ وقف إطلاق النار استمر الاحتلال في عمليات التدمير.
2: اتساع رقعة الدمار في المباني السكنية والأعيان المدنية أدى إلى أزمة إيواء حادة مع تقلص المساحات الآمنة وتدمير البنية التحتية. يقول مدير شبكة المنظمات الأهلية محمد صالحة إن 1,600,000 نازح ما بين خيام ومنازل متصدعة يعيشون أوضاعا إنسانية كارثية.
4: النازحين في مراكز الإيواء بيعانوا من العديد من التحديات، أولها ضيق المساحات في داخل مراكز الإيواء، العائلات اللي عددها بيزيد عن 5 أو 6 وحيانا 10 بيعيشوا في خيمة واحدة، بالإضافة إلى أنه مراكز الإيواء تفتقر بالخدمات الصحية، الخدمات التعليمية، المساعدات الإنسانية، الغذاء.
2: أمام هذا الواقع يتساءل النازحون إلى أين نذهب بعد أن تقلصت مساحة قطاع غزة وضاقت بهم الحياة على الشريط الساحلي، في واقع يدفعهم يوما بعد آخر نحو المجهول. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
1: وفي الضفة الغربية المحتلة، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم 10 المنشآت التجارية والصناعية في جنين شمالي الضفة، كما هدمت منزلا في بيت لحم في جنوبها بالتوازي مع مداهمات واعتقالات في مناطق مختلفة. إلى لبنان الآن، حيث أقر مجلس النواب اليوم اقتراح قانون يرمي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بصورة استثنائية بعد إدخال تعديلات عليها، منهيا سجالا سياسيا وقانونيا استمر أشهرا بشأن الجرائم التي سيشملها والموقوفين الذين قد يستفيدون منها. وجاء إقرار الاقتراح بعد يوم من فقدان الجلسة التشريعية نصابها إثر خلاف داخل البرلمان والحكومة بشأن ملاحظات قيادة الجيش وسط اعتراضات من عائلات الموقوفين والعسكريين الذين قتلوا في مواجهات أمنية. ليظل التنفيذ هو التحدي الأبرز، كما تشرح سناء الجاك المحللة السياسية متحدثة من بيروت.
5: الصيغة التي أتى فيها القانون لجهة إبقاء التهم على كل من اعتدى على الجيش اللبناني أو تاجر بالمخدرات أو بيض أموال أو تعامل مع إسرائيل هو أمر مطلوب للعدالة في لبنان وللمجتمع اللبناني، بحيث لا يحسب من يرتكب جريمة كبيرة من مثل هذه الجرائم أن بإمكانه أن يفلت من العقاب. أما العبرة فتبقى في التنفيذ، فإذا ما شمل قانون العفو من أوقف بتهم واضحة ومثبتة إلى حد ما ولم يحاكم خلال الفترة التي نص عليها القانون ثم أطلق سراحه، فهذا ربما يؤدي إلى عدم شفافية في التنفيذ وإلى استنسابية في التنفيذ وإلى استغلال مواد هذا القانون بشكل يناسب أصحاب الغايات من أحزاب سياسية ومن قوى فاعلة تريد أن تنجو بما قامت به خلال فترة طويلة من الزمن. علينا أن ننتظر كيف سينفذ القضاء بنود هذا القانون، وإذا ما أبعدت يد السياسيين والقوى الحزبية التي ارتكبت ما ارتكبته طوال الأعوام الماضية ولم يقاضيها أحد، حينها سيكون هذا القانون كأنه لم يكن.
1: في مستجدات حرب الشرق الأوسط، قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن الحرب الراهنة أكثر تعقيدا من الحروب السابقة، متهما الولايات المتحدة بالسعي لدفع البلاد نحو الانهيار من الداخل. طهران أكدت على لسان مسؤولين في مجلس الأمن القومي الإيراني والحرس الثوري

0: أن مضيق هرمز لن يفتح ولن يتم رفع الحصار البحرية إلا بتغيير واشنطن لسلوكها وقبولها بالشروط الإيرانية الكاملة والتي تتضمن وقف الحرب في إيران ولبنان وغزة ورفع الحصار والإفراج عن الأموال المجمدة. في سياق متصل، استقبلت طهران وزير الداخلية الباكستاني لبحث مسارات التهدئة. في باقي أخبارنا الدولية، هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم بالاستيلاء على سفن تابعة لدول أوروبية ردا على قيام هذه الدول باعتراض واحتجاز سفن يشتبه في أنها جزء من الأسطول الشبح الروسي. واعترضت دول أوروبية لا سيما السويد وفرنسا في الأشهر الأخيرة سفنا يعتقد أنها تابعة لهذا الأسطول الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة عليها منذ بداية الحرب مع أوكرانيا في فبراير 2022. عودة للمغرب الآن، الذي يشهد مساء اليوم كسوفا شمسيا جزئيا بحيث يغطي القمر جزءا من قرص الشمس قبل الغروب، وستتمكن مناطق مختلفة من المغرب من مشاهدة هذه الظاهرة الفلكية التي سيراها على العكس السكان بشكلها الكلي على شريط ضيق يبدأ من شمال روسيا ويمتد عبر المحيط المتجمد الشمالي ثم غرينلاند وإيسلندا ليصل إلى شمال إسبانيا وأجزاء محدودة من البرتغال. مزيدا من التوضيحات حول هذه الظاهرة يقدمها لنا مصطفى بوسدر، مدير القبة الفلكية بالمعهد العلمي وكلية العلوم بجامعة محمد الخامس بالرباط، وكان ضيف منتصف اليوم مع إبراهيم الغربي.
1: بالنسبة لهذا الكسوف، هو كسوف كلي في بعض المناطق الأوروبية، تم القمر غادي يغطي ضوء الشمس كليا، على عكس ذلك في المناطق المغربية أو في شمال إفريقيا فهو كسوف جزئي، على عكس بعض المناطق القريبة من أوروبا يعني في شمال المغرب اللي غادي تكون تقريبا نقولوا عندها بين كسوف كلي وجزئي. وهذه المناطق يعني قريبة من طنجة والمناطق الشمالية في الحزام الشمالي ديال المملكة المغربية. وكلما نزلنا للجنوب يعني من الشمال إلى الجنوب فغادي يبدا ينقص هذا الحدة ديال الكسوف كلي، يعني يؤول إلى الكسوف الجزئي الأكثر. يعني إذا مشينا على سبيل المثال مناطق أكادير يعني الصحراء المغربية العيون إلى غير ذلك، فغيكون عندهم كسوف جزئي واضح بزاف مقارنة مع شمال المغرب. وخا كاين كسوف كلي في بعض المناطق الأوروبية فلا ينصح يعني مشاهدته بطريقة مباشرة، ضروري خصنا تكون السلامة الوقائية لمشاهدة هذا الكسوف. غادي يبدأ الكسوف من 6:40، يعني غادي يكون الذروة ديالو في 6:44 حتى 6:47 في بعض المناطق يعني في جل المناطق المغربية.
0: إلى هنا مستمعينا نكون قد استوفينا مواد نشرة السابعة، ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة، واللحظة أعود إليك من جديد محمد.
2: شكرا جزيلا لك الزميل أمين عزمان، وأنا كذلك أعود إلى فقرة الحصاد وضمن فقرتنا الموالية. بين الطموح الطاقي والحسابات الجيوسياسية يعود مشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا والجزائر عبر النيجر إلى الواجهة بعد إعلان الحكومة الجزائرية مؤخرا عن الشروع في تنفيذ الجزء الجزائري من الأنبوب، غير أن هذا المشروع الذي ظل حبيس الرفوف منذ أكثر من عقدين من الزمن ما يزال يثير تساؤلات حول جدواه الاقتصادي الحقيقي وقدرته على تجاوز العقبات التقنية والأمنية. تناقضات وإكراهات هذا الورش يسلط عليها زهيرة تومي الضوء في عدد هذا الأسبوع من ركن المؤشر.
3: عاد مشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا والجزائر إلى الواجهة من جديد بعد عقود طويلة من التأجيل والتسويف. المشروع الممتد على أكثر من 4100 كيلومتر والمقدرة كلفته الأولية بحوالي 13 مليار دولار يفترض أن ينقل ما يصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز النيجيري سنويا نحو أوروبا. في ثنايا هذه الأهداف الحالمة تنبعث أسئلة مغيبة عند راعي المشروع الطرف الجزائري حول جدواها الاقتصادية ومآلاته المستقبلية. أول هذه الأسئلة يتعلق بمصلحة الجزائر المتحملة لجزء كبير من التمويل والتنفيذ. فالقاصي والداني يعلم أن هذا البلد المغربي ليس مستوردا للغاز بل هو من كبار منتجيه ومصدريه على الصعيد القاري، لذلك يصعب استخلاص القيمة المضافة الاقتصادية المباشرة للمشروع بالنسبة إليه. فهل ستكتفي الجزائر بجني عائدة عبور فقط مقابل تحمل جزء كبير من تكاليف البنية التحتية المرتبطة بهذا الورش؟ بمنطق استشرافي وباستحضار تقلبات سوق الطاقة الدولية، قد يتحول الغاز النيجيري مستقبلا إلى منافس للغاز الجزائري نفسه داخل السوق الأوروبية.

0: الزبون الطاقي الأول للمحروقات الجزائرية، خاصة إذا تراجعت مستويات الطلب الأوروبي على المدى الطويل بفعل الانتقال الطاقي والاعتماد المتزايد على الطاقات المتجددة وعودة التدفقات المعتادة للغاز المسال من كبار المنتجين في الشرق الأوسط والولايات المتحدة بعد أن تضع الحرب الحالية أوزارها. المعضلة الثانية تقنية ومالية، فالمشروع يمر عبر مناطق صحراوية شاسعة ومعقدة أمنيا في شمال نيجيريا والنيجر، كما أن جزءا مهما من البنية التحتية ما يزال غير منجز، بينما تتطلب عملية الربط مع الشبكات الجزائرية ومحطات الضغط والمعالجة استثمارات إضافية ثقيلة بملايير الدولارات. والأهم أنه لم يتم الكشف عن كيفية نقل الغاز النيجيري إلى أوروبا، بحيث لم تتم الإشارة إلى بناء أنبوب جديد عبر المتوسط قادر على استيعاب تدفقات الغاز النيجيري. أما إذا كانت المراهنة على الأنبوبين القائمين حاليا، الشرقي الممتد نحو إيطاليا أو الغربي المتصل مع إسبانيا، ففي هذه الحالة ما مصير الغاز الجزائري في ظل محدودية القدرات التصديرية لهذين الأنبوبين؟ لذلك يبدو أن البعد السياسي هو الهاجس المحرك الرئيسي لهذا الملف لدى النظام الجزائري أكثر من جدواه الاقتصادية. فإحياء المشروع تزامن مع التقدم الذي أحرزه مشروع أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي بين المغرب ونيجيريا، الذي يراهن على خدمة أسواق الطاقة في غرب إفريقيا قبل الوصول إلى أوروبا وفق مقاربة تكاملية وتنموية شاملة وبمنطق رابح رابح. من هذا المنظور يبدو جليا أن المشروع الجزائري لا يهدف فقط إلى تصدير الغاز، بل أيضا إلى موازنة الصعود المتزايد للمبادرات الطاقية المنافسة في غرب إفريقيا. إن لم نقل بصراحة مزاحمة المشروع المغربي ومحاولة إجهاضه، وهو ما يظهر في التصريحات والمواقف السياسية والإعلامية الجزائرية. الخلاصة أن المشروع الجزائري قد يملك جاذبية استراتيجية على الورق، لكنه يواجه تحديات اقتصادية وتقنية وأمنية كبيرة. وبين منطقة السوق ومنطقة الجغرافيا السياسية يبقى السؤال قائما، هل نحن أمام مشروع طاقي مربح فعلا أم أمام مناورة سياسية مغلفة بمبررات اقتصادية؟
1: أهلا بكم مستمعينا من جديد، نواصل معكم ما تبقى في جعبتنا لكم من فقرات الحصاد. فقرتنا الموالية تنقلنا إلى عوالم الرياضة. مساء الرياضة والزميل يوسف الشاطر.
2: مساء النور محمد.
1: إذن ما يفرض نفسه هو الحدث، هو المباراة التي تنتظر لبؤات الأطلس، المباراة المهمة برسم منافسات كأس إفريقيا للأمة النسائية التي تجرى على ملعب المملكة، مباراة قوية ضد الكاميرون.
2: طبعا بكل تأكيد مباراة قوية ومصيرية بعد أن ضمنت لبؤات الأطلس التأهل إلى كأس العالم. التفكير في المباراة النهائية وحمل اللقب يمر ذلك بهذه المواجهة التي تضعهن أمام منتخب صعب، المنتخب الكاميروني. لبؤات الأطلس يملكن أفضلية طفيفة بالنظر للدعم الجماهيري الذي يحظين به خلال هذه النسخة. تأهل إلى المربع الذهبي منح رفيقات غزلان الشباك دفعة معنوية بعد الفوز على جنوب إفريقيا في ربع النهائي، وهو ما كرس الأداء الرائع الذي رافق تشكيلة خورخي فيلدا بعد تصدر المجموعة الأولى. النخبة المغربية استقبلت هدفا واحدا منذ انطلاق البطولة، وما يعكس التنظيم الدفاعي الذي يمنح الكثير من الهدوء للحارسة خديجة رميشي. الفوز على الكاميرون يعني الوصول للمرة الثالثة تواليا إلى النهائي ومواصلة حلم التتويج القاري الأول. سناء المسودي أحد عناصر الخبرة في تشكيلة خورخي فيلدا تحدثت عن هذه المواجهة.
3: كاميرون احنا ديجا لعبنا معاها، غادي ناخذوا كاع لي بوين فور لي بوين فيبل اللي عند لادفيرسير، غادي نخدموا عليهم سورتو من بعد لا فيكتوار. دونك حنا فرحانين بزاف بالكاليف ديالنا بور لا دوزيام فوا لا كوب دي موند باش نجيبوا لا فيكتوار، نفرحوا الجماهير المغربيه كيف كنديروا ديما. كيف كنعرفوا ديما ما عندناش مجال للخطا سورتو في هاد لي ماتش اليميناتوار. دونك بالنسبه للطريقه ديال اللعب ولا كيفاش غادي نلعبوا، فهذا لو سيستيم كيبقى ديال لو كوتش.
2: طبعا الطريقه ربما لن تختلف كثيرا عن المباريات الماضية، بما أن المنتخب المغربي يمتلك زخما هجوميا بقيادة لاعبات يمتلكن الكثير من الخبرة. الجمهور المغربي أيضا حاضر وعنصر فاعل من أجل إنهاء هذه المباراة لصالح الكرة المغربية وضمان بطاقة العبور إلى النهائي. ولمعرفة أجواء الجماهيرية خصوصا نتحول مباشرة إلى الرباط، إلى محيط مركب مولاي حسن، رفقة مراسل ميديا عادل الزبيري. عادل مساء الخير، كيف هي الأجواء؟

0: في محيط الملعب قبل أقل من ساعتين من انطلاق هذه المباراة.
1: مساء الخير يوسف لك ولكل المستمعين الكرام في كل مكان. العائلات المغربية منذ ساعة قبل الآن تتوافد تباعا على ملعب الأمير مولاي الحسن هنا في العاصمة الرباط، باحثة عن مكانها في هذا الملعب من أجل مناصرة المنتخب المغربي في طريقه إلى النهائي الثالث. الجماهير المغربية تقول إن الثالثة يجب أن تكون ثابتة. الجماهير المغربية العائلات نساء ورجالا، اللافت الانتباه هو وجود العائلة بشكل كبير، وأيضا هو مناصرة الرجال في ظاهرة تشجيعية مغربية جديدة. الرجال حاضرون بقوة يشجعون المنتخب النسائي المغربي، ما يعني أن كرة القدم النسائية أصبح لها مكانا في الخريطة التشجيعية المغربية، وحتى أن الجالية المغربية المقيمة في الخارج تتجه في هذه المباريات إلى الملعب. المباراة السابقة تابعت حضورا كبيرا ونوعيا للمغاربة المقيمين في الخارج الذين جاءوا لتشجيع المنتخب المغربي. الأماني كبيرة والمتمنيات كبيرة بأن يكون الفوز مغربيا وأن يكون النهائي الثالث مغربي على التوالي. الجماهير تعي صعوبة وخطورة المنتخب الكاميروني، لكن الأمل كبير في أن تتمكن التشكيلة المغربية من التوقيع على فوز آخر والمرور إلى مباراة النهائي كما فعل منتخب الرجال قبل أشهر في ملعب الأمير مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط. نعم يوسف،
0: شكرا جزيلا لك عادل على كل هذه التوضيحات، وطبعا نتابع معك كل مستجدات هذه المباراة سواء على صعيد ما يحدث على أرضية الملعب أو أيضا الأجواء المحيطة بها على ميديا وعلى منصات ميديا أيضا. شكرا عادل، ونواصل مع هذه المباراة. لكن في الشق التقني كثيرة هي الحسابات التي ترتبط بالمنتخب الكاميروني الذي أظهر شخصية كبيرة في المباراة الماضية أمام نيجيريا، بما أنه أقصى حمل اللقب يمتلك الكثير من الفرديات، لكن المنتخب المغربي لديه من الخبرة ما يجعله قادرا على تجاوزها في هذه المباراة التي ستتطلب الكثير من النجاعة الهجومية بعد أن أثر المنتخب المغربي نوعا من التراجع على الصعيد التهديفي في بعض المباريات في هذه النسخة من الكان. قراءة تقنية رفقة المدرب المغربي محمد أمين علي ومتحدثا للزميل وديع أحتي.
2: بالنسبة للماتش ديال الديمي-فينال كونتر الكاميرون، جو بونس كو غادي يكون لو ماتش لو بلو كومبليكي في هاد لي 4 ماتش اللي لعبنا، فيو الكاليبر والكاليتي ديال الكاميرون، و جو بونس كو سي ليكيب لا بلو كومبليمونتير ما بين لي 4 ايكيب اللي لعبنا معاهم. عندهم حارس من المستوى والطراز الكبير، شفنا باللي كانت واحد صحيح واحد السبب رئيسي بور لا كاليفيكاسيون ديال الكاميرون كونتر نيجيريا. فو فيغ اتونسيون ديما في لو جو في الظهر ديال لا ديفونس ديالنا، باسكو سي كوم سا كنا اونكيسي، ولكن فو با اوبليي كو اون كونتر بارتي لا سيليكسيون راه حتى هي ديال ما ان شاء الله غادي في واحد لا فوا اللي هي اسوندونت، وهذا هو لي زوين فهاد لا كومبيتيسيون سي كو كيبروا مع لا كومبيتيسيون وداروا ان كار دو فينال هو مزيان سيرتو لا بريمير ميتون، وان شاء الله نتمنوا الله سبحانه وتعالى ينيغوسيو لو ماتش ديالهم افيك ساجيس. وهنايا غادي نتسنى واحد الدعم كبير ديال الجماهير، باسكو غادي يكون واحد لو ديتاي واحد لاسبي اللي غادي يعطي كيما نقولوا حنايا الفرق في هذا لو ماتش هذا، وان شاء الله خير.
0: طبعا الكل متفائل بهذه المباراة بالنظر لوجود الكثير من الجودة لدى المنتخب المغربي، سواء تحدثنا عن غزلان الشباك او سكينة وزراوي نجمة هذه البطولة بامتياز، وهي التي سجلت هدفين، الأول أمام كينيا في المباراة الأولى والثاني أمام جنوب أفريقيا بطريقة رائعة خلال الدور ربع النهائي، إلى جانب فاطمة تاغناوت التي راكمت من الخبرة الكثير خلال السنوات الأخيرة، لعبت دورا بارزا في مباراة جنوب أفريقيا بعد أن غابت عن مباراتي كينيا والجزائر قبل أن تظهر بديلة أمام السنغال. فاطمة تاغناوت ومسارها المتميز في هذه الورقة لوديع أحتي.
3: في أقصى الجنوب الشرقي للمغرب وتحديدا بمدينة طاطا، كانت طفلة تركض خلف الكرة في وقت كانت فيه كرة القدم بالنسبة للكثيرين مجرد لعبة لا مكان فيها للفتيات. لكن فاطمة تاغناوت لم تكن ترى في الكرة سوى حلم يستحق أن يطارد مهما كانت الصعوبات. لم تجد طريقا مفروشا بالورود، ففي مدينتها الصغيرة لم تكن الفرص كثيرة، وكانت ممارسة كرة القدم بالنسبة لفتاة تتطلب شجاعة قبل الموهبة، لكنها تمسكت بحلمها وواصلت البحث عن المكان الذي يمنحها فرصة لإثبات نفسها. بدأ

0: ميدي 1 حصاد اليوم محمد الغول.
1: أهلا بكم مستمعينا من جديد، نواصل معكم فقرات الحصاد الساعة الآن بسرعة مئة تشير إلى السابعة مساء والدقيقة الرابعة والأربعين. في فقرتنا الموالية تستقطب مباريات المنتخب المغربي لكرة القدم لسيدات في نهائيات كأس أمم إفريقيا 26 و2000 المغرب أعدادا غفيرة من الجماهير الراغبة في صناعة أجواء احتفالية مجتمعية ساحرة، حيث تتحول المدرجات ومحيط الملعب عقب كل انتصار كروي لساحات مفتوحة حال الفرح الجماعي الذي يجسد الشغف الوطني والاعتزاز المتزايد بالمكاسب والإنجازات المتتالية لكرة القدم المغربية على ساحة القرية. الموضوع بتفاصيل أوفى في ميدي 1 روبورتاج من الرباط مع مراسلنا عادل الزبيري.
2: الماتش كان زوين بزاف وديما مغرب.
3: نهاية مباراة المغرب ضد جنوب إفريقيا في دور ربع نهائي كأس إفريقيا للسيدات في ملعب الأمير مولاي الحسن في العاصمة الرباط، لتبدأ أفراح الجماهير المغربية نساء ورجال أطفال وشيوخ.
4: ديما أسود الأطلس، ديما أسود الأطلس. بصراحة فرحانة بزاف المغاربة، وإن شاء الله يربحوا كأس العالم إفريقيا. ديما
5: مزيانين، أبون ماتش داروه، ميرسي كاوتش حيت سنيتي ليا في هذه في كاسكيت.
3: قبل بداية مباراة لبؤات الأطلس بثلاث ساعات في يوم صيفي تقترب درجة الحرارة فيه من 30 درجة مئوية، بدأ توافد الجماهير للوصول إلى ملعب المباراة باكرا للمشاركة في التشجيع الجماعي في المدرجات.
6: ان شاء الله غادي نربحو، ميمسي ساوت افريكا هو قوي وديما كيقلبنا، تقدر تكون هذه الوقيته ديال الانتقام باش نربحو ان شاء الله.
7: المنتخب الوطني النسوي احنا بطبيعه الحال كننتظروا منهم توقعات جيده بحالهم بحال الرجال.
8: انا نقول ماتش واعر، نقول شي 1-1 ولا 2-1 للمغرب، شويه بينالتيات.

0: عرفتش. واقيلا المغرب غير ربح، سود افريكا واعره وكان المغرب احسن.
1: كنقول بالله راه المغرب غادي يربح، ولكن واخا غيكون ماتش صعيب ولكن المغرب غادي يربح.
2: لا لا لا لا لا المغرب. لا لا لا.
3: الجماهير المغربية في الرباط عبرت عن سعادتها الغامرة بوصول منتخب المغرب للنساء لكرة القدم إلى مباراة نصف النهائي في الكون الإفريقي للسيدات في دورة المغرب 2026.
4: أنا فخورة بفتيات فتيات بزاف ديما مغرب.
5: عندنا حادثة كبيرة، خديجة رميشي، عندنا الفريق، اللعبة تاعنا كلهم زوينين، عندنا مدرب، وعدنا اللي ما عندهمش كاع كلهم، عدنا الجمهور.
6: احنا مفتخرين فيهم بزاف تبارك الله عليهم، والاهم انهم جاوا انتخاب ديال جنوب افريقيا.
7: الماتش كان زوين بزاف والمغاربه لعبوا مزيان، وخا جنوب افريقيا كانوا كيلعبوا مزيان ولكن حنايا تغلبنا عليهم.
8: المقابله اليوم كانت شيقه، كيف كنعرفوا انتصار ديال المنتخب المغربي امام منتخب جنوب افريقيا. المهم ضمننا التاهل للدور القادم والتاهل لكاس العالم،
9: ولكن حنا ديما تايقين فيهم، ديما مغرب غير
10: اخويا. مقابله زوينه، كتعرف المغربيات حرات،
11: خلف راسي شويه
10: وتبارك الله عليهم.
12: ما شاء الله عليهم تبارك الله عليهم. انا جالسه وكندعي معاهم حتى كملوا.
3: من دول أوروبية جاءت جماهير من المغاربة المقيمين في الخارج لمناصرة لبؤات الأطلس في كأس إفريقيا للسيدات مغاربة العالم وراء المنتخبات المغربية.
13: Quand j'ai vu le match, je ressentais de la fierté pour mon pays, pour mon royaume.
14: عندما شاهدت المباراة شعرت بالفخر ببلدي وبمملكتي وبلاعباتي. لقد رأيت بشكل خاص لاعبتي المفضلة وقضيت لحظات رائعة.
13: J'ai passé un excellent moment.
15: إن شاء الله سنفوز بالنهائي، فنحن الأفضل وسوف نحرز كأس إفريقيا.
16: خاصة الفتيات، لقد قدمنا أداء رائعا، ولا سيما صاحبة الرقم 19 وصاحبة الرقم 17 اللتان سجلتا الهدفين وركلة الجزاء.
3: تتحول كرة القدم للمنتخبات المغربية إلى لحظات وطنية لإظهار الانتماء الجماعي المغربي، مع الوقوف في الربح وفي الخسارة وراء لبؤات وأسود الأطلس. هذه توابل الساحرة المستديرة المغربية. عادل الزبيري من ملعب الأمير مولاي الحسن في الرباط لإذاعة ميديا.
17: ضمن فقرتنا الموالية نعود إلى عوالم الكتب. يكاد يجمع نقاد الأدب أن قصص وادي الدماء هي أول قصة في الأدب المغربي. نشرت العام 46/1900 لمؤلف عبد المجيد بن جلون الذي ولد بالدار البيضاء العام 1900 ومارس الأدب والصحافة والسياسة. ساهم عبد المجيد بن جلون في تأسيس مكتب المغرب العربي بالقاهرة، تولى إدارته لحين استقلال المغرب، كما تولى رئاسة تحرير جريدة العلم وسفارة المغرب في باكستان. توفي العام 81/1900. وادي الدماء في كتاب في دقيقتين مع زميل شكري البكرية.
18: أهلا بكم. وادي الدماء يعتقد أنها أول قصة مغربية نشرها الأديب والدبلوماسي المغربي عبد المجيد بن جلون عام 46/1900، ثم صدرت في مجموعة قصصية بنفس العنوان عام 57. ونعرف في متن القصة أن وادي الدماء هو واد منتقم يجذب الظالمين إليه ليلحقوا بضحاياهم، والظالمون هنا هم جبات الضرائب الفرنسيون المحتلون الذين يصيح رئيسهم في المزارعين وسط العاصفة: أنا لا تخيفني رعودكم، بل إنني أحتقر عواصفكم ولا أسمح لها بأن تحاصرني. لأقتحمن الأوحال والبرك إلى الطريق المعبدة دون أن أشارككم مصيركم المخجل. موتوا أنتم هنا ليجدوكم بعد العاصفة جثثا ملطخة بالأوحال يتعثر فيها عابر السبيل. هل أنتم فاهمون؟ لن يقال غدا إن عاصفة مراكشية أردت فتى من فتيان فرنسا، لكن سرعان ما تنتهي العاصفة بالجوبات في الوادي حيث تتقاضى منهم تلك الأيدي المخفية ثمن

الزروع التي أفسدوها والتي سرقوها والتي اغتصبوها. وعندما خف الرعد وانحسر المطر لم يبق من العاصفة سوى برق صامت ينير لهم الطريق إلى وادي الدماء. وادي الدماء أول مجموعة قصصية في المغرب لكاتبه عبد المجيد بن جلون صاحب السيرة الذاتية في الطفولة. لكن الأستاذ محمد قاسمي في دراسة بيبليوغرافية يفيدنا بأن أول مجموعة قصصية صدرت بالمغرب كانت بعنوان عجائب الأقدار وعواقب الإصرار، صدرت عام 38 900 و1000 لمؤلفها مصطفى الغرباوي. غدا كتاب آخر في دقيقتين. إلى اللقاء.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح النهار. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أذكركم مستمعينا بالطقس في المنطقة المغاربية. بالمغرب الأجواء غائمة جزئيا إلى غالبا مشمسة شرق خط طنجة الدار البيضاء طاطا، كما بين أكادير والعيون صافية في باقي مناطق المملكة. درجات الحرارة 30 بالرباط، 31 بالناظور، 34 بالعيون، 35 بطنجة، 37 بالراشدية، كما بوجدة، 40 بفاس، 42 بمراكش. بالجزائر الأجواء غائمة إلى غائمة جزئيا على الشمال الغربي للبلد، غائمة جزئيا إلى غالبا مشمسة جنوب تامراس، صافية في باقي المناطق. درجات الحرارة 30 بالجزائر العاصمة، 31 بوهران، 34 بعنابة، 36 بقسنطينة، كما بتياريت، 43 ببسكرة، 45 بأدرار. بتونس الأجواء مشمسة بعموم البلد، درجات الحرارة 36 بتونس العاصمة، كما ببنزرت، 34 بسوسة، 35 بطبرقة، 37 بجربة، 40 بمدنين، 42 بتوسر. تمام، والثامنة مساء بسدهات دعاة مدئة بطنجة، موعد الموجز الإخباري. أهلا بكم، أسهل معكم هذا الموجز مستمعينا من المغرب، حيث أعلنت وزارة الداخلية المغربية اليوم أنها اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لمحاولة عبور جديدة إلى جيب مدينة سبتة المحتلة. دعت لها منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي السبت توقيف مشابه بهم. الناطق الرسمي باسم وزارة رشيد الخلفي في تصريح قال أنه تم خلال الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض من مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين في 15 غشت الجارية. الوزارة تراقب، حسب الناطق الرسمي بها، تراقب هذه التعابير على منصات التواصل، واتخذت عدد من الإجراءات القانونية ومنها توقيف عدد من المشبه فيهم. نبقى في المغرب، حيث جرى اليوم الأربعاء بالرباط استقبال 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس للمشاركة في فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مالي القدس الشريف. هذه الدورة التي تقام تحت الرعاية السامية للعاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجاري. ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 و 14 عاما من مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام، وتشمل على الخصوص زيارات تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية، إلى جانب لقاءات التبادل والتعارف مع أقرانهم المغاربة.

0: شرق أوسطيا يزور وفد أمني عراقي رافع المستوى العربية السعودية غدا للبحث في ضربات تقول المملكة أنها تعرضت لها وانطلقت من الأراضي العراقية بمسيرات حسب ما أفاد الإعلام الرسمي العراقي. بينما دعت في المنطقة المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة شركات الشحن ومشغل السفن اليوم لإجراء تقييم دقيق للمخاطر لضمان سلامة البحارة غدا هجوم قبالة ساحل اليمن نسب للحوثيين المدعومين من طرف إيران وأسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل. نبقى في المنطقة حيث قتل شاب فلسطيني وأصيب آخرون اليوم في غارة جوية إسرائيلية على شمال قطاع غزة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من أسبوع وفق ما أفاد مصادر فلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي. بينما واصل مستوطنون إسرائيليون اليوم فرض حصار على منازل فلسطينية في شمال الضفة الغربية المحتلة رغم إعلان الجيش الإسرائيلي محاولة إبعادهم وفق ما أفاد شاهد عيان فلسطيني وكذلك رسائل إعلامية من المنطقة. في علاقة بالموضوع رأى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسعى إلى إزالة فلسطين من الأجندة المشتركة للإنسانية. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس زار جنوب لبنان اليوم وأكد مرة أخرى عزمه على إبقاء القوات الإسرائيلية في المناطق التي تحتلها إسرائيل في الجنوب اللبناني وكذلك في سوريا وقطاع غزة. بينما ندد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم بعمليات جرف وتدمير ممنهج تقوم بها إسرائيل في جنوب لبنان معتبرا أنها تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. أثارت مخاوف من تجدد أزمة نقص الوقود حالة من القلق في العاصمة الروسية موسكو اليوم بعد اضطرابات سابقة في الإمدادات شهدتها العاصمة الروسية خلال شهر يونيو إثر ضربات أوكرانية استهدفت مصافي تكرير النفط. ورغم هذه الهجمات أظهرت الأرقام تحسن الاقتصاد الروسي خلال الربع الثالث لهذا العام الجاري. ختام الموجز دقيقة 4:48 مساء.
1: ميديا حصاد اليوم محمد الغول.
0: مستمعينا هكذا أكون قد وصلت معكم إلى ختام كل فقرات الحصاد الإخباري لمساء يومه الأربعاء. شاكر لكم حسن المتابعة والاهتمام حتى تجدد لقاؤنا مساء الغد في فقرات وفقرات مستجدة دائما في المتابعة. وقوا معنا مستمعينا نتمنى أن تكون هذه الفقرات تنال رضاكم. شاكر لكم حسن المتابعة والاهتمام. شكر موصول كذلك لمخرجنا الزميل عصام الحراتي. مستمعينا إلى اللقاء.

0: 61 décès. L'objectif est donc de renforcer la surveillance et la réponse de soins face aux personnes contaminées. Un mot sur la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Ce soir, l'Algérie s'est inclinée en demi-finale face au Malawi. 3-1. Le match était ponctué de 2 cartons rouges. Et l'autre demi-finale, ce soir, c'est bien sûr Maroc-Cameroun. Coup d'envoi à 21h. C'est la fin de cette synthèse. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à l'écoute de Média.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي هو بذاته وصفاته وأخلاقه معجزة كبرى، وحقيقته عليه الصلاة والسلام، إذ له تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق.

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الجامع لجميع العوالم الإلهية والكونية الكلية والجزئية، وهو كتاب جامع للكتب الإلهية والكونية، فمن حيث روحه وعقله كتاب عقلي مسمى بأم الكتاب، ومن حيث قلبه كتاب اللوح المحفوظ، ومن حيث نفسه كتاب المحو والإثبات، فهو الصحف المكرمة المرفوعة المطهرة التي لا يمسها ولا يدرك أسرارها إلا المطهرون من الحجب الظلمانية.

قال الختم المكتوم القطب مولانا أحمد التيجاني الحسني رضي الله عنه كما ذكر في جواهر المعاني حينما سئل عن قول حجة الإسلام الإمام أبي حامد الغزالي رضي الله عنه ليس في الإمكان أبدع مما كان. قال اعلم أنه ليس في الإمكان أشرف وأعلى وأجمل وأكمل من صورة الكون كله إلا سيدنا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه خلق من السر المكتوم. والدليل على شرفه من النقل قوله صلى الله عليه وآله وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر.

لما توفي سيدنا ومولانا إبراهيم ابن مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شهر شوال من العام العاشر للهجرة في 29 منه الذي وافق 27 من يناير سنة 32 و600 للميلاد، وكان عمره نحو 18 شهرا إلى 23 شهرا، حزن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ووقع الكسوف في ذلك اليوم. فاعتقد بعض المسلمين أن الكسوف حدث حزنا على وفاة سيدنا إبراهيم رضي الله عنه تعظيما لقدره، ونسوا أنه ظاهرة كونية، وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو الإنسان الكامل لم يترك هذه القصة تمر، بل وكما روى ذلك البخاري ومسلم في صحيحيهما، واللفظ هنا للبخاري، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. وهذا الكسوف الذي حدث سنة 32 و600 للميلاد أكدته جميع الدراسات الحديثة التي قام بها علماء الفلك الذين درسوا حالات الكسوف التي حدثت في كل السنوات التي أمكنهم الوصول إليها، بل عدوها وأحصوها. والكسوف هذا حدث يوم وفاة سيدنا إبراهيم بن مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وظهر هذا الكسوف جليا في المدينتين المقدستين مكة والمدينة. وفي يومه كما قلت توفي سيدنا إبراهيم بن مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان صباح 2. مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرسول الأمي الذي أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، يعلمهم معنى الوجود وحقائقه، ولا يقر خرافة مهما آمن الناس بها ومهما ظهر لهم منها، فإنه كان لا يرى إلا الحق ولا يدل إلا على الحق صلى الله عليه وآله وسلم. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مع وين نشكل فوفي ديالي كيف ما بغيت عادي جدا 60 جيجا وساعة مكالمات وغير 99 درهم للشهر
1: وكومبوزي مع فورفي وين عادي جدا
2: إنوي سير بعيد
3: أنتم في الاستماع لميديا موجز 9 مساء
4: عمر بوجمعة أهلا بكم أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المغربية رشيد الخلفي أن الوزارة رصدت تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية يوم 15 غشت الجري وذلك في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص وتسعى إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية يجرمها القانون وإذا هذه الدعوات تؤكد وزارة الداخلية أن السلطات العمومية تتابع الوضع عن كثب حيث تم اتخاذ جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في أفعال مخالفة للقانون بما في ذلك المروجين لمثل هذه الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي. بدأ كسوف كل نادر للشمس كان ينتظر ملايين الأوروبيين للمرة الأولى في القارة منذ عام 2006 بدأ هذا المساء في روسيا شمال إسبانيا وغرب إيسلندا وأعلنت وكالة الفضاء الروسية أن هذه الظاهرة الفلكية النادرة بدأت حوالي الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش عند أقصى المناطق الشمالية من البر الرئيسي لروسيا واندفع الكسوف جنوبا عبر أجزاء من غرينلاند قبل أن يحل الظلام الدامس في كيفلافيك على بعد 50 كيلومترا جنوب غرب عاصمة إيسلندا ريكيافيك ووصل الكسوف الكلي إلى أقصى من إسبانيا التي لم تشهد كسوفا كليا للشمس منذ أكثر من قرن وتبع الظاهرة الفلكية أيضا سكان معظم أنحاء أوروبا كندا شمال الولايات المتحدة وشمال غرب إفريقيا. أثارت مخاوف من تجدد أزمة نقص الوقود حالة من القلق في موسكو بعد اضطرابات سابقة في الإمدادات شهدت العاصمة الروسية خلال يونيو إثر ضربات أوكرانية استهدفت مصافي تكرير النفط وكثفت كييف خلال الأشهر الأخيرة هجمات على المنشآت النفطية الروسية معاكدة رغبتها في تجفيف مصدر تمويل الهجوم الروسي على أوكرانيا. في الرياضة تنطلق بعد لحظات على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط أطوار مباراة الدور النصف النهائي برسم كأس أمم إفريقيا سيدة المغرب 2026 في كرة القدم بين منتخبي المغرب والكاميرون وكان منتخب ملاوي سيدة قد ضمن التأهل إلى الدور إلى المباراة النهائية في وقت سابق اليوم عقب فوزه على منتخب الجزائر بثلاثة أهداف لواحد في مباراة جرت على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط. نهاية هذا المجهز مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
3: سليتي sur Média. Ça bouge sur les réseaux et nous on vous dit pourquoi. Les trends qui explosent, les sujets qui font réagir, les infos qui circulent et les plus belles chansons. Live Summer avec Sofiane du lundi au vendredi à partir de 14h30 sur Média.
5: Respirez, vous êtes sur Média.

0: أنتم في الاستماع لميدي 1 نشرة العاشرة مساء.
1: كأس أمم إفريقيا سيدات المغرب 2026 مباراة الدور نصف نهائي بين منتخبي المغرب والكاميرون تدخل بعد لحظات شوطها الثاني، والنتيجة المسجلة عند نهاية الشوط الأول هي التعادل السلبي. وزارة الداخلية المغربية تؤكد أن المملكة ستتصدى لأي محاولة للعبور غير القانوني إلى سبتة ومليلية بعدما رصدت منشورات تحرض على التسلل إلى المدينتين المحتلتين. مدينة الزاوية غرب ليبيا باتت مسرحا لهجمات بمسيرات تستهدف منشأة نفطية وطاقية آخرها محطة كهرباء جنوب المدينة، مما أدى إلى انقطاع كامل للتيار الكهربائي. مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية يرصد هول حجم الدمار في قطاع غزة، مسجلا ارتفاع عدد المباني المصنفة على أنها مدمرة بالكامل بنسبة 9% منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر. في النشر أيضا، كسوف كل نادر للشمس الأول في أوروبا منذ عام 2006، وقد أغرق مناطق واسعة من إسبانيا في ظلام النهار غير معتاد. في النشر نرصد رؤية الكسوف في المغرب خاصة في مدينة طنجة. عمر بجمعة، أهلا بكم في هذه النشرة. تستأنف في هذه الأثناء على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط أطوار مباراة نصف النهاية الأولى برسم كأس أمم إفريقيا سيدة المغرب 2026 في كرة القدم بين المنتخبين المغربي والكاميروني، والنتيجة المسجلة عند نهاية الشوط الأول هي التعادل السلبي. معنا مباشرة الزميل يوسف الشاطر. مرحبا يوسف.
2: مرحبا بجمعة.
1: قراءة إذن في الشوط الأول من هذه المباراة.
2: النتيجة لم تعكس السير العام بجمعة لنقل خلال هذا الشوط الأول الذي كان في صالح المنتخب المغربي على صعيد طريقة اللعب والفرص المسجلة عبر سناء المسعودي، خصوصا الذي أو التي كانت قريبة من افتتاح النتيجة في الدقيقة 13 برأسية محكمة ارتطمت بالقائم الأيسر للحارسة الكاميرونية. العمل الهجومي كان على الجانب الأيمن خصوصا من خلال ثنائية حنان أيت الحاج وسكينة وزراوي، لاعب لعبتان متفاهمتان للغاية في الثنائيات مع وجود ابتسام الجريدي كرأس حربة، وهي التي استفادت كثيرا من التوزيعات العرضية من هذا الجانب من الملعب. المدرب الإسباني خورخي فيلدا لجأ في هذه المباراة

0: إلى إجراء تغيير واحد بإقحام ابتسام الجريدي مكان فاطمة تاغناوت التي تبقى إحدى الأوراق التي بإمكانه أن يلعبها في الشوط الثاني. المنتخب المغربي هيمن على اللقاء من خلال نسبة استحواذ بلغت 70% في الشوط الأول، وهذا رقم كبير للغاية. سدد على المرمى 4 مرات، واحدة كانت في الإطار، والمنتخب الكاميروني لعب شوط أول متحفظ في خط الدفاع واعتمد كثيرا على القوة البدنية، لم يقلق كثيرا الحارسة المغربية خديجة الرميشي. طبعا نتيجة التعادل حسمت الشوط الأول، وفي بداية الشوط الثاني من دون تغييرات في انتظار تحسن الأداء الهجومي بالنسبة للمنتخب المغربي ومحاولة تسجيل الأهداف في مباراة الدور نصف النهائي. ونذكر أيضا أن مباراة أو أول مباريات المربع الذهبي كانت آلت لصالح المنتخب المالوي بثلاثة أهداف لهدف واحد ليحجز أول بطاقات المباراة النهائية التي ستجرى يوم الأحد المقبل.
1: شكرا جزيلا للزميل يوسف شاطر على الحضور معنا في هذا المباشر، وحد سعيد للمنتخب الوطني النسوي المغربي. أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المغربية رشيد الخلفي اليوم أن الوزارة رصدت تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينة سبتة ومليلية، وشدد على أنه تم اتخاذ جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل متورط في أفعال مخالفة للقانون بما في ذلك المروجين لمثل هذه الدعوات. في المتابعة وفاء التوزري.
2: الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المغربية أكد أن السلطات رصدت طيلة الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير النظامي نحو مدينتي سبتة ومليليا المحتلتين، مبرزا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة المتورطين.
3: تؤكد وزارة الداخلية أن السلطات العمومية تتابع الوضع عن كثب، حيث تم اتخاذ جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور الغير القانوني واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في أفعال مخالفة للقانون. وفي هذا الإطار أوقفت السلطات مجموعة من الأشخاص يشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية، حيث تم إخضاعهم لمسطرة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة.
2: وزارة الداخلية المغربية أكدت أن التصدي للهجرة غير النظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، داعية السلطات الإسبانية إلى التعاون الفعلي وتسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة.
3: تدعو وزارة الداخلية السلطات الإسبانية إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين الغير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال.
2: الداخلية المغربية تؤكد أن السلطات ستواصل الاطلاع بواجباتها بكل حزم ومسؤولية مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية والتنسيق المستمر لمواجهة مختلف المخاطر.
1: باتت مدينة الزاوية غرب ليبيا مسرحا لهجمات بمسيرات تستهدف منشآت نفطية وطاقية حيوية، آخرها محطة كهرباء جنوب المدينة، مما أدى إلى انقطاع كامل للتيار الكهربائي. ويأتي هذا الهجوم بعد ذلك الذي أدى إلى احتراق خزان ضخم للبنزين بالمجمع النفطي باستخدام مسيرة، وهدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة بالرد واصفا استهداف المنشآت النفطية والطاقية بأنه جريمة خطيرة تستوجب ردا حازما. هذا تعليق فرج حمزة الكاتب الصحفي من بنغازي، حاوره يوسف نماني.
4: ما يحدث في الزاوية خلال الأيام الأخيرة يمثل تطور خطير في طبيعة الصراع المسلح، لأننا لم نعد نتحدث فقط عن اشتباكات بين مجموعات مسلحة، بل عن استخدام الطائرات المسيرة وأسلحة نوعية في محيط منشآت نفطية وكهربائية حيوية. حتى الآن توجد معطيات كافية تسمح بالجزم بمن يقف وراء جميع هذه الهجمات أو ما هي أهدافها بشكل دقيق، لكن تكرار استهداف يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت هذه المنشآت أصبحت تستخدم كورقة ضغط ضمن صراع النفوذ والسيطرة في المنطقة الغربية. الخطورة هنا أن الزاوية تمثل نقطة مهمة في منظومة الطاقة الليبية، سواء من خلال المصفاة ومستودعات الوقود أو حتى منشآت

شبكة الكهرباء، فبالتالي أي استهداف لهذه المواقع لا تبقى تداعياته داخل حدود المدينة، بل ينعكس أيضا على مناطق أخرى ومن ضمنها العاصمة طرابلس.

0: صادر في غشت 2026 عن مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية، فقد ارتفع عدد المباني المصنفة على أنها مدمرة بالكامل بنسبة 9% في القطاع منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي. هذا روبرتاج سيف سويتي من غزة.
1: 200,000 مبنى دمرت حديثا في قطاع غزة، حصيلة جديدة أعلن عنها مركز الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة تكشف ارتفاع نسبة الدمار في مباني القطاع إلى 82% بعد تسجيل زيادة بنحو 9% منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار، أرقام تعكس حجم الدمار، كما يقول وكيل وزارة الأشغال والإسكان في غزة ناجي سرحان.
2: ما يقرب من 330 ألف وحدة سكنية دمرت بشكل كامل، 80 ألف وحدة سكنية دمرت بشكل بليغ، وباقي الوحدات هي متضررة ما بين جزء متوسط وجزء طفيف. منذ وقف إطلاق النار استمر الاحتلال في عمليات التدمير.
1: اتساع رقعة الدمار في المباني السكنية والأعيان المدنية أدى إلى أزمة إيواء حادة مع تقلص المساحات الآمنة وتدمير البنية التحتية. يقول مدير شبكة المنظمات الأهلية محمد صالحة إن 1,600,000 نازح ما بين خيام ومنازل متصدعة يعيشون أوضاعا إنسانية كارثية.
3: النازحين في مراكز الإيواء بيعانوا من العديد من التحديات، أولها ضيق المساحات في داخل مراكز الإيواء، العائلات اللي عددها بيزيد عن 5 أو 6 وحيانا 10 بيعيشوا في خيمة واحدة، بالإضافة إلى أنه مراكز الإيواء تفتقر بالخدمات الصحية، الخدمات التعليمية، المساعدات الإنسانية، الغذاء.
1: أمام هذا الواقع يتساءل النازحون إلى أين نذهب بعد أن تقلصت مساحة قطاع غزة وضاقت بهم الحياة على الشريط الساحلي، في واقع يدفعهم يوما بعد آخر نحو المجهول. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
0: أقر البرلمان اللبناني قانونا للعفو العام الأول من نوعه منذ عام 91، يفترض بأن يستفيد منه آلاف من المحكومين والموقوفين والمطلوبين، وترمي هذه الخطوة بالدرجة الأولى إلى تخفيف الاكتظاظ من السجون حيث يقبع موقوفون منذ أعوام عدة من دون محاكمات. هذا تعليق السنة الجاك محللة سياسية من بيروت، تحدثت إلى يوسف نماني.
4: الصيغة التي أتى فيها القانون لجهة إبقاء التهم على كل من اعتدى على الجيش اللبناني أو تاجر بالمخدرات أو بيض أموال أو تعامل مع إسرائيل، هو أمر مطلوب للعدالة في لبنان وللمجتمع اللبناني، بحيث لا يحسب من يرتكب جريمة كبيرة من مثل هذه الجرائم أن بإمكانه أن يفلت من العقاب. أما العبرة فتبقى في التنفيذ، فإذا ما شمل قانون العفو من أوقف بتهم واضحة ومثبتة إلى حد ما ولم يحاكم خلال الفترة التي نص عليها القانون ثم أطلق سراحه، فهذا ربما يؤدي إلى عدم شفافية في التنفيذ وإلى استنسابية في التنفيذ وإلى استغلال مواد هذا القانون بشكل يناسب أصحاب الغايات من أحزاب سياسية ومن قوى فاعلة تريد أن تنجو بما قامت به خلال فترة طويلة من الزمن. علينا أن ننتظر كيف سينفذ القضاء بنود هذا القانون، وإذا ما أبعدت يد السياسيين والقوى الحزبية التي ارتكبت ما ارتكبته طوال العوام الماضية ولم يقاضيها أحد، حينها سيكون هذا القانون كأنه لم يكن.
0: أفادت المنظمة البحرية الدولية بوصول كميات من النفط المتسرب من ناقلة جنحت قبل أكثر من شهر قبلة الساحل الجنوبي لسلطنة عمان إلى البر الرئيسي في وقت تعيق فيه الرياح الموسمية عملية الإنقاذ والوصول إلى السفينة. هذه توضيحات عامر الشبكية الخبير النفطي من عمان حور وأيمن الأحمد.
5: أكثر من منطقة تظهر بها بقع نفطية سواء داخل الخليج العربي حول الجزر التي أصبحت مغطاة بالنفط، أيضا بعض المناطق من شواطئ عمان وكذلك عند السواحل اليمنية. هذه مشكلة قد تنتقل إلى مرحلة أخطر في المستقبل، ليس فقط بالتأثير على الأحياء البحرية بل أيضا بقدرة بعض الدول على تحلية المياه الموجودة في الخليج العربي. بعض الدول تعتمد على تحلية المياه من البحر خاصة في قطر، عمان، الكويت، كذلك المشكلة الكبيرة الآن في محاولة تنظيف أثر هذا التسرب الذي قد يكون صعب، خاصة وأن المرحلة العسكرية لم تنتهي وربما يتم استهداف سفن تحمل نفط في المستقبل وتؤدي أيضا إلى مشاكل أكبر. تستخدم بعض الآلات والمعدات لشفط الطبقة العائمة

0: على سطح المياه لحماية الأحياء البحرية، لكن هذا قد يستغرق وقت، وهذا يعتمد على حسب رقعة التسرب السطحي، التسرب النفطي السطحي، أو إلى أي درجة عمق هذا التسرب وحجم السواحل التي تأثرت.
1: شهد المغرب هذا المساء كسوفا شمسيا جزئيا، حيث غطى القمر جزءا من قرص الشمس قبل الغروب، وتمكنت مناطق مختلفة من المغرب منها مدينة طنجة من مشاهدة هذه الظاهرة الفلكية التي رأى على العكس السكان بشكلها الكلي على شريط ضيق يبدأ من شمال روسيا ويمتد عبر المحيط المتجمد الشمالي غرينلاند وإيسلندا ثم إسبانيا وأجزاء محدودة من البرتغال. للحديث عن الفرق بين الكسوف والخسوف نتابع هذا التقرير لسفيان أمنحود.
2: الكسوف والخسوف، ما الفرق؟ ظاهرتان فلكيتان متشابهتان في الاسم، مختلفتان في الحدث. الكسوف يحدث نهارا عندما يمر القمر بين الأرض والشمس، فيحجب ضوء الشمس كليا أو جزئيا عن جزء من الأرض. الكسوف يحدث ليلا عندما تمر الأرض بين الشمس والقمر، فتحجب أشعة الشمس عن القمر. كيف نتذكر الفرق؟ كسوف يعني أن الشمس تحجب، خسوف يعني أن القمر يختفي في ظل الأرض. لماذا يتغير شكل الظاهرة؟ ليس كل كسوف أو خسوف متشابها، هناك كسوف كلي وجزئي وحلقي، كما يوجد خسوف كلي وجزئي وشبه ظلي. أيهما أخطر على العين؟ النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف قد يضر العين حتى عندما تكون الشمس محجوبة جزئيا، لذا يجب استخدام وسائل حماية مخصصة لمشاهدة الكسوف.
1: وبهذا التقرير حول الفرق بين الكسوف والخسوف ننهي النشرة. مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
3: طاقة إيجابية، نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
4: لي نوكتورن avec جواد، جينيفر هودسون، ريبيكا فيرغسون، سيل.

0: أنتم في الاستماع لميدي أن موجز منتصف الليل.
1: عمر بوجمعة أهلا بكم. نصف نهائي كأس أمم إفريقيا السيدات في كرة القدم المغرب 2026 حسمت ضربات الترجيح في مباراة منتخبي المغرب والكاميرون هذا أو مساء الأربعاء على أرضية ملعب مولي الحسن بالرباط بفوز منتخب الكاميرون على نظيره المغربي بحصة 3-0. وسيلعب منتخب الكاميرون يوم الأحد مقبل في المباراة النهائية ضد منتخب ملاوي الذي ضمن في وقت سابق الأربعاء التأهل إلى النهائي بفوز على منتخب الجزائر بحصة 3-0. كرة القدم أيضا احتفظ باريس سان جيرمان الفرنسي بطل دوري أبطال أوروبا بلقب مسابقة الكأس السوبر الأوروبية بفوزه مساء الأربعاء على أستون فيلا الإنجليزي بهدفين لهدف على ملعب ريد أرينا في سالزبورغ بالنمسا. وكان سان جيرمان أحرز اللقب العام الماضي للمرة الأولى بفوزه على توتنهام في مباراة مثيرة حسمت بضربات الترجيح. أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المغربية رشيد الخلفي أن الوزارة رصدت تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية يوم 15 غشت، وذلك في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص وتسعى إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية يجرمها القانون. وإذا هذه الدعوات تؤكد وزارة الداخلية أن السلطات العمومية تتابع الوضع عن كتب، حيث تم اتخاذ جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في أفعال مخالفة للقانون بما في ذلك المروجين لمثل هذه الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي. بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية التعزية ومواساة إلى رئيس كولومبيا أبيلاردو غابرييل ديلا إسبيريا أوتيرو على إثر الزلزال الذي ضرب عدة مناطق من كولومبيا، معربا بهذه المناسبة الأليمة للرئيس الكولومبي عن أحر التعزي مؤكدا التضامن الكامل للمملكة المغربية مع بلده الصديق. شهد المغرب مساء الأربعاء كسوفا شمسيا جزئيا حيث غطى القمر جزءا من قرص الشمس قبل الغروب، وتمكنت مناطق مختلفة في المغرب من مشاهدة هذه الظاهرة الفلكية التي رأها على العكس السكان بشكلها الكلي على شريط ضيق يبدأ من شمال روسيا ويمتد عبر المحيط المتجمد الشمالي غرينلاند وإسلندا ثم شمال إسبانيا وأجزاء محدودة من البرتغال. نهاية هذا الموجز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11:00 صباحا على ميديا.

الإيجابي هل يغير حياتنا فعلا؟ أحيانا ما كيكونش ما يتعبنا هو ما يحدث لنا، بل طريقة اللي كنفسروا بها ما يحدث. جوج ديال الناس يقدروا يمروا بنفس الحدث، واحد كيشوفوا بأنه نهاية الطريق والآخر يراه بداية جديدة. الفرق هنا ماشي في الظروف وإنما في النظرة. التفكير الإيجابي ما كيعنيش أننا نتجاهلوا الألم ولا نتجاهلوا المشاكل ولا العقبات وتحديات الحياة، وإنما أن نرى الأشياء بمنظور إيجابي. هادشي اللي غادي نشوفوه اليوم في طاقة إيجابية.

0: فيهن طاقة إيجابية مع حنان سوري.
1: أهلا بكم وبكل متابعينا اللي انضموا إلينا أنتم تستمعون وتتابعون طاقة إيجابية. مرحبا بكم ومرحبا بنا عندكم. كنسمعوا بزاف عبارة تفكر بإيجابية، لكن ملي كنكونوا تحت الضغط كيبان هاد الكلمة دي الفكر بإيجابية كتبان صعبة. سعيدة جدا أن نناقش الموضوع اليوم مع ضيفتي الكريمة الأستاذة يسرى عندليب، اللي هي مدربة ومتخصصة في مجال العلاج النفسي الطاقي. للا يسرى مرحبا بك معي في طاقة إيجابية، منوراني.
2: الله يبارك فيك للا، ميرسي بوكو.
1: مرحبا بك. طبعا فكر بإيجابية، التفكير بإيجابية بزاف ديال الناس كيعتبروه بأنه دعوة إلى ربما إنكار الواقع، في حين أنه ما عنده علاقة بالواقع، فهو واقع. لكن شنو كنقصدوا بفكر بإيجابية؟
2: التفكير الإيجابي هو أسلوب حياة، هي فلسفة حياة، هي ما مقتصرش فقط بأننا نوجد

0: نواجهوا منظور ديالنا الجهة الإيجابية ونساو السلبي، بالحق أننا نبدلو كل ما هو سلبي بإيجابي، بمعنى أننا ما نبقاوش كنشوفوا الحياة بمنظور ضيق، غيكون عندنا واحد نظرة شمولية، نظرة 360 درجة على الحياة. وبهذا الشكل غنكونوا عندنا، إذا بغينا نهضروا عليها بطريقة بسيطة، عن نعطيك قصة ديال واحد الفلسفة ديال طائر كيتسمى طائر الطنان اللي هو لو كوليبري. طائر الطنان، هذا الطائر بحب بصغر الحجم ديالو بالجمالية ديالو قرر واحد اللحظة أنه يطير وأنه يطفي الحريق في واحد الغابة. وجاو ضحكوا عليه قالوا له كم وصاص في أنك انتينا بالحجم ديالك صغير عطفي الحريق. قال لهم أنا عملت لي عليا جي في ما باغ. دونك التفكير الإيجابي مبني بالأساس على لفت أنك تعمل اللي عليك، أنك تكون عمل الفوكس والتركيز ديالك بالأساس على الحلول، فعاوت أنك تركز على المشاكل
1: أنك والعراقيل. توقف عند المشاكل والعراقيل. وكان هنا كان واحد المقولة عالمية صراحة كتعجبني بزاف لأنها معبرة وعميقة، كيقولك بأنه إحنا فعلا ما نقدروش أننا نتحكمو في اتجاه الرياح، وإنما نقدرو نتحكمو في الأشرعة ديال السفن ديالنا. وهنا ربما بغينا نصحوا واحد الفكره عند بزاف ديال الناس، انه بالنسبه لهم الشخص اللي كيفكر بايجابيه واحد الشخص اللي ما كيغضبش، الشخص اللي ما عندوش مشاكل، الشخص اللي ما كي يعني دائما يبتسم. هل هذا صحيح؟
0: هذا ماشي صحيح، حيت الشخص الايجابي هو شخص قرر فقط انه يعيش حياته اوليو انه يخدع له. حيت ملي كنكونوا في الميكانيزم ديالنا، داكشي اللي ولفنا نعملو، حيت العقل البشري هو مبني على المخاوف، وفي هذا الاطار بما انه مبني على المخاوف قرر واحد الساعه بانه يبلوكي. الوغ كون رياليتي الشخص الايجابي هو شخص قادر انه في حاله قلت قبيلتي انه يشوف الحياه بمنظور اخر، وانه يدوز خطوه وخطوات للامام. وهنا كاينين بزاف ديال التجارب دازو، بزاف تجارب، منهم تجربه ديال توماس اديسون. هي تجربه تثبتت لنا عبر الوقت بانه الفشل ما عمره كان نهايه، محطه نهايه، بالعكس هو محطه امل. وحنا اترافير هذا البرنامج باغيين نخلقوا جرعه امل في كل شخص اترافير هذا التفكير الايجابي. حيت مؤخرا فحال اللي هضرنا توتالوغ الايجابيه وحنا كنهضروا عليها رجعت فحال امو طوندونس، كنسمعوا بزاف لي ريزو سوسيو
1: تسوق اكثر مما تطبق.
0: اكزاكتومون. اي دونك هنا صافي اي حاجه رجعنا كنقولي ولا ديك ليتيكات ايجابي، تعليم ايجابي، تربيه ايجابيه، حياه ايجابيه، طاقه ايجابيه. غير هي فعلا نسبة الوعي مؤخرا زادت، خلتنا أننا نبعدوا على المخاوف ديالنا، بما معنى أننا ماشي نتجاوزوهم ولا نقولوا بأن نكرهم، بالعكس نعترفوا بهم، نتقبلوهم، ونشوفوا شنو نقدروا نصلحوا فيهم. هذه هي فعلا،
1: وهذا هو الهدف من البرنامج ديال الطاقة إيجابية. وأننا ما غاديش، ما كاينش واحد اللمسة سحرية في الحياة غتقدر أنها تغير لك ديك الحياة اللي أنت غتعيشها. هي نفس الحياة اللي هي مقدرة لك، غادي تعيشها غادي تعيشها، يبقى فقط انك انت اي زاويه كتشوف داك الحياه وكيفاش كتعامل انت النظره ديالك مع داك الحياه. وانا دائما ادعو في طاقه ايجابيه اننا نبدلوا النظاره ونحطوا النظارات الايجابيه. وهذه هي المساله سهله اننا نقدروا نديروها. بزاف الناس اللي غيسمعونا دابا ويتابعونا يقول لك هذا الكلام جميل جدا وهذا كلام للتسويق وكلام رائع،
0: شعارات،
1: اي كيف يطبق؟ سهل اننا ناخذوا شعار الايجابيه في حياتنا.
0: كل شيء ممكن حياتنا، ما حدنا عنا إرادة وعنا قوة، فكل شيء كيرجع بوسيبل. هي كتبدأ بخطوات. بالحق العقل ديالنا تلمو هو مبرمج على المخاوف، مبرمج كتر على السلبية، حيت في النهار راه كيدوزو تقريبا واحد 60 أفكار. فهاد 60 أفكار 80% منهم كتكون أفكار سلبية، حيت الإنسان والعقل البشري بما أنه مبرمج أنه يحميك من المخاطر أوتوماتيكمو، أول غريزة كانت عند الإنسان غير بدأ في الوجود هي أنه يحمي راسه، كيتسمى لانستان دو سورفي، أنني كيفاش نقدر لانستان دو سورفي ولا البقاء. كيفاش نعيش يعني كيفاش نحمي راسي من المخاطر. باش نحمي راسي من المخاطر أوتوماتيكمو خصني دايما نكون في حالة ترقب شنو واقع عندك. اي دونك اوتوماتيكمون هنا فين قادرين حنايا اننا نعاودوا نعملوا اعاده البرمجه للعقل ديالنا بتمارين.
1: واخا اعاده البرمجه بتمارين، وهذه ممكن في اي سن نبداو هاد التمارين؟
0: شوف السن عمره ما كان حاجز، سي فري شحال ما قدرنا اننا نعملوا هاد الخطوه قبل بوعي شحال ما كانت احسن. بالحق اون فوا كنبداوها رحنا قادرين اننا نبدلو ونغيروا من نفوسنا، حيت حنايا

0: إذا كنا هنا مسخرين في هذه الحياة فلأجل التغيير، التغيير من نفسنا هو الأول.
1: والتغيير كيف ما قلتي ما عندوش وقت، غير هو إذا كان بكري يكون كيقدر أنه مثلا الإيجابية تكون عندك نمط حياة وهذا هو أسلوب حياة وهذا هو الشيء الجميل. قبل ما نمشيو للتمارين، كيفاش خصنا يعني نستدركوا الأمر أو لا يعني نغيروا الزاوية ديالنا كيفاش كنشوفوا الحياة؟ الإيجابية شنو إلا كنا كنعيشوا بإيجابية شنو أثرها علينا؟
0: هو أثر جميل جدا، حيت إذا تعاملنا بإيجابية كل شيء أثر عن الهرمونات ديالنا، كنهضروا على هرمون السعادة الدوبامين السيروتونين، هما هرمونات اللي كيأثروا على الجسم ديالنا اوتوماتيكمون، حتى الجسد عنده حق. دايوغ باش نهضر لك على واحد المؤشر مهم في الحياة كيتسمى المؤشر الانسجام الداخلي ولا لانديس دو كومبوتاسيون، هو ان العقل ديالنا عنده تأثير على المشاعر ديالنا والمشاعر عندها تأثير اون فان دو كونت على السلوك ديالنا. دونك اوتوماتيكمون اذا انا برمجت شي حاجة جديدة في عقلي المشاعر ديالي الفا سويف غتبع العقل ديالي اوتوماتيكمون لو غيست، يعني السلوك ديالي غيكون سلوك اجمل. ملي كيكون سلوك اجمل اوتوماتيكمون غيأثر على حياتي، على نمط العيش ديالي، على علاقتي مع الناس، وسي على لو كور ديالي. حيت دفوا لو كور ديالنا كياكل الضغط، سورتو اذا كنا كنهضروا على تفكير سلبي فكنهضروا على هرمونات معاكسه للهرمونات ديال قبيلتي، دونك كنهضروا على الكورتيزول وعلى بزاف ديال الهرمونات اللي كتاثر سلبيا على المناعه ديال الجسم. ودونك اون فوا المناعه ديال الجسم كطيح لو كور كياكل الضغط. اي دونك سي توت لي اون فان دو كونط اون اي ان هومان، هاد الانسان فيه مجموعه، فيه ثلاثه ديال العنقول ديال الشق ديال فوالا شقاق. دونك كاين لو كور و لو كور اي اوسي تو سكي اي لا تيت فوالا
1: اي لا تيت. دونك الراس
0: والعقل
1: والقلب
0: والجسد.
1: ملي كنقولوا الراس هو العقل، العقل والجسد والقلب، وهنا واحد الثلاثي ما خصوش حاجه تغلب على حاجه، ولا خص واحد الحاجه اللي تقود الحاجات الاخرين،
0: خصو يكون متوازن. انسان متوازن هو انسان عنده هاد ثلاثه ديال لازاليمو، ثلاثه ديال
1: العناصر
0: والعناصر اللي هي مهمه في حياته، كل وحده واخده حجم ديالها سوفيزامو، ني بلوس ني مو. بهذه الطريقه اذا بدلنا في الافكار، باش نعاودو نرجعو للسؤال ديالك، كل شيء عيتبدل. الجسم ديالنا عنعيشه كإنسان متوازن، الجسم دياله عيكون يعني كيتفاعل بطريقة إيجابية أكثر، وفي نفس الوقت الحياة دياله، الانتوراج دياله، البيئة دياله، الناس اللي مدورين به عيكونوا علاقته أجمل وأحسن مع هاد الناس.
1: في الريزو سوسيو لمنصات التواصل الاجتماعي، وانت طبعا انت تكوني كتشوفي شنو واقع في منصات التواصل الاجتماعي، هناك تظاهر وتمثيل إيجابية بشكل مبالغ فيه.
0: انا اللي نقدر نقول لك اننا ما يمكنناش نعطيو نصدروا احكام دي جوجمون، انا جو سوي كونتر لي جوجمون، مي بوتيتغ اللي وقع مؤخرا انه مقوس رجعنا كنسلطوا الضوء على الايجابيه، واخا هي الايجابيه بما انها شي حاجه مزيانه، دونك حنا شحال ما سلطنا الضوء عليها نسبه الوعي كتزاد، واخا بعض المرات كتاخذ واحد سي ا دوبل ترونشون، كتاخذ العكس، انه تلمون كتبان بزاف الايجابيه في لي ريزو سوسيو كاينين الناس كتخلق لهم احباطات
1: وازمه
0: في حياتهم. يعني الانسان بالوعي ديالو هو مسؤول على حياته، ما يمكنش اترافير لي ريزو سوسيو يقول راه وسائل التواصل هي اللي اثرت عليا واوتوماتيكمون راه انا دابا كنعيش حاله ازمه. لا، كلكو سوا شنو واقع في وسائل التواصل الاجتماعي، انا كشخص مسؤول واعي متزن في حياتي قادر انني ناخذ الايجابيه اون ميم طون نحاول ما امكن ديبوزي ولا نحط كل ما هو سلبي في حياتي.
1: ولكن خلات ربما بزاف ديال المظاهر اللي كنشوفوا الناس عايشه يعني في منصات التواصل الاجتماعي، في الغالب كتلقاي انه الناس كيبارطاجيو غير لي مومون اللي هما زوينين مع المتابعين ديالهم ولا مشاهير السوشيال ميديا، فخلات ربما انه سورتو بعد عند الشباب وعند المراهقين وحتى عند بعض النساء والرجال انه هذوك الصور الفيديوهات اللي كيشوفوا، داك الحياة الوردية اللي كيشوفوها عند الآخر والإيجابية العالية اللي عند هذوك، خلاتهم أنهم ربما يسخطوا على الواقع ديالهم، ما يقنعوش باللي عندهم، ما يرضوش بواقعهم.
0: ممكن حيت في هذه الحاله كنهضروا على وهم الايجابيه وهم الايجابيه اللي خلق بزاف ديال المشاكل والعراقيل عند بزاف ديال سورتو شباب صغار اللي كيشوفوا بحال اللي ديك يعني الحياه الورديه اللي كاينه في وسائل التواصل الاجتماعي بحال اللي بعيده عليهم ما قادرينش يحققوها. ما هذا كنظن دور ديالنا كمجتمع كاملين اننا نوعيو وليداتنا الناس اللي مدورين بينا أسرنا والعائله بانه في الحياه كاين الايجابي وكاين السلبي. التفكير الايجابي ماشي هو انك تنسى السلبي، انك تركز على الايجابيه في الحياه ديالك وانك تخلق فرص للسعاده وانك تستمتع بوتيتغ ديك اللحظات البسيطه فنجان قهوه سما صافية وريضات. دونك هذه هي الايجابيه. وفي نفس الوقت انك وكاين وانك ونتينا كتلاحظ السلبيه كاينه في الحياه تحاول دائما تبدلها تقبلها وتشوف شنو نقاط القوة اللي نقدر نخدم عليها باش ناخد الإيجابي منها.
1: هذه نقطة زوينة. وقلت واحد الكلمة أنك تخلق سعادة من من أبسط الأشياء والإيجابية كيف ما هدرتي زنتي في الأول بأنه ماشي الشخص الإيجابي راه ماشي واحد الشخص اللي هو حالم بعيد عن الواقع يعيش في عالم آخر، يعني دائما مبتسم دائما فرحان دائما ما عندوش مشاكل وحتى لجه المشكل كيضحك على المشكل ما كيعرفش يحلو. لا بالعكس، الإيجابية هو أنك تعرف تستمتع بلحظاتك وحتى في المشاكل ديالك ولا في العقبات تكون حكيم ومتزن. وهذا الشيء اللي غادي نبغي نعرف معاك في الختام، شنو شنو شنو التمارين؟ انا عجبني ما قلتيش كاين واحد حلول سحريه وانما قلتي كاين دي زيكزارسيس كاين تمارين باش انا ممكن نروضوا انفسنا على الايجابيه.
0: كاين مجموعه من التمارين غير كان انا ما كنمشيش في لوبسيون ديال لي كونساي ولا النصائح حيت كل واحد كاين تمارين اللي هي ادابتي بارابون كل شخص. غير وحنا كنهضروا على التمارين كاين تمارين اللي متعارف عليها مثلا تمارين الامتنان والشكر والحمد. هذا تمرين رائع حيت كيخلينا نشوفوا الجزء المملوء من الكاس. حنا ولفنا دي فوا داكشي اللي ناقصنا هو اللي كنركزوا عليه. ومن تجربتي الشخصيه كنقول لك بانه حنا كبشر فعلا كنشوفوا دائما الجزء ناقص ملي كنروضوا العقل ديالنا اترافير الامتنان اننا نشكروا نشوفوا المسيره والرحله اللي عملناها في حياتنا كامله ونفالوريزيوها نعطيوها قيمه. وبهذه الطريقه فريمون الامتنان كيعاوننا من ناحيه. نقطة ثانية ملي كنقولوا تمارين ديال الامتنان هما بزاف ديال التمارين موجودة في الانترنت. يقدر يكون غير مثلا في الاخر ديال النهار تاخذ ورقة وتكتب فيها شنو الحاجة المزيانة اللي عملت هذا النهار وشنو الحاجة اللي مزيانة بحال سي كومان بيلون بحال واحد سرد بزاف ديال
1: شنو عشتي في نهارك
0: عشتي في نهارك فوالا اي دونك
1: واخا تبان صغيره ان بعض المرات راه اشياء صغيره ولكن هي حققتيها راه هو يعني هدف نتايا لانه الاهداف ماشي ضروري تكون كبيره. بعض المرات اشياء كتكون بسيطه جدا وانت قدرتي تنجح فيها ولكن ما ركزتيش على ديك النقطه هذيك
0: وكتخلق فيك الفرق. واخا هي يعني برغم البساطه ديالها والصغر ديالها هي كتشوفها راه كبيره حيت انت راك كوميم راه سي اون بوتيت اكسيون مي اون بوتيت رياليزاسيون اللي خصها تفالوريزا خصها اون دوا ريكونيتغ دايما شنو حنايا.
1: صراحه هذا التمرين هذا زوين خصنا نديروه كاملين واخا حنا ما كنديروش قليل فينا اللي كيديروه. هذه المساله ديال انك تدون جميع الاشياء اللي انت في نهارك درتيها ولو اشياء اشياء غير ضحكتي في وجه شي حد دونها غتحس براسك بانه ابخي كيف ما هضرتي ساك لو بيلون غتلقى ربما كاين اشياء جميله وقعت مقابل اشياء اقل خايبه وقعت.
0: هو العقل ديالنا راه فحال اللي كتغديه. دونك اذا غديتيه بالايجابيه وبشنو عملتي مزيان اترافير الامتنان اوتوماتيكمون غيعاود يعطيك كل ما هو ايجابي. اذا كنتي مركز على كل العراقيل والمشاكل اللي عشتيها في نهارك غتبقى غير في ديك العراقيل والمشاكل. يعني هاد ليكزارسيس الى فريمون تري امبورطون سورتو نعملوه في الليل حيت في الليل العقل ديالنا صافي كيدوز لواحد النيفو اخر. دونك هنا فين كتبدا البرمجه ديال العقل اللاواعي واننا كندخلوا في واحد المرحله ديال النوم اي اوتوماتيكمون هنا ديك الرساله الاخرانيه اللي كنعطيها للدماغ ديالي هي اللي كترجع لي في الصباح. يعني اذا انا بقيت كنسكرولي في لي ريزو سوسيو بالضبط وكنقولوا من اشرقت بدايته اشرقت نهايته. دونك النهار ملي كيبدا مزيون بواحد التفكير ايجابي خلقته في الليله الاخرانيه ديالي دونك اوتوماتيكمون كنصبح وانا فرحان. ودايو غير لو فات انني نصبح ونقول الحمد لله على النعمه ديال الصحه الحمد لله على نعمه ديال الحياه بعدا تدخلوا وليدات كلها وعنده بزاف النعم مي الحمد اوسي مرتبه كبيره في الطاقه الايجابيه ولا سورتو في التفكير الايجابي.
1: دونك الامتنان
0: والحمد
1: والحمد
0: والشكر. كاينين اوسي دي زيكزارسيس اخرين مثلا قبيله هضرتي على الابتسامه. ابتسامه في وجه اخيك صدقه. اذا جربناها كتمرين هي كتبان بسيطة مي غيالمو ملي كتخرج وكتبتسم والشخص كيرد لك الابتسامة يقدر يردها يقدر ما يرداش
1: كنت غادي هذا غادي نقول لك الابتسامة ديالو ما ردهالكش غيخليك انك تمتنع تبتسم بوجه شخص اخر اللي ما دار لك والو
0: وهنايا غتكون في لا رياكسيون ماشي في لاكسيون هي ملي كتكون مسؤول على حياتك كتقول انا قرار خديته دونك اوتوماتيكمون عند ضحك كيلكو سوا لو غوتور صافي انا بالضحكه راه خديت الفرحه ديالي انا مع راساتي انا الاولاني دونك الابتسامه بحد ذاتها راه شي حاجه بسيطه العطاء اوسي انك تعطي تعطي يعني تبارطاجي تصدق على الناس راه كيخلق واحد الطاقه ايجابيه ما يمكنش يتصورها واحد التفكير ايجابي كتبني عليه
1: وهنا دعوه للشباب في فصل الصيف اللي هما سالوا المدرسه وقاسين عطله يمشيوا للتطوع مجال التطوع مهم بزاف بزاف بزاف وغادي يعرفوا قيمته لاحقا
0: بالضبط كاينين مجموعه ديال تمارين اخرى من غير التمارين كاينه واحد النقطه مهمه هي النقطه اللي متعلقه بالناس اللي محيطين بك كيقول لك شويه لا موين تينا المعدل خمسه ديال الناس اللي كتلقاهم كل نهار دونك انك تختار هاد الناس واخا يكونوا كاينين ناس اخرين مفروضين عليك هي حاجه طبيعيه بانك تختار هاد الناس غيخليك دائما كترتقي في المستوى ديال الايجابيه وبهاد الطريقه غتكون دائما منفتح للعالم ومستقبل اكثر من الحياه كاينين أوسي تجارب أخرى فيما يتعلق بالكلمة الطيبة مع راساتي دونك بيلاتي قلنا أنك تدون مي أنه نعمل سكون أبيل لي زافيرماسيون التوكيدات أنه نجلس مع راساتي دي فوا كيقول لك الواحد ما يمكنش نعمل نجلس قبالة المرآة ونقول أنا أفتخر بذاتي أنا جميلة أنا نبقى نهضر بطريقة إيجابية مع راساتي التوكيدات كتعاوننا بالفعل أنها تخلق عندنا هرمون السيروتونين والسعادة وأوتوماتيكمو أنها تبني واحد الفيرسون جديدة ديالي
1: وكتزيد حتى الثقة في النفس اللي هي مهمة لأنه ما كانش عندك ثقتك في نفسك كبيرة فكتقدر أنها تخليك تحس بالناقص وبالتالي تكون نظرتك سلبية عليك إلا كنت زعما كتشوف راسك بشكل جيد كيفاش تشوف الآخر
0: exactly. كيفاش عايشوفوك الناس حيت انتينا فحال اللي كنقولوا أقوالكم تؤخذ من أفواهكم أقداركم تؤخذ من أفواهكم وهنايا تثبتت علميا بأنه الكلمة اللي كنقولها لراسي كترجع عليا فدير كو السلوك ديالي اون فان كونت كيرجع هو لا تراديكسيون والترجمة ديال داكشي اللي قلته أنا لراسي وهذه نقطة أوسي مهمة بزاف كاينين بزاف تمارين أخرى واحد التمرين مهم كيعملوه سورتو الرياضيين في الفوتبول ودابا حنايا في كأس العالم هي التمرين ديال لا فيزواليزاسيون هي أنك تخيل الحاجة قبل ما تعيش والعقل ديالنا ما كيفرقش ما بين الخيال وما بين الواقع يعني لي فوتبولور ولا لي باسكيتبولور جينيرالمون قبل ما كيعملوا المباراة كيتطلب منهم انهم يعيشوا لا سين كامله يعني كتعيش الصوره بانني انا نجحت انا ربحت انا هو
1: كتشوف دائما الناحيه الايجابيه
0: بالناحيه الايجابيه
1: انك حققتي اشياء
0: كتعمل فيجواليزاسيون بوزيتيف يعني ايجابيه ديال واحد المحطه تعيشها سواء كانت مباراه ولا كانت برنامج ولا شنو ما بغى يكون اوتوماتيكمون العقل ديالك كيبدا يتروض بشويه كيبدا يتمرن على الايجابيه اكثر وكيبدا صافي تسكريتا وفيه بحال واحد لي زورمون والخلايا سبحان الله كتجدد
1: وهو ترويض انت درتي على المساله كل ما عودتي عقلك وعودتي نفسك على انك تدير واحد الحاجه كتولي كتدخل في الروتين وكتولي عندك مساله طبيعيه كديرها بشكل لا ارادي لكن انا بغيت نسالك واحد السؤال اللي هو شخصي
0: مرحبا
1: انت كتشوفي دائما الحياه بايجابيه
0: سؤال سمعتي سنهيده ديالك ايفيكتيفمون هو سؤال خصنا نكونوا واقعيين كيجيو دي مومون اللي ما كتشوفش فيها الايجابيه في الحياه مي غالبا شحال ما قدرتي يعني في الحاله ديالي انا كنحاول ما امكن دائما نوجه العدسه للجهه الايجابيه كتكون عايشه ظروف مثلا عنقولوا صعيبه عراقيل ولا مثلا حيت بعض المرات حتى ديك العراقيل راه ما كنكونوش عارفين الحكمه منها في ديك اللحظه حتى كنتجاوزوها دونك بالفعل كتقدر تشوفها بواحد النظره سوداويه في واحد اللحظه مي سبحان الله التمارين اللي كتكون ولفتي كتعملها على راسك وسي لي فورماسيون كيخليوك قادر انك نتينا دغيا طيح وتنوض وهذه سكون ابل المرونه النفسيه
1: هذه اللي مهمه وخصنا ربما نهضروا عليها في حلقه مستقله يسرى عندليب قبل التدريب وقبل التخصص في مجال العلاج النفسي الطاقي انت كنتي يعني في مجال التدبير والتسيير ياك والاقتصاد كذلك نفس النظره عند يسرى الاولى ويسرى اللي جالسه معايا
0: هي سبحان الله نظرة كنظن هي نظرة الطفلة الصغيرة نظرة ديال طفلة صغيرة اللي كانت كتشوف الحياة بشكل وردي من الأصل ديالها. على ممر الحياة كنقولوا في لو شومان دو في كيجيو دي مومون كيكونوا صعاب والنظرة كتبدا تختلف. ملي كتبدا ترجع تعاود تتصل بالذات الحقيقية ديالك كتعاود ترجع ديك النظرة ديال طفلة صغيرة اللي تلمو كتشوف الحياة بشكل
1: براءة والنفس كتكون صافية كيف ما يقال والبال.

0: هي الفطرة والأساس اللي ليسونس المعنى اللي لو سونس اي ليسونس.
1: تبارك الله عليك يسرى عندلي مدربة متخصصة في مجال العلاج النفسي الطاقي. شكرا انك انت معايا اليوم في طاقة إيجابية. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام. نتلاقاو ان شاء الله غدا في طاقة إيجابية بكل إيجابية في أمل الله.